0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: عن أبي أيوب الأنصاري كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. عن جابر كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت. عن عائشة قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. عن عائشة قالت: ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل، فيكون هو ينتقم لله عز وجل.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. وقال: أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا رباحا ولا يسارا، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا. عن طلحة بن مصرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أتخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 27 بعد 100.
1: باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. الحديث 1368. عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. الحديث 1369. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث 1370. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. الحديث 1371. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. الحديث 1372. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. الحديث 1373. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1374. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الحديث 1375. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحديث 1376. عن يعلى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. الحديث 1377. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحديث 1378 عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. الحديث 1379 عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. الحديث 1380 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. الحديث 1381 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث 1382 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: وارحمنا. حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود، مذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كان التوقف، نفتتح بها حديثنا اليوم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام هذا إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله؟ قال لا، ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأبطال. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا. هذا مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس، مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكري ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية أو الكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون الذي فيه البشر والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما خوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا، أخلاقنا، نظمنا، كله منصبغ بصبغة المنهج. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد 100 نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من المفارقات العجيبة فيما بين اللذة والسعادة أن اللذائذ تحتاج إلى شروط ثلاثة، وهذه الشروط من المستحيل أن تتوافر جميعا في وقت واحد. ففي بداية الحياة هناك الصحة وهناك الوقت، ولكن ليس هناك مال. وفي منتصفها هناك الصحة وهناك المال، ولكن ليس هناك وقت. وفي خريف العمر هناك المال وهناك الوقت، ولكن ليس هناك من صحة. أما إذا طرقت باب الله عز وجل وخطبت وده واصطلحت معه وأطعته وعقدت معه توبة نصوحا، فأنت في سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو الولاء والبراء، أن تحب المؤمنين وإن كانوا فقراء وضعفاء، أن تحب ما يحبون، أن تحمل همومهم، أن تسعى لحل مشكلاتهم، أن تسعى لهدايتهم، أن تنتمي إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف بالغ أهل الطائف في إيذاء النبي، قال: اللهم اهدِ قومي، لم يقل اللهم اهدِ هؤلاء، اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون. ما تخلى عن قومه، ودعا لهم واعتذر عنهم. أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الطرف الآخر، ولو كانوا أقوياء، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أذكياء، ولو أن مصالحك معهم. أبلغ من ذلك، يجب أن توالي المؤمن ولو نالك منه أذى، متأولاً أو مجتهداً أو مخطئاً. وينبغي أن تتبرأ من الكافر ولو نالك منه خير. هذا هو الولاء والبراء. لذلك قالوا: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هو في الأعماق هو عبد الله، واتخذ قرارا مصيريا في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في إقبال الدنيا وإدبارها، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل أن يكون ذا شأن كبير وبعد أن يكون ذا شأن كبير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أما هذا الذي يعبد الله على حرف لم يتحقق من محبة الله عز وجل، إن أصابه خير اطمأن له. هذا الذي يعبد الله على حرف مقاومته هشة، أي ضغط يخرجه عن طاعة الله، وأي إغراء يخرجه عن طاعة الله. بينما المؤمن الحق لا يسمح لسبائك الذهب اللامعة ولا لسياط الجلادين اللاذعة أن تصرفه عن محبوبه. أيها الإخوة الكرام، حديث آخر يتحدث عن الحب. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
1: فإذا أحببته كنت سمعه، أي شيء يسمعه يعرضه على الميزان على الكتاب والسنة، فإن وافق وحي الله وتفصيل نبيه لهذا الوحي يقبله، فإن خالفه يرفضه بل يركله بقدمه. هناك تصفية قبل أن يسمع، هناك مصفاة الكتاب والسنة. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، لو رأى مباهج الدنيا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، قل متاع الدنيا قليل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يرى بنور الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هو يسمع ما وافق منهج الله عز وجل، ويرفض كل كلام يتناقض مع وحي الله. ثم إنه لا يرى إلا بعينه مقاييس القرآن الكريم. في الدنيا مقاييس كثيرة: مقياس المال، مقياس القوة، مقياس الوسامة، مقياس الذكاء، مقياس الجمال، لكنه في القرآن مقياسان فقط، ولكل درجات مما عملوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مقياس القرآن العلم والعمل، مقياس أهل الدنيا المال والقوة والجمال والصحة وما إلى ذلك. فلذلك لا يرى إلا بمقاييس القرآن. فهذا الذي كان قصير القامة أسمر اللون، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، ما شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وهو مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف، لا يسألونه فيما غضب. إذن حينما نعتمد مقاييس القرآن في تقييم الأشخاص نكون في حال غير هذا الحال. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. لا يتحرك إلا وفق منهج الله، لا يتحرك إلا لخير، لا يبطش بهذه اليد إلا وفق الأمر والنهي، لا وفق المزاج والهوى. ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلا إلى خير، إلى إصلاح ذات البين، إلى مسجد، إلى درس علم، إلى دعوة، إلى إنكار منكر، إلى عمل صالح. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، حديث ثالث يتعلق بالمحبة. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيها الإخوة، عين النبي عليه الصلاة والسلام على سرية أميرا، فكان يقرأ في كل صلاة: قل هو الله أحد، وهو يقول إنها صفة الرحمن. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحبه. ومن دعاء داود كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ومن الأدعية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أيها الإخوة، من علامات محبة الله اقرأ القرآن الكريم، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً، إن الله يحب المتقين. والله لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب الظالمين. في السنة: أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيها الإخوة الكرام، ملخص هذا الكلام: الإنسان الذي لم يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. الحب أصل في هذا الدين. ينبغي أن تحب الله، وينبغي أن تحب كل عمل يقربك إلى الله، والحب في الله يجعلك تفعل الشيء الذي لا يصدق. من دون حب جثة هامدة، من دون حب وردة صناعية لا رائحة لها ولا تجذب الإنسان إليه. أيها الإخوة، بعض العلماء عدد أسباباً جالبة لمحبة الله عز وجل، إنها عشرة: أولاها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، يتلونه حق تلاوته، يتلوه وفق قواعد اللغة وإن أمكن وفق قواعد التجويد، ويتفهمه ويتدبره، بمعنى أن يسأل نفسه مع كل آية: أين أنا من هذه الآية؟ ثم يطبقه. هذه تجلب محبة الله لك. الشيء الثاني: أن تتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. البند الثالث: دوام ذكره على كل حال، باللسان والقلب أو بكليهما، وبالعمل وبالحال. يعني الدعاء ذكر، والاستغفار ذكر، والتسبيح ذكر، والتهليل ذكر، والتوحيد ذكر، والتكبير ذكر، والمناجاة ذكر، أن تذكره في كل أحوالك. الشيء الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يعني إذا استثيرت رغبة أو شهوة تؤثر ما يحب على ما تحب. الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه. البند السادس: أن تشاهد بره وإحسانه، وأن تتحدث عن نعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، فبالقدر الذي تفتقر إليه يقربك منه، وبالقدر الذي تنأى عنه يبعدك عنه. في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مفتقرون إلى الله. وفي حنين: أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. نتعلم من هذين الدرسين أنك إذا قلت الله تولاك الله، فإذا قلت أنا تخلى الله عنك. أنت بين التولي والتخلي كل يوم، هذا امتحان تمتحن به كل يوم عشرات المرات. تعتمد على علمك، على ذكائك، على من حولك، على نسبك، على خبراتك، يكلك الله إليها. تعتمد على الله، تقول يا رب إنني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك، يا ذا القوة المتين، تفتقر إلى الله فيمدك. وباب الانكسار إلى الله عز وجل ليس فيه ازدحام أبدا. أما باب الكبر والاستعلاء والأنا، بل إن من علامات هذا العصر، إذا رأيتم شحا مطاعا، مادية ما بعدها مادية، يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، هوى متبعا الجنس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر سمات هذا العصر، مادية مقيتة وجنس يعبد من دون الله وكبر ما بعده كبر. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك، يعني ليسعك بيتك، لا تكن في مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالزم بيتك وأمسك لسانك، لا تتدخل بما لا يعنيك، وعليك بخاصة نفسك، أقرباؤك، جيرانك، أصدقاؤك، زملاؤك، من تعرفهم، من تثق بهم، ودع عنك أمر العامة. أيها الإخوة الكرام، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. البند الثامن، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. في الحديث الصحيح، إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. والله ما نصحت أخاً أن يصلي قبل الفجر ركعتين وأن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا ذكر لي أن الله وفقه إلى ذلك. خالق السماوات والأرض يقول لك: أنا أستمع إليك، هل لك من حاجة عندي؟ هل لك من سؤال؟ هل تحب أن تستغفرني؟ هل تحب أن تتوب إلي؟ الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. البند التاسع، مجالسة المحبين الصادقين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقي أطايب ثمرات الشجر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. عاشر بند، أن تبتعد عن كل سبب يحول بين قلبك وبين الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أدق ما قيل في القلب السليم: القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. أيها الإخوة الكرام، تأكدوا أن ديناً وإسلاماً من دون محبة كالجسد من دون روح. الفرق بين المسلمين المتأخرين الذين يزيدون عن 1,200,000,000 وبين الصحابة الكرام فرق ما بين المحبة وبين فتور المحبة. قل لي من تحب أقول لك من أنت. ينبغي أن تفرح بفضل الله ورحمته، لا أن تفرح بالدنيا. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلو.

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.

فانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. ريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه وصفوته من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، سيدنا سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع الصحابة البررة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا.

في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.

والله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أكرمنا يا رب فاجعلنا من هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ووفقنا اللهم للعمل بما يعملون. يا الله يا الله يا الله. الولي هو من والى الله أو والاه الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الولي هو الذي والى الله بالطاعة، يعني يوالي ربه بطاعته واجتناب نواهيه وامتثال أوامره، أو والاه الله بالمغفرة والرضوان والرحمة. الولي إذن هو من والاه الله فأحبه، أو والى الله فأطاعه، هذا هو الولي. ولكن ما هي صفاته؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من فضل الله تبارك وتعالى أنه بين درجة الولي وما أعده الله له: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من أمور المستقبل، ولا يحزنون في أمور الماضي وعلى أمور الماضي. ثم بين الله صفاتهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا لأن الإيمان راسخ، وكانوا يتقون، جاءت يتقون فعلا مضارعا، كأنهم يستمرون على التقوى يوما فيوم وساعة فساعة. ولهذا جاء الإيمان فعلا ماضيا وجاءت التقوى فعلا مضارعة، لأن المضارع فيه الاستمرار دائما: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا يا أخوة لا بد أن أحدثكم، ولا بد أن نقف هنا وقفة أرجو أن لا تكون طويلة، في الولي عند كثير من الناس. الناس أو كثير منهم أقول يقولون إن الولي هو صاحب الكرامات، وهذا يفتح الباب لكثير من أصحاب الدجل والهرقطات. لماذا؟ لأن كل واحد سيحاول أن يبين للناس أنه صاحب كرامات، وعرفنا كثيرا من هؤلاء. ولكن الولي يا أخوة لا يعبأ بهذا، هناك أمران: كرامة واستقامة. الإنسان يريد الكرامة والله يريد الاستقامة، ومن هنا فالولي الحقيقي الصادق لا يمكن أبدا أن يتظاهر أو أن يعلن شيئا من الكرامات التي خصه الله بها. وهنا أحب أن أقول: هناك كرامات نعم لبعض الناس خصهم الله بها، وهذه الكرامات لا تكون إلا لذوي الصلاح، وما أظن أن أحدا ينكرها من المسلمين أيا كان مذهبه وأيا كانت نحلته. ولقد عشت والله يا أخوة، وهكذا أقول، عشت والله شيئا من هذه الكرامات لبعض شيوخنا رحمهم الله تعالى، فأيقنت أن الكرامة لا مجال لإنكارها. لكن هؤلاء الذين ظهرت على يدهم أو ظهرت على ألسنتهم هذه الكرامات، والله لا يعلنون شيئا منها، بل كأنهم يقولونها ثم تنسى. هذا الذي حدث معنا يا أخوة، إن الذين يعلنون أنهم أصحاب كرامات هؤلاء كذابون من الدجاجلة. لماذا؟ لأن صاحب الكرامة إن كان صادقا لا يمكن أن يعلن عنها، ولا يمكن أن يقبل أن يعرف الناس شيئا منها. هكذا يا أخوة، نعم نعم، وهذا الذي أقوله والله أتأكد منه، تأكدت منه في نفسي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: كثير من الناس يحبون أن ينشر مريدوهم وأتباعهم شيئا من كراماتهم، وهذه والعياذ بالله نزغة شيطان وهواجس نفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنا وأن يصرفنا عن هواجس الشيطان وعن هواجس النفس، فإن النفس أمارة بالسوء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. قد يظهر الله على يده شيئا من الكرامات، ويمكن أن لا يظهر عليه شيئا من هذا، لأن هؤلاء الأولياء والصالحين تعنيهم الاستقامة كما قلت أكثر مما تعنيهم الكرامة. ولهذا حينما تظهر على يد أحدهم شيء من هذه فإنهم يستغفرون الله ولا يعلنون شيئا من هذا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى. والتقوى يا أخوة هي خير زاد، ولذلك كان صفة الولي التي ذكرها الله تبارك وتعالى التقوى. يقول الله: هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا؟ هناك شيء آخر اللهم أكرمنا به يا الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الآخرة هي جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا وإخواننا وأهلنا وأخواتنا وذرياتنا والمسلمين منهم يا رب العالمين. أما البشرى في الدنيا فقد وردت بعض الأحاديث تبين أنها الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والبشرى في الدنيا كذلك هي توفيق الله تبارك وتعالى والطمأنينة في هذه الدنيا، بحيث يرضى الإنسان كل ما من الله تبارك وتعالى لا يعنيه شيء، يرضى ويسلم. أحب الله وأحب كل شيء من الله. ومن هنا يا أخوة قالوا العبادة لا بد لها من ركنين، ليس ركنا واحدا. ليست العبادة أن تفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى فحسب، ولكن العبادة أن تفعل ما يرضيه وأن ترضى ما يفعله. ومن هنا يا أخوة فالبشرى في الدنيا هي الطمأنينة، وقد تكون الرؤية الرؤية الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يراها غيره له، وهذا أمر متعارف عليه وهو موجود عند كثير من الناس. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. نعم، لأن كلمات الله تبارك وتعالى ثابتة لا تبدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ذلك هو الفوز العظيم، وأي فوز أعظم من هذا؟ من طمأنينة ورؤيا في الدنيا صالحة، ومن جنة عرضها السماوات والأرض. ولا يحزنك قولهم، يقول الله تبارك وتعالى للنبي عليه وآله الصلاة والسلام: لا تحزن مما يقولون. وهذا القول كما يصدق للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على كل مؤمن حينما يريد الآخرون إذاءه. إن العزة لله جميعا. وهنا يا أخوة أحب أن أقول ينبغي أن نقف عند ولا يحزنك قولهم ونبدأ إن العزة لله جميعا، ولا ينبغي أن نصل فنقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لأن ذلك يوهم بأن العزة لله جميعا من كلامهم ومن قولهم. لا، ومنه هكذا نقرأ ولا يحزنك قولهم ثم نبدأ إن العزة لله جميعا. العزة لله يا أخو، نعم، فإن العزة لله جميعا كما جاء في سورة الإنسان وفي غيره، لكن الله يمنحها عبادة. ومن هنا جاء في الآيات الكريمة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم امنحنا العزة يا الله. والعزة يا أخوة هي أن يكون المسلم دائما متألقا في الخير، لا يمكن أن يستهين، ولا يمكن أن يعطي الدنية من نفسه. وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه: علي ثياب لا تباع وتشترى بفلس، لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس بغيرها نفوس الورى كانت أعز وأكبرا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، يسمع كل شيء من الأصوات، عليم بكل ما يفعل الناس. ثم يقول ربنا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. آية السابقة كانت ما في السماوات والأرض، هنا من في السماوات ومن في الأرض. هذه هي أساليب القرآن العظيم يا أخوة. يقول الله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أي هؤلاء الذين يدعون ويعبدون شركاء من دون الله لا يتبعون شيئا، لأن هؤلاء ليسوا في الحقيقة شركاء، لا يستحقون هذا، وليس هناك شريك لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يعبدونهم ليسوا إلا أسماء فحسب، ليس لها حقيقة يا أخوة. هذا معنى قول الله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. أي هؤلاء الشركاء والأصنام ليسوا شيئا يذكر، إن يتبعون إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإنهم إلا يخرصون، تخمين كاذب يا أخوة. والخرص فيه كثير ما يكون فيه الكذب، وهنا هو كذب صراح. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا نعمه على هذا الإنسان: الله ينعم عليه ولكنه يجحد نعم الله تبارك وتعالى ويكفر بها. هذا الإنسان الجاحد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، جعل الليل سكنا وراحة، وجعل النهار لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول الله: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في هذه عبرة، أن يكون الليل سكنا وأن يكون النهار معاشا، لآيات لقوم يسمعون، سماع تدبر، لأن كثيرا يسمعون وكأنهم لا يسمعون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون في بعض الآيات. هكذا يا أخوة، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ناعيا عليهم شركهم وضلالهم: قالوا اتخذ الله ولدا. جل الله عن ذلك، سبحانه هو الغني. نعم، نسبح له وتسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه هو الغني، وأنتم الفقراء أيها الناس، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا. إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بهذا أيها الناس؟ إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتقولون كذبا وافتراء؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكيف يفلح من يفتري الكذب على الله؟ لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، متاع قليل. هذا عدل الله تبارك وتعالى، أن يمتع هؤلاء في الدنيا، ومهما تمتعوا في الدنيا ومهما طال الزمن، لكنه يظل متاعا قليلا يا أخوة، إذا قيس بما في الآخرة وإذا قيس للآخرة. متاع قليل ثم ماذا؟ ثم إلينا مرجعهم. وفي آية أخرى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والله يجزي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبارك خير الجزاء، ورضي الله عن السادة الصحابة البررة وجزاهم عن دينه وعباده خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عملك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبيضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جدا بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة، كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبدا. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جدا بعقلها أكثر من هجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف وعم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحله صغير والشراكة ظلت نظيفة. نفس الموقف بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكي.

0: تبكي. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة، لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح، الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها انك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون للي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه هو صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصالح.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: زورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود منذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كانت توقف نفتتح بها حديثنا اليوم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله. قال لا، ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأباطيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا، مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكر ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية، الكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم، إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون، الذي فيه البشر، والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية، والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا أخلاقنا نظمنا كله منصبغ بصبغة المنهج، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد 100 نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان والزرقاء, 106.5 اربد والشمال, 101.1 بالقاوس سلط, 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، امبارح قرأت أرقام عن الإحصاءات العامة تتحدث عن انخفاض معدل البطالة بين غير الأردنيين بنسبة تصل إلى 5.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل الأرقام إلى 8.7% مقارنة ب 9.2% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. يا أخوان والله للوهلة الأولى قرأت الخبر، رجعت قرأت الخبر مرة ثانية، حسيت أنهم مخربطين كاتبين غير الأردنيين، يعني انخفاض معدل البطالة بين غير الأردنيين، ففعليا حسيت أنهم مخربطين. أنه إحنا نتحدث عن سوق العمل عندنا، طلع فعلا النسبة تتحدث عن غير الأردنيين، بس تشوف الخبر هيك في البداية وتقرأه تقول إذا غير الأردني نزلت نسبة البطالة عندهم 5.5 تقريبا بالمية. ما شاء الله، هذا إحنا قديش نسبة البطالة عندنا نزلت؟ بتقول أكيد الحكومة بلشت سياساتها التي وعدت بها والتحديث الاقتصادي وفرص العمل اللي قالت اليوم خلص يعني راح توفر 100,000 فرصة عمل في السنة، 1,000,000 بعشر سنوات، بلشت هذه السياسات تعطي نتائجها، واضح أنه فرص العمل زادت، واضح أنه الحركة التجارية والاقتصادية تحسنت. لما تدقق شوي بالأرقام تكتشف أن الانخفاض لا يتعلق بالمواطن، انخفاض في سوق البطالة في سوق العمل بموضوع البطالة لا يتعلق ببطالة الأردنيين، بل يتعلق ببطالة غير الأردنيين في الأردن. بل أنا شو يهمني يعني مثلا أنا كمواطن شو يهمني أنه انخفضت ولا ما انخفضت، بينما المواطن ما زال يواجه معدل بطالة تتجاوز 21.1%. لأن الأرقام شو بتقول؟ انخفض معدل البطالة بين الأردنيين العام الماضي من 21.2% إلى 21.1%. يا سلام، يعني عشر نقطة. شو هالإنجاز؟ الله يكثر خيركم. على العموم يا أخوان أكيد الحكومة، يمكن بعض يقول لي يعني إذا بدك تعلق على الأرقام، الحكومة معنية بتنظيم سوق العمل كله، يعني بدأت تتحدث عن الأردني وغير الأردني، الوافد وغير الوافد، كل شخص يعمل في سوق العمل عندنا الحكومة معنية اليوم بهذا السوق. صح، ومطلوب منها الحكومة زي ما اليوم بتقول لك أنا عندي سياسات، نظمت سوق العمل وحفظت حقوق العاملين، منعت بعض الاستغلال والفوضى هنا أو هناك، مطلوب مني أشتغل اليوم كمان، مش بس مطلوب مني بل يجب أن تكون الأولوية اليوم أني أوفر فرص عمل للأردني للمواطن، خصوصا في بلدنا اللي فيه أكثر من 420,000 ضمن القوة العاملة عاطلين عن العمل، صافين على اليمين قاعدين. اليوم دوري أشتغل على هذه الفئة، أخفض البطالة وأعطيها الأولوية. أنا لما أقول عندي 250,000 شاب ذكر متعطل عن العمل، أنا لما أقول أن نسبة البطالة وصلت بين الإناث إلى قرابة 32.7%، هذا رقم خطير. قال لا، إحنا هنا شغالين. انخفض معدل البطالة بين الأردنيين في الربع الأخير من العام الماضي من 21 مثل ما قلت قبل شوي و2% 2.1% إلى 21.1% خلال الربع الأول بالعام الحالي، بسنة يا أخوان، بسنة. شوفوا سياسات الحكومة، بلغت نسبة الانخفاض بسنة 10 نقطة مئوية. بالله هذا يعني يلمس على الأرض، يلمس على الواقع، هو بس بيان. يعني أنا باعتقادي ما أعتقد أنه حدا حس فيه هذا الكلام على أرض الواقع، ما حدا حس فيه، لأنه لا نستطيع أن نتعامل مع 10 نقطة مئوية على أنه والله عملنا إحنا إنجاز ولا عملنا تحول في سوق العمل. شو 10 نقطة يا إخوان بسنة؟ فاليوم أنا لما يكون عندك أكثر من 5 الأردنيين المصنفين ضمن الأيدي العاملة قاعدين عاطلين عن العمل متعطلين، شو بدي يكون هم المواطن اليوم؟ اليوم المواطن مهموم على أولاده. أنا كان معي يمكن مبارح كنا نحكي على موضوع نسب الزواج أو تراجع الزواج وارتباط الزواج بالبطالة، وكنت أقولكم أن عندنا فئة العمرية اللي المفروض أنها الفئة العمرية اليوم اللي المتعطلة عن العمل بين الشباب من 29 إلى 39، أن هذه الفئة العمرية نسبة العزوبية فيها عالية جدا لأنهم اليوم متعطلين عن العمل نسبة كبيرة منهم. وأحد الإخوان طلع معي مبارح يقول لي أنا عندي 3 شباب بين 25 وبين 30 اتخرجوا من الجامعات وهيهم قاعدين بالبيت،
يعني ويتقدموا لعشرات الوظائف وما حدا قاعد يرد علينا وحالهم، واعتقد مثلهم مثائل. فامبارح كنت احكي يعني، وهيك يمكن اشرت سريعا وانا اليوم بس بدي احكي فيها اكثر. امبارح اشرت لنقطه اللي انا شفته بالعقبه، انا والشباب اللي شفناه بالعقبه يوم الخميس الماضي، والله المشهد كان بالنسبه لنا صادم. يعني مين الصيادين؟ عماله وافده. المطاعم؟ عماله وافده. المقاهي؟ عماله وافده. عملنا هيك نشاط بحري بالقارب، اللي كان يسوق القارب عماله وافده. والله الشباب قالوا بدنا ناكل لنا هيك اكله سمك، رحنا على مطعم عماله وافده، السمك اللي اكلناه مستورد. احنا طبعا كنا رحنا على سوق السمك، فبنقول للشباب العماله الوافده الموجودين بالسوق، هم طبعا من الاخوه المصريين، بنقول لهم يا اخوان بدنا سمك من العقبه، يعني صيد اليوم، بدنا اشي طازج. قال لك شو عقبه؟ ما في سمك من العقبه، كله ببيعوه على ببيعوه اول ما يطلعوا، يا دوب يطلع من كل الصيادين 100 كيلو. تعال هذا كله سمك مصري مستورد، جايبينه من مصر من البحر الاحمر. وقال لي بيقول لي مو نفس البحر، فحتى السمك اللي اكلناه مستورد. الفندق اللي كنا موجودين فيه اكثر من 70% منه عماله اسيويه، عماله وافده. وين اهل العقبه؟ وين اهل معان اللي المفروض هذه مناطقهم؟ يعني انا يا اخوان يمكن بعض يفكر مشكلتي مع العامل الوافد الذي جاء يبحث عن عمل وجاي على الاردن، ابدا انا مش مشكلتي مع العامل الوافد. انا اليوم عندما تصبح قطاعات باكملها، مش جزء منها، باكملها، اللي يقدم لك الخدمه اللي انت شايفه واللي خلف الكواليس، سواء بال خلينا نقول بالمطبخ جوا ولا بالمخزن ولا بالنظافه جوا، كل عمل وافد. عندما تصبح قطاعات بأكملها تعتمد على العمالة الوافدة وشباب المنطقة أو أهل المدينة يبحثون عن فرصة عمل ولا يجدونها، هاي مش حالة طبيعية، هذه ليست حالة طبيعية، هذا في خلل، في خلل بالسياسات، في خلل بالتشغيل. إذا لم يكن أبناء المحافظة، أنا يمكن طرحت مثال عقبة ويمكن بعض يقول لي قيس على ذلك محافظات أخرى، وشوف قطاع الزراعة، شوف قطاع الإنشاءات، شوف قطاع الخدمات، شوف قطاع النظافة، شوف قطاع المطاعم والمقاهي بعمان وغيره. إذا اليوم لم يكن أبناء المحافظة أو أبناء البلد هم المستفيدين رقم واحد، مثل ما قلت أنا مشكلتي مش مع العامل الذي جاء يبحث عن عمل بالأردن، لا، أنا اليوم مشكلتي أن يكون كل القطاع عمالة وافدة، وين ابن البلد؟ فاليوم إذا لم يكن أبناء المدينة أو أبناء المحافظة هم المستفيد رقم واحد من فرص العمل بمدينته، ليش بانين كل المصانع وهالمشاريع وهالمطاعم ومنقول والله عنا قوة اقتصادية في المدينة الفلانية هالقد؟ هذا والله الواقع يستحق وقفة مراجعة، اليوم يستحق وقفة مراجعة. فاليوم أنا أرجع للأرقام، يعني هل اليوم الحكومة تعتبر أن تراجع البطالة بين غير الأردنيين في سوق العمل عنا إنجاز؟ هذا إنجاز بالنسبة لهم؟ أنا كأردني كيف يمكنني أن أقرأ هذا الخبر وكيف أصنفه يعني هذا الخبر؟ مرة ثانية إخوان، المشكلة ليست بوجود العامل الوافد، وأكيد العامل الوافد مش هو السبب في البطالة للعلم، يعني إحنا لا نحمله مسؤولية البطالة، إجا حتى يشتغل ويعيش والرزق على الله، لكن كثير من القطاعات اليوم تعتمد عليه بشكل واضح. فهون الخلل في السياسات، ليش كل قطاع الزراعة عمالة وافدة؟ وين الأردنيين؟ ليش كل الإنشاءات عمالة وافدة؟ ليش كل المصانع عمالة وافدة؟ أنا لما أقول كل أنا بتحدث يعني عن النسبة العظمى وبعض القطاعات لا 100%. ليش الغزل والنسيج عمالة وافدة كلها أسيوية؟ ليش الألبسة عمالة أسيوية وافدة؟ ليش الخدمات عمالة وافدة؟ ليش النظافة والمطاعم والمقاهي عمالة وافدة؟ مش ليش معناها بدناش إياهم، بس ليش مش موجودين كمان أولاد البلد بهذا القطاع؟ طيب شو ظل المواطن اليوم؟ يعني بس الشهادات؟ مهندسين ومحامين وأطباء ومعلمين وتعليم وصحة بس؟ طب اللي ما عنده شهادة شو يسوي؟ واللي عنده شهادة وفلل سوق العمل شو يعمل؟ يستنى حتى يتقاعدوا الناس ويحل مكانهم؟ فعليا اليوم المشكلة مرة ثانية أخوان في إدارة سوق العمل، المشكلة في غياب التوازن، هذا اللي أحكي فيه البالانس، ما في بالانس عنا، فيش توازن. إحنا اليوم أنت اليوم عندك قطاع، اعمل توازن يا أخي، جيب عمالة وافدة ما في مشكلة، خلي مثلا 70% من هذا القطاع أردنيين و30% عمالة وافدة، حق الويرب المواطن أنه يكون هو نسبته أكبر في القطاع، لأنه اليوم ببلده يعني بده يحصل على فرصة عمل لائقة، بده يحصل على فرصة عمل محترمة. والله أنا بديش أحلف بس أكاد أجزم أن وزارة العمل يمكن ما بتعرف أعدادهم،
أكاد أجزم، ولا تعرف من هم مخالف وكم مخالف واللي معه تصريح واللي معهوش تصريح، لأنها فوضى وسمسرة ورشاوة بهذا الملف، وأنتم عارفين هذا الكلام كويس، ويمكن لا يمكن إحنا مش عارفين، يمكن الفوضى والسمسرة والرشاوة كمان لا يمكن تصورها. فأنا اللي أقول اليوم العمالة الوافدة تتركز، أو العمالة غير الأردنية تتركز في خطوط معينة، في قطاعات معينة، في الإنتاج، في الأعمال اليدوية، في الأعمال المصنعية، في الأعمال الميدانية، ها؟ في القطاعات الإنشاءات، في الزراعات، في الصناعات، في الأنسجة، في الغزل، في النسيج. أنا اليوم بشتغل، بدي أعمل برامج، بعمل خطط، بقول يا عمي هذا الخط الإنتاجي بدي يكون نص أردنيين، هذا الجهد الميداني بدي يكون نص أردنيين. أنا اليوم عندي قطاعات المفروض أنه مش تكون جاذبة فقط لغير الأردني، لا الأردني تصير جاذب، أنه يطلع لك واحد يقول لك على الفيسبوك، يكتب تعليق لما نحكي بهذا الملف، الأردني ما بده يشتغل. هذا الكلام مردود على كل واحد يحكي يا أخوان، كل شخص يحكي هذه الجملة اللي صارت مع الأسف تلف عند الناس مردود عليه، لا الأردني بده يشتغل، بس الأردني بده فرصة عمل محترمة، بده راتب كويس، بده ضمان اجتماعي، بده أجر يكفيه، بده ساعات عمل معقولة، مش يعني يوكل ويشرب وينام بالدوام، بده يروح عند أهله كمان، بده ساعات عمل معقولة، مش تشغله 15 ساعة وتعطيه 290 دينار، بده بيئة آمنة، بده استقرار وظيفي. بيشتغل الأردني. أنا اليوم ما بصير أطلب من شاب يشتغل بأجر قليل أقول له أنت بدون ضمان وبدون تأمين وراتبك مش راح يزيد وظروف العمل يمكن تكون مرهقة وصعبة، وإذا ترك الوظيفة أقول لك تفضل، هي الأردني ترك الشغل ما بده يشتغل المواطن، ونصير نلومه إذا رفض الوظيفة. يا أخوان اليوم إذا إذا إذا بعض القطاعات اليوم يعني تشتغل على العمالة الوافدة لأن أجورها متدنية وترضب أي شيء، فالمشكلة اليوم مش بالأردني وبالعامل الوافد، لا المشكلة في نموذج التشغيل نفسه اليوم، المشكلة في نموذج هذا التشغيل وليس في المواطن اللي يقول لك أنا بدي فرصة عمل لائقة كمان. مش معقول أشتغل 10 سنين لا قدامي ولا وراي، يا رايح مواصلات يا رايح صار عندي إشي ولا. فاليوم مرة ثانية إخوان، أنا انخفاض البطالة بين غير الأردنيين في سوق العمل عندنا، هذا مش الإنجاز اللي أستناه أنا كمواطن. أنا الإنجاز الحقيقي اللي أستناه لما تنخفض البطالة انخفاضا ملموسا بين الأردنيين، ويحسوا الناس بهذا الإشي، مش بس يقرأوا بيان رسمي طلع من الحكومة، يحسوا بهذا الشيء رسمي. فإن شاء الله نشتغل على هذا الموضوع، لأن أعتقد هذا الهم الأول لكل عائلة ولكل مواطن اليوم هو موضوع العمل، موضوع فرص العمل وتوفرها، وإن توفرت هذه الفرص أن يكون عملا لائقا بأجر مستدام وجيد وفيه استقرار وظيفي.

0: خلينا نروح لمجلس النواب. رفع النواب أيديهم وصوتوا على 20 مادة من مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026. هذا القانون الذي أثار حديث الناس على مدى الأيام الماضية. واشتغلوا عدة قوانين، منها مشروع الجامعات إذا تتذكروا قانون الجامعات، واشتغلوا على مشروع قانون تنظيم العمل المهني كمان، برضو هذا صار فيه عليه شوية جدل داخل مجلس النواب. إذا بتحكي عن قانون الملكية العقارية، آخر قانون صراحة قانون حساس جدا، يعني قانون يلمس كل بيت، كل عائلة عندها قطعة أرض، كل مواطن اليوم دفع تحويشة عمره عشان يشتري دنهم ولا دون مين يتركهم للمستقبل، يتركهم سند للأولاد مثلا، فبيقول لك أنا هذا يمسني القانون. المشروع مكون من 37 مادة، النواب أقروا 20 بالأغلبية، 20 بعد مناقشات طبعا امتدت لعدة جلسات. لكن أكثر مادة أثارت الجدل والناس حكت فيها على وسائل التواصل الاجتماعي موضوع سكك الحديد. يعني تعريف تحديدا سكة الحديد، كيف تعرف سكة الحديد إلى الطريق؟ طبعا خلينا أقرأ لكم من النص والمشروع. صار تعريف الطريق يشمل ما هو الطريق بالكان، يشمل الشارع، الممر، الجسر، الدرج، ملحقات الطريق، إضافة إلى سكك الحديد. البعض يقول لك طب شو المشكلة إذا، ليش الناس اعترضت وليش بعض النواب اعترضوا، شو المشكلة إذا اعتبرنا سكة الحديد جزء من الطريق؟ يا إخوان المشكلة مش بالمصطلح نفسه، المشكلة بالآثار القانونية اللي ممكن تترتب عليه. كيف يعني؟ القانون اليوم يسمح باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار عشان الطريق. يعني اليوم اللي عنده دنم أرض بده يروح من الدنم مثلا ربع هذا العقار أو هذه الأرض، حتى احنا اليوم ننشئ طريق لصالح البلديات، لصالح أمانة عمان، بغض النظر عن موقع الأرض، وبدون تعويض. يعني أنا اليوم عندي دنم، راح من الدنم مثلا خلينا نقول 200 متر، هذول راحوا أراضي، راحوا عفوا شوارع، وراحوا مثلا بعض الاستملاكات للبلدية، هذول ما أتعوض عليهم أنا، لا يتم تعويضي أنا كمواطن. فاليوم لأنها تأتي ضمن تعريف الطريق، لأنه فعليهم طريق يعني، اليوم لما ضفنا سكة الحديد للطريق، فاليوم ممكن يمتد حكم الربع القانوني إلى الأرض اللي ممكن تمر منها السكة. يعني بالتالي أنا اليوم راح أخسر التعويض، راح يصير ربع عقاري من دون مقابل مثلا. فهنا القصة بطلت والله مجرد تعريف موجود بالقانون ولا مش موجود بالقانون. فأعتقد اليوم كلمة واحدة ممكن يكون لها أثر مباشر على ملكية الناس وأموال الناس ومستقبل أولادهم. اليوم في صاحب أرض بيقول لك أنا صار لي 20 سنة ولا 30 سنة أستنى تدخل التنظيم، ولا أستنى حتى تصير معي قرشين أبني عليها بيت، ولا أستنى ترتفع قيمتها حتى أبيعها. فأنا اليوم في مواطن يقول لك أنا دفعت دم قلبي عشان أشتري قطعة أرض ما عندي غيرها، وفجأة يصير لي عليها سكة حديد مرة من نصها راحت قطعة الأرض. فمرة ثانية إخوان الطريق العادي يعني رغم الضرر اللي ممكن يسببه الاقتطاع، إلا أنه غالبا يعني يعمل منفذ للأرض، بصير مثلا تقدر توصل للأرض، تقدر بترفع قيمة الأرض، بتسمح لصاحب الأرض أنه يشتغل على أرضه. أما سكة الحديد بطبيعتها مختلفة، يعني سكة الحديد ممكن تقسم الأرض جزئين، سكة الحديد تقلل قيمة السوقية مش تزيد، زي قصة عمود الضغط العالي، إذا إجا نصيبك وصار في عمود ضغط عالي. فمرة ثانية إخوان اليوم المواطن مش ضد القطارات ولا ضد التنمية، ولا بدنا إحنا الأردن اليوم يظل من دون شبكة نقل حديثة، إنه إحنا اليوم بالعكس كنا بدنا سكك حديد تربط المحافظات، تخفف الضغط عن الشوارع اللي قاعدين بنقضي كل مشاويرنا بالشوارع وإحنا علقانين بالأزمات. بدنا هذا الشغل، بدنا إشي يدعم التجارة، يدعم الصناعة، يوفر فرص عمل. لسه الآن كنت أحكي عن فرص عمل، بس ما تكون هاي التنمية على حسابي أنا كصاحب أرض عندي دنم ولا دنمين، يعني تكون على حسابي. إذا المشروع منفعة عامة فالكل بده يتحمل مسؤولية، وطبعا أولهم الحكومة التي يجب أن تتحمل المسؤولية يعني بكلفة عادلة، مش المواطن اللي تمر الشكة من أرضه هو اللي يتحمل المسؤولية. فبقول لك أنا شو ذنبي أتحمل الخسارة، ممكن تكون الخسارة بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، والمشروع خادم البلد كله مش خادمني أنا لحالي. فبعتقد اليوم المنفعة العامة لا تلغي الحق الخاص ولا تلغي الحق المنفعة الخاصة، وهذا بالضبط اللي خلى هذه المادة وهي المادة الثانية من مشروع القانون خلاها تحمل كل هذا الجدل تحت قبة البرلمان. ونواب كثير حكوا صراحة، وأنا يمكن لفت انتباهي النائب صالح العرموطي مشكورا حكى كلام كويس في هذا الموضوع، وأعتقد أيضا النائب الدكتور ديمة طهبوب. فنواب كثير حكوا صراحة وطلعوا، وبعض النواب زي النائب أيضا معتز أبو رمال صراحة حكى كلام كويس، النائب عوض نسيت صراحة اسم العائلة أيضا حكى كلام كويس، فمجموعة من النواب حكوا كلام كويس في هذا الموضوع، قالوا لا وألف لا، يعني أنا اليوم لا يمكن أني أستمر بهذه الطريقة. قالوا إحنا اليوم الفكرة أنه إحنا يعني إحنا ممثلين الأردنيين، فوجودنا داخل قبة البرلمان يعني هو عبارة عن أمانة ومسؤولية، احنا قاعدين بنشرع قوانين وهذه القوانين تمس الناس بشكل مباشر، فانا اليوم هذا قرار مصيري وهذه مسؤوليه، ومسؤوليتي اليوم كنائب في البرلمان اليوم ان اكون قادر اني اقف في صف المواطن وليس في صف الحكومه. المواطن من حقه يعرف كيف صوت للنائب اللي اعطى صوته، ومن حقه اليوم يعرف شو حكى هذا النائب تحت قبه البرلمان بعد أن ألقى مثلا النائب خطابا ناريا تحت القبه، وبعد دقائق بيقول لك والله النائب رفع ايده، طب مع ولا ضد؟ غادر القاعة ما صوت، بعدها برجع للناس مرة ثانية بقانون جديد بخطاب جديد وهكذا دواليك. فإحنا اليوم يعني البعض بيقول لك إحنا شفنا شفافية في، إذا بدنا نحكي عن عن عن التشريع الأخير وتحديدا عن قانون الملكية العقارية، البعض يقول شفنا شفافية وشفنا أسماء واضحة وشفنا من هم المعارضين ومن هم الممتنعين ومن هم المع ومن هم الغائبين اللي كل مرة يغيب في المواد الحساسة لما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن. فالنائب يمكن البعض يقول لك ما بيقدر يرضي الجميع، مش مطلوب أنه يرضي الجميع يا أخوان، مطلوب أنه يصوت ويشرع حسب ضميره ومصلحة المواطن والوطن. فأعتقد اليوم هذا واجبه اللي يتحمله اليوم نتيجة وصوله إلى قبة البرلمان، ويشرح للناس بعدين ويوضح والله مقتنع بسكة الحديد. إذا بدي أحكي هذا طبعا أنا طرحته كمثال، ولا مش مقتنع بسكة الحديد، مقتنع بالتعريف ولا مش مقتنع، هذا فعلا تهديد للحقوق الناس ولا لا، صوتت مع ولا صوتت ضد، شو السبب فهمنا، المادة ليش ما مرت، المادة مرت بالأغلبية. بعتقد اليوم إحنا بحاجة أنه نسمع هذا الكلام. فيمكن البعض بيقول لي إحنا القانون حساس وما بنقاس بعدد المواد اللي حكوها مجلس النواب، أنجزوا كثير وفي أشياء ثواني كان القانون، يعني حتى ما لحقوا يرفعوا إيديهم النواب، كان القانون أو رئيس المجلس قال لهم خلص، يعني الأمور يعني واضح أنه الكل صوت بالأغلبية، ويعني بيقول لك إحنا لا، إحنا منفعة المواطن أولا. فبدأ أسمع منكم اليوم بهذا الموضوع، إحنا نتحدث عن دورة جديدة لمجلس النواب، بدأ أسمع عن تقييمكم لأداء النواب في دورتهم الحالية، كيف تقيمون؟ أنا طرحت هذا مثال وقلت أن هناك قوانين كثيرة، والقوانين التي تشرع بالنهاية لمن تشرع يا أخوان، وعلى من تنعكس هذه القوانين؟ علينا وأولادنا. يعني الملكية العقارية على من ينعكس؟ تنظيم العمل المهني على من ينعكس؟ قانون الجامعات على من ينعكس؟ كلها تنعكس علينا وعلى أولادنا. هذا هو دور النائب، دوره تشريعي ورقابي. فهذا سؤالي لكم، كيف تقيمون هذا الدور؟ كيف تقيمون أداء النواب في دورتهم الحالية؟ هل فعليا نجحوا بدورهم التشريعي والرقابي؟ مثلوا تطلعات المواطن؟ مثلوا تطلعات الأردنيين؟ شو رأيكم؟ بعد موجز الأخبار مع صفير هنسن أراكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن وبوتان يوقعان بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. الأردن والبحرين يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الإقليمية. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم. قطر ومصر وتركيا تصدر بيانا مشتركا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. إصابة 3 فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من نابلس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران ويقول إن هذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق. باكستان تدعو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة عاجلة إلى إسلام آباد لبحث العودة إلى المفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس.

الأرقام 0777-34-74-24. في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 36 41.

فات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079 32 29. جريت.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: فيسبوك للجملة 0797-412-342. عقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالي لكم مرة أخرى، كيف تقيمون أداء مجلس النواب يا أخوان؟ شو رأيكم بالأداء النيابي؟ وكما يعلم الجميع النواب أداءهم الأساسي أو دورهم الأساسي هو الرقابة والتشريع، أو خلينا نقول التشريع أولا ثم الرقابة على الأداء الحكومي. هل نجحوا فعليا في دورهم الرقابي والتشريعي؟ هل مثلوا تطلعات المواطن؟ وأنا مثل ما قلت قبل الموجز، وهي نقطة مهمة أحب أعيدها، كل ما يتم تشريعه تحت قبة البرلمان من قوانين يمس الناس بشكل مباشر، يمس كل الأردنيين، كل بيت بشكل مباشر، يمسنا ويمس أبنائنا. على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-40-20-516-50-20 عبر الواتساب 07-87-93-22-93. هذا السؤال اللي سألته لكم الآن واللي راح أستمع فيه الآن إلى آرائكم إن شاء الله، هذا السؤال وجهناه ووجهه زميلنا عدي القاضي للنواب. إذا يعتقدون أن أدائهم كان جيد ونجحوا في الدور التشريعي والرقابي، وإذا كانوا راضين عن هذا الأداء، خلينا نسمع رأي النواب في البداية، وبعدها سأبدأ باستقبال اتصالاتكم. إذا كان النواب يعتقدون أنهم فعلا نجحوا بالتشريع والرقابة وهم راضين عن أدائهم في هذه الدورة، يلا.
1: لا طبعا غير راضي، اطلاقا غير راضي. انا قلت باكثر من مداخله لي انه انا يعني اعتبت على كثير من الزملاء على اتجاه التصويت تبعهم والذي يختلف اصلا عن مداخلاتهم، وعتبت عليهم لعدم تعديل نصوص ولو تعديلا معقولا وليس جذريا ينصف المواطن. للأسف احنا معظم المشاريع اللي تيجي من الحكومة لا تصب في مصلحة، يعني تنتقص من حقوق المواطن لصالح حقوق الحكومة او الدولة.
2: كان لابد من مجلس النواب ان يكون له وقفة افضل من هذه الوقفة
3: بشكل عام. سعد،
2: نعم بشكل عام هو اداء المجلس جيد، ولكن في افضل، هو جيد ويعني له يعني حسنات طيبة، وإن كان في بعض الأمور كان فيها لابد يكون أفضل من هذا.
4: مختصر مفيد، أنا غير راضي عن أداء المجلس، لأنه أشعر أن القوانين التي ترد من الحكومة ومشاريع الحكومة تقر كما وردت.
5: أنا في لست في محل تقييم لأداء المجلس، أنا في محل تقييم لنفسي وأترك المجال للناس أن تقيمني. لا أستطيع أن أقيم رأي زملائي ولا أملك إلا أن أحترمهم، لكن أنا قلتها تحت القبة، هناك مواقف ستسجل للتاريخ، من ينتصر إلى الدولة ومن ينتصر إلى إلى إلى إلى سلطة القانون وسيادته، ويستند إلى وينتصر إلى سلطة الدستور وسيادة القانون وحقوق المواطنين، وأيضا حقنا في الحفاظ على أموال الخزينة ومراعاة كل هذه المسائل المجتمعة. في إطار هذه المسألة أعتقد أنني أبرأت ذمتي اتجاه وطني واتجاه بلدي واتجاه القسم. اليوم باعتقادي نحن كحكومة ومجلس نواب إذا لم نقدم للمواطنين شيء يلمسوه فعليا سنكون فشلنا جميعا.
6: أنا غير راضي تقريبا، وذكرت السبب بأنه اليوم الأداء التشريعي والرقابي يجب أن لا يقيد، ويجب على النواب أن يكون لديهم أكثر يعني اندفاع نحو تحقيق المصلحة الشعبية اللي هي الأبناء الوطن، والتي تضمن قيم العدالة وتترسخ.
0: شكرا. يعني هذه أبرز ما تحدث به النواب. يعني سمعت بعضهم بيقول لك إحنا راضين، أداءنا جيد، بدنا أحسن، والبعض بيقول لك لا غير راضي. يمكن ثلاثة من النواب قالوا أنهم غير راضين عن أداء مجلس النواب. خلينا نسمع يعني ما تبقى، يمكن آخر مقابلة كانت للنائب علي الخلايلة. سمعني بالله يا أخوي أنس، يلا.
6: اللي إحنا تعرض علينا اليوم وتنعكس أثرها بشكل مباشر.
7: مش راضي عن أداء المجلس لأنه يعني رئيس المجلس صديقي وحبيبي
0: طيب أوكي.
7: ما في ضبط للحديث الشعبوي. يجب أن يكون هناك، لو صار ضبط للحديث اللي ما له علاقة في التشريع يرتقي المجلس في عمله.
0: تمام، هذا رأي النائب علي الخلايلة اللي طالب يعني بتعزية الجنود الأمريكيين اللي قتلوا قبل فترة في الأردن. على العموم دي أبدأ باستقبال اتصالاتكم. إذا كنتم أنتم راضين عن أداء النواب، إذا تعتقدون أنهم نجحوا في دورهم الرقابي والتشريعي، أبو قيس أبدأ معك، تفضل.
8: صباح الخير يا غالي لكل المشاهدين ولحياة اف ام، وان شاء الله ان شاء الله انه هاي المكالمة تؤدي الى حبسنا بسببك ابو زيد.
0: بداية
8: غير راضي نهائيا. غير راضي نهائيا. هذا واحد بتحس انه قراراته نفس قرارات مجلس السلام بغزة، وقف اطلاق نار كتبة كبرى وهلو مجر، بتحس انه ما يعني القرارات على ورق.
0: لماذا يا ابو قيس غير راضي عن الاداء؟ شو
8: لانه السبب؟ ما في شيء، ما خلينا نكون واقعي، انا ما بحكي عن الكل،
0: يعني انا اذا بدي احكي عن القانون الاخير اللي اشتغلوا عليه صراحه،
8: هذا القانون انا ما انا شخصيا ضد انشاء سكه الحديد، لانه هو جزء من مشروع ترامب اللي هو بالفتره اللي فاتت بانشاء سكه الحديد.
0: انا باعتقادي يشتغلوا كويس بهذا المشروع النواب.
8: يا سيدي اذا كان وطني بحت 100% بس مش على حساب المواطن المسكين.
0: ما هو عدلوا هاي الماده
8: كلياتها استاذ ابو زيد.
0: يا سيدي عدلوا هاي الماده عدلوها لمصلحة المواطن بالعكس، ولا انا شفت انه يعني اشتغلوا بهاي النقطه كويس.
8: والله انا لا اعارضك الراي، لكن انا على قناعه.
0: لا رايك هو رايي، يعني كل واحد له رايه، اكيد رايك محترم، بس انا بحاول اوضح لك شو اللي صار. كانت الناس كلها يعني ضجت على اذا بدي احكي عن هذا البند تحديدا، وفعلا النواب عدلوها لمصلحه الناس. بس طبعا هذا الاداء اكيد لا يعني انه احنا بنحكي عن قانون واحد، انا بحكي عن كل القوانين. تفضل.
8: بشكل عام هذا وغيره. انا شخصيا انا بحس اداء المجلس، ما بدي اعلق نفس النواب اللي حكوا بالسابق عليه انه ديكور والاخرين، ما بغض النظر هذا الشيء، لكن 90% من القوانين هي بتقول انه بحارب، تقول انهم مش من اهل البلد وانهم بحاربوا بالمواطن حرب، كان بالضرائب او بغيرها او يعني بغيرتها. هذا مختصر الحديث، الحديث طويل وهو بده جلسات مناقشه.
0: اذا بس ليش بتقول لي بديش انحبس؟ ليش؟ شو كنت ناوي تحكي يعني؟
8: لا انه المجلس هذا يشابه بشبه لمجلس السلام لغزه.
0: يعني هاي الجمله ممكن تحبسك ولا شو رايك؟
8: بعرفش انا، بس لانه عن جد انه بتحس انه القوانين حبر على ورق، حبر على ورق، لكن التطبيق هو وكانه يعني خلينا نحكيها.
0: خذ راحتك يعني سيدي، خذ راحتك. انت في بلد وفقوس. انت في بلد حريات، خذ راحتك بالحديث
8: ان شاء الله. يا رب يا
0: الله يحييك. هلا سيدي، هلا بيك. هلا بشير مبيضين، ما تقييمك لاداء النواب؟
3: الله يصبحك بالنور استاذ، الله يصبحك بالنور.
0: يا صباح الخير، يا هلا.
3: لا ولا شيء، ما لا هل دفع المواطن، هل نزلت البطاله، الفقر، المديونيه،
0: الفقر والمديونية، وهاي الشغل هذا شغل الحكومة السيدي.
3: طيب
0: هذا إنجاز إذا بده ينحط على السلطة التنفيذية وهي الحكومة وأذرعها وما إلى ذلك. اليوم النواب بيشرعوا قوانين ويراقبوا الأداء، شو رأيك بهذا الدور، الأداء الرقابي والتشريعي؟
3: لا ولا شيء، لا شيء يعني. بعدين شو صار التحديث الاقتصادي؟ هل التحديث الاقتصادي المواطن حسن وضعه المعيشي، التعليم، النقل، ما إلى ذلك. يعني في أهم من الملكية العقارية،
0: في أهم من الملكية العقارية. مش كل الأردنيين عندهم قطع أرض راح تمر فيها سكة حديد.
3: الضمان الاجتماعي إيه صار، رحلوا أزمات، طرح الأزمات أستاذ لي. الأزمات الضمان الاجتماعي أهم من الملكية العقارية. المديونية، هالبطالة زادت، هالمواطن اللي هالنواب بيعملوا رصاص المواطن ما بيعملوش، حبر أورج ما لا تقبل النواب ولا أيان ولا وزارة، ما بثق فيهم. المواطن تحسن وضعه المعيشي، وضعه المعيشي تحسن، ما تحسن.
0: يعني أنت باعتقادك الإنجاز الحقيقي بالنسبة لك للمواطن لما تنخفض البطالة ويتحسن وضع المعيشة للمواطن، بالنسبة للنائب.
3: البطالة والفقر والمديونية،
0: البطالة والفقر والمديونية، إذا أوكي. طيب
3: هل الحكومة عبرت أهل الجنوب تأسيس للجرافات؟ ما عبرتهمش، كلام ما فيش، لا تقبل الحكومة،
0: لا تثق. طيب شكرا سيدي. عمر شو رأيك؟ تفضل أخوي عمر.
9: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا سيدي،
9: الله يعطيك العافية.
0: يا صباح الورد.
9: بطل اسمع من أخونا بشير مبيضين الصبر مكعب، بطل احكيها.
0: خلاص تعب من التقييمات بشير.
9: الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي
9: أبو زيد. يعني شوف أنا بنقيم شغلة، بنقيم بشكل عام، ما بنقيم على
0: ننقيم بشكل عام، صح،
9: أو على مادة ومادتين.
0: 100%
9: بشكل عام أداؤه ضعيف
0: بشكل عام.
9: أداؤه غير.
0: قديش عمر المجلس؟ سنتين ونص تقريبا، صح؟
9: تقريبا
0: يعني سنتين ونص.
9: لكن الأداء لحد الآن يعني مش أداء يسر المواطن أو لصالح المواطن. في يعني خاصة بعض النواب اللي بعطيك كلمات رنانة في المداخلات تبعاته في المناقشات،
0: يعطيك من طرف اللسان حلاوة.
9: غيروه ولا بدناش
0: لا بدناش نكملها بدناش
9: لكن لكن النتيجه مش زي اللي حكى لك اياها.
0: نعم.
9: اداء او اي مجلس ابو وزير اذا كان رئيسه قوي بيكون مجلس قوي.
0: مجلس قوي اذا كان الرئيس قوي.
9: نعم. للاسف رئيس مجلس النواب ضعيف.
0: اها.
9: لم يقطع.
0: طبعا احنا نتحدث عن الاداء يا اخوان، احنا لا نتحدث عن النواب كاشخاص. كمل.
9: لا انا ما طبعا انا ما بحدد اشخاص، انا بحكي على بشكل عام. لما يجي نائب يتكلم
0: كاشخاص هم كلهم جماعه محترمين. نعم.
9: اكيد اكيد واحترام يعني للجميع، لكن انا اقدر نواب نواب حزب الامه.
0: واضح سيدي.
9: وبعض النواب اللي بيكون معهم قراراتهم بتصرف.
0: والله في احزاب غير حزب الامه، في احزاب والله كانوا كان لهم جهد كويس الفتره الماضيه صراحه.
9: انا بقول في بعض
0: في صح مش طيب يا اخوي عمر، التقييم بشكل عام ضعيف بالنسبه لك.
9: انا بالنسبه لي ضعيف.
0: طب نجاحهم في الدور التشريعي
9: ابو زيد،
0: القوانين اللي يقروها شو وضعها؟ يعني احنا سمعنا صالح العرموطي، النائب صالح العرموطي سعادة النائب، قال بانه احنا معظم القوانين اللي تجي للحكومة ترجع نفسها، تعديل ما بنعدل عليها. هاي مشكلة.
9: إذا
0: اين اين دورك، اين دورك كنائب، اين دورك التشريعي؟
9: بالضبط. اذا سعادة ابو عماد اللي هو قامة خلينا نقول القانونيين وتكلم هذا الكلام، هذا دليل عليه. شاف أعطيك رسالة.
0: أوكي.
9: أعطيك رسالة إنه يعني أبو زيد أنا بس إلي انتقاد، بس يعني أنا كنائب أنا وظيفة مجلس النواب إني أنا ممثل الشعب صح؟
0: أيوة.
9: من حق المواطن، من حق الشعب برضو إنه يعرف أنا شو أديت.
0: شو أديت؟
9: حاسبني.
0: يعني هي الجلسات مفتوحة وبث مباشر، أي حد يقدر يحضر الجلسات ويتابعها. حتى تقدر تروح على القبة وتقعد بالمكان المخصص وتستمع كمواطن للجلسة.
9: ماشي. بس أبو زيد، بس إذا كان الممثل تبعي لما يتكلم بتتكلم بيجي رئيس هذا بسك على الميكروفون.
0: صح. هذا الموضوع يعني أثار جدل صراحة داخل البرنامج.
9: صراحة يعني
0: الفترة الماضية موضوع التصويت السريع، هو مش سريع، في كلمة أسرع من السريع. يعني صراحة تصويت ثواني كان محسمين الأمر، هذا بقضايا اللي كانت سابقا. صح. طيب شكرا عمر. عمر يعتقد أنه الأداء ضعيف. أمين شو رأيك؟
10: الله يسعد صباحك.
0: يا صباح الخير أخوي أمين.
10: يعني أنا بالنسبة لي بدي أرجع لورا شوي لقانون الملكين والمستأجرين.
0: المالكين والمستأجرين.
10: بالآخر كثير ناس بعرفهم انضرت من هذا القانون.
0: نعم.
10: كانوا أصحاب محلات مكتوب لهم بالعقد بجدة تلقائي.
0: يعني هذا الكلام بيأكد على اللي كنا نحكي أمين، أن بالنهاية كل ما يصدر تحت قبة البرلمان ينعكس انعكاسا مباشرا على المواطن.
10: إحنا هذا بيهمنا كتير، غير هيك ما بيهمنا. وبيعملوا داخل المجلس قوانين ما إلنا دعوة فيها.
0: لا كل القوانين، كيف كل القوانين بتأثر على الناس؟
10: يعني قصدي إحنا كشعب. أنا مثلا انضريت من قانون الملكين والمستأجرين.
0: المالك والمستأجرين.
10: مع إنه يعني ليش أول مرة أقروه وكل شيء تمام.
0: وتعدل عليه أكثر من مرة.
10: يا عين عليك. هون إحنا كل 4-5 سنين بطلعوا لنا بقرار.
0: تعدل عليه أكثر من مرة. صح.
10: لغاية ما كان لنا محل.
0: يعني مثلا أخوي كمل، بديش أقطع، كمل حبيبي.
10: لغاية ما كان لنا محل.
0: أيوة.
10: 30 سنة بالقانون المدني. فجأة رن علينا صاحب الملك. قال عندي عقد انتهى. كيف يا عم انتهى؟ قال طلع قانون لغي كلمة يجدد تلقائي لسنة أخرى.
0: نعم.
10: طبعا أنا كنت دافع بلاوي، كنت دافع خلو، كنت مؤسس محل. فهون أنا انضريت. أنا شو بيهمني من مجلس النواب؟
0: نعم.
10: فأنا بدي أقسم لك مجلس النواب لثلاثة. واحد مع الحكومة والثاني ضد الحكومة والثالث لا هون ولا هون. وفي النهاية الحكومة اللي بدها إياه بتقرره من مجلس النواب.
0: نعم.
10: اللي مش معاها سيدي، يعني خلينا نحكي تلت معاها وتلت مش معاها، واللي في النص هدول لما يقروا قانون بدها إياه الحكومة بتحكي معاهم ضبطوا الوضع.
0: لا كيف عرفت؟
10: بعرف أنا، بس أنا بقول لك سر عندي.
0: عندك معلومة يعني. بترن عليهم الحكومة تليفون.
10: بتقولهم خلاص هذا القانون مكسور. وسلامتك.
0: سلم قلبك. شكرا يا اخوان. هلا امين. قانون العقوبات اذكركم باحدى الاشياء، يمكن الان امين ذكر قانون المالكين والمستاجرين. قانون العقوبات عدلوا الحكومه او عدلوا النواب اكثر من مره بند حبس المدين. مرة عملنا حبس مدين، مرة أوقفنا حبس المدين، ردينا عدلنا على السقف 5,000، بعدين عملنا 100,000، فتعدل أكثر من مرة. فالناس بيقول لك في ناس كانت مع وفي ناس كانت ضد. يمكن البعض يقول لي الآن لا يوجد قانون يمكن أن يرضي الجميع، يعني أكيد لابد لأي قانون يتم يعني خلينا أقول إنجازه وإقراره في ناس راح تكون متضررة وفي ناس يعني تأثرت تأثرا إيجابيا في هذا القانون، أو تكون راح تكون ناس مع وناس ضد. قانون مثلا أذكركم بقانون أيضا لمس الناس وأثر الناس بشكل مباشر، ويمكن بعض أحكى أنه أثر الحريات، قانون الجرائم الإلكترونية. تذكروا عندما أقر من مجلس النواب البعض بيقول لك اليوم قيد الناس والناس بطلت تقدر تأخذ راحتها، لكن بالمقابل اللي تشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي البعض يقول لك لا لازم يكون في قانون إلكتروني. البعض يعني قاعد يعني يحكي كلام ويتنمر على الناس ويسيء للناس ويشتم ويسب الناس بطريقة غير مقبولة. فمثل ما قلت كل القوانين التي تقل داخل قبة البرلمان تنعكس انعكاسا مباشرا على الناس وعلى أبنائهم. أبو جهاد فضل.
11: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. هلا سيدي. السلام.
11: أخي الكريم، إحنا لا شك إنه مجلس النواب يعني الأخير واللي قبله إنه على مبدأ حزبي، وللأسف ما شفنا ولا قوانين من اللي عرضتها الأحزاب إنه تم أخذ منها شيء يعني يطبق على أرض الواقع، وكأنه يعني ما في عنا إشي اسمه نواب حزبية. وللأسف إنه القوانين هي صح بتأثر على الجميع أكيد، والإيجابيات المفروض تكون أعلى من السلبيات، لأنه حتى الخمرة فيها حسنات، لكن لا تقاس على الحسنات. يعني أي شيء حرام أو شيء غير مقبول ما بنطلع إنه والله فيه له إيجابيات، لأنه بنطلع السلبيات أعلى. للأسف الطبقة الغنية والطبقة الوسطى دائما يقر لهم قوانين، وتيجي القوانين زي ما حكى العرموطة تيجي جاهزة، ومجلس النواب عليها بس إنه يوافق أو يعترض، وبرضه باعتبار راح يوافق لأنه راح يمشي.
0: كيف تقيم الأداء أخوي أبو جهاد؟
11: والله للأسف اللي ما فيهم خير لنفسهم، النواب صار معهم مشاكل، إشي انحبس وإشي تبدل، يعني واللي شي راحوا على سفارة أجنبية، يعني للأسف تقييمني سيء لهم والله العظيم. لأنه أنت ليه داخل الأراضي اللي بنحكي فيها إحنا بهم المواطن الفقير، الأراضي المشاعر لحد اليوم المشكلة ما انحلت.
0: كيف شو رأيك بدورهم الرقابي والتشريعي؟
11: للأسف ما بقول لك أنا، يعني أنت بدك عد إنه في حسنات، هاي الحسنات لا تقاس بالنسبة للسلبيات، والدليل وضع الاقتصاد بشكل عام ما في تحسن. لو في تحسن فايدك، يعني مثلا إحنا بنحكي نضل نشكي نقول الشباب والزواج وضعف الإقبال على الزواج، طب أنت عندك 80% 90% من الأراضي ملك الدولة، أعطيتهم واحد بالألف من الأراضي، يقول كل واحد له 10 دونم إذا بيستثمرهم وبينتج منهم بملكوا إياهم مع الوقت، حتى يقدر الشاب يكون عنده وظيفة إنه يشتغل ويرجع مزارع، لأنه من ضمن اقتصاد البلد ومن ضمن أهم دعائم اقتصاد البلد في حالة الحروب وعدم الحروب اللي هي الزراعة. ليش أنت بتطلعش على المواد الأولية؟ مش متوفرة عندنا. إمتى؟ أنا مش فاهم إمتى رئيس الحكومة بده يفكر يوفر المواد الأولية
0: في صناعة. طيب المواد. هذا رأي أبو جهاد. أبو جهاد بيشوف إنه الأداء مش يعني مش راضي عن الأداء، ضعيف. أبو أحمد شو رأيك؟ تفضل.
12: يعطيك العافية سيدي.
0: هلا أخوي أحمد. هلا سيدي.
12: والله إحنا للأسف بعد كل جلسة صرنا مع الشباب وأصحابنا صاروا يعايروني إني أنا ولا فوتت ولا مجلس ما انتخبتش.
0: أيوة. صارت
12: هلا راح يعاتبوني، بيقولوا لي إن شاء الله راح نسكر عليك، ممنوع تطلع تنتخب المرة الجاي.
0: مش عاجبهم الأداء.
12: لأني أنا صار لي أنا ما ضيعت ولا ما إلا بروح انتخب، يعني الله يطول عمره. صار العرموطي هو اللي بيحكي بالمجلس شايفه أنا. مدام حكى هذا الحكي صاحبه يعني، ورئيس انت شفت مدير الضمان السابق شو حكى، كلهم بيشتغلوا للكرسي اللي قاعدين عليه. يعني طب اعطونا شغله بس للمواطن، حسسونا ان يعني اخر مره هاي الملكيه بالربع ما ربع قلنا بيحسسوا المواطنين انه واقفين معهم على الفاضي. يعني شو نواب انتوا رواتب، اقول لك مصاريف على الميزانيه، والله لو يلغوه انه بوفروا على الميزانيه بلاوي. يعني ما في نائب واقف مع المواطن، روح للنائب بعدين إذا هم وقفوش مع بعض زي ما حكى اللي قبلي. يعني هذا واحد مشاجرة بنحبس سنتين ايش؟ يعني مش لهالدرجة. يعني
0: شو رأيك بالأداء الرقابي والتشريعي؟
12: ما في أداء رقابي، براقبوا بس على الكرسي تبعهم في فايدينهم ولا ما في فايدة؟
0: ما في رقابة على الحكومة؟
12: ما في ايش، في أعطوني قانون راقبوا الحكومة عليه لمصلحة المواطن.
0: يعني أنت متابع أبو أحمد؟
12: أنا أكثر واحد متابع المجلس.
0: متابع. طيب التشريع،
12: التشريع بشرع قوانين ما مش دائما ما في فايده، يعني خلي 10% بتفيد المواطن بس. في شغلات كثيره شرعوها للحكومه مش لنا، كلهم للحكومة. يعني لما أنت تخيل بيجي النائب بقعد يحكي، أقول لك أنا قلت خلص بده يهد الدنيا قد ما حكى حكي، بالآخر بقوله موافق. يعني هاي الكل لاحظها مش بس أنا. يعني شفت أنت بالميزانية مثلا إزيات رو أوه عمل وعمل والله عمل وعمل وعمل
0: بالآخر
12: أقول له 80% موافق على الميزانية. بعدين مجلس يعني عدم واخذ يعني محترامي للرئيس كشخص، مجلس رئيسه بنتخب بالتزكية، يعني ما مش معقول فيش ولا واحد ينافسه يعني ينزل ضد، ولو تمثيل نزل ضد انه يعني هذا جاب اكثر، اما هيك بالتزكية ما له واحد حاب يصير رئيس مجلس.
0: مش اول مرة بتصير،
12: يعني اول مرة يعني بتمثيل قدامنا نزلوا واحد ضده ضعيف مش راح ينجح، بس انه قدام العالم انه في مش بالتزكية.
0: طيب. شو هي شوربه هي بالتزكية؟ مش عارف، بس يعني مش شرط على فكرة تكون هذه النقطة معناها إنه الأمور شوربه.
12: لا بس ولا مالها يا سيدي، مالها يعني بده يكون جاي
0: هذا يعني رأيك. أنا مستمع لك وبالنهاية هذه أراكم وتحترم. شكرا سيدي.
12: يعني ماشي يعطيك العافية.
0: تسلم يا أخوان. أنا بدي أسألكم سؤال، هل فعليا اليوم أنا كل الشباب اللي طلعوا معي واللي بقرأ تعليقاتهم الآن واللي عندي رسالة صوتية سأستمع لها الآن إن شاء الله، هل فعلاً متابعين أداء النواب؟ ولا إحنا بس بنشوف بعض الأخبار هنا أو هناك مقتطفات على وسائل التواصل مثلاً، فإحنا بنروح بنقيم بناء عليها؟ يعني هل إحنا متابعين؟ أنا مثل ما قلت، أنا إذا بدي أقول عن متابعتي لآخر مشروع قانون، وهذا كلمة حق والله، والله النواب كان أداهم كويس فيه بصراحة. أنا لا أتحدث عنه كمثال أنا حكيته الآن، لكن أنا أتحدث بالأداء بشكل عام. لكن إذا بنحكي عن آخر قانون كان أداء جيد صراحة، كان أداء جيد وكان مع الناس مش ضد الناس. فأنت أسمع منكم اليوم، هل فعلا أنتم تقيمون بناء على متابعاتكم؟ فعلا بتتابعوا وبتشوفوا بتعرفوا شو البنود وشو القوانين؟ هذول 20 مادة، مين صوت عليها مين ما صوت عليها، شو تعريف المادة، شو عدلوا شو أضافوا، شو إجا من الحكومة، ولما خلصوا النواب شو كانوا معدلين؟ ولا احنا بس بنسمع بعض المقتطفات هنا او هناك، بعض الجلسات ببعض القعدات، فمنبلش نطلق الاحكام؟ هذا السؤال بدي اتركه جوابه لكم. ابو اصيل شو رايك؟ تفضل.
13: الله يجزيك فضلك اخوي ليث، بارك الله بيك. والله كل اللي انت طرحته انه كل كلمه منهن بحاجه الى محاضرات، خلينا نحكي، لكن احنا للاسف الوقت ما يسمح انه نفصل ونزيد ونعيد. لكن انا بدي ارجع لمداخلات واستطلاعات قديمة.
0: نعم.
13: كانت عن مجلس النواب. فيوم من الأيام أنا قلت لك يا أخوي ليث.
0: نعم.
13: بأنه نسمع جعجعة ولا نرى طحنا.
0: نعم.
13: ليش؟ مش لا سمح الله يعني لأنه مجلس سيء أو النواب لا سمح الله فيهم أي شيء، لأنه إحنا بنظام الفرد، من مع المقترح النائب بالنهاية.
0: بالعكس، المجلس كله أحزاب.
13: لا، ما هو احنا الان احنا شايفين الاحزاب عدم المؤاخذه، احنا
0: المفروض حزبين ثلاثه اذا اتفقوا على شيء يعني يقدروا يصوتوا 50+1.
13: نعم للاسف احنا شايفين التركيبه كيف ماشيه. يعني مثلا كمثال، يعني اليوم اللي صوتوا على موضوع السكه والاراضي اللي المشكله القائمه حاليا، عرفت كيف؟ فاحنا اليوم بنقيم النواب حسب اللي وقع هنا معه، واللي وقع هنا صار ضد الوطن. ممكن اللي ما وقعوا هم اللي مع الوطن على سبيل المثال، يعني خلينا نحكي مضبوط. احنا اليوم عندنا واجهة ممتدة مع هذا العدو، واحنا بننظر للأمر. احنا اليوم هل انه بس لأجل انه تضرر مثلا مزارع وما عوضناه، واذا عوضناه خلاص احنا انحلت مشكلته، ولا احنا بنلد على هذه الأرض انه ممكن هذه بدها زي ما حكوا المحللين؟
0: ابو اصيل شو تقييمك سيدي؟
13: أنا تقييمي بأنه إذا ما صرنا إحنا أحزاب كتل، يعني حزبين أو ثلاث أحزاب تنحاسب الحزب نفسه، أما نظل إحنا بدنا نظل على هذا النظام. يعني الأخ اللي حكي قبل شوي إنه ما فوت ولا مجلس إلا صوت له، واليوم هو بده يقعد مع أخوياه وأصحابه ورايحين مثلا خلينا نقول يعايروه على إنه صوت. يعني إحنا بمعنى بأنه المواطن ما بده مجلس نواب. ما بدك مجلس نواب معناته كل شيء رايحين فرض علينا، بدك تقول سمعا وطاعة. فإذا إحنا اللي بدنا إياه
0: يعني هذا الكلام. أكيد هذا الكلام يمكن شوي مش منطقي، صح؟
13: مظبوط.
0: بالعكس، هذه مؤسسة وطنية مهمة تكون موجودة.
13: يا سلام عليك. طيب إذا فمؤسسة وطنية زي هذه،
0: نعم.
13: إحنا الحكومة لها نظرة، الحكومة ما بتشتغل ضد الوطن، إحنا عارفين. والنواب ما بيشتغلوا ضد الوطن، لكن هم عندهم نظرة وهذول عندهم نظرة، وإحنا بالنص واقفين مش عارفين مين الصح. لكن احنا بدنا نجي بالتالي على حزب مباشر، احنا كلنا نجي على هذا الحزب اللي احنا صورناه له بنقول له انت مثلا كنت مع السكه، ليش كنت مع السكه؟ ويطلعوا ويحاضرونا بالمجالس وبالمنتديات وكذا حتى نفهم الطابق. اما نحن اليوم عدم مؤاخذه احنا ضايعين اليوم. احنا مش عارفين
0: ما يتم يعني اخراجه من المجلس من او اقراره من المجلس من قوانين بتحسها لمصلحه الناس وتعدلت بحسب مصلحه اولويه المواطن.
13: انا بشوفه نعم ممتاز، انا بشوفه انه ممتاز هو لكنه هل التصويت اللي مثلا المقترح اللي بيطلع به النائب هل هو بالمستقبل يعني الفائده لنا ولا ضد؟ واحنا ما بدنا تاخذنا المعنوي العاطفه. يعني انا بنطي مثال بس لانه هذا الحدث الاخير اليوم يعني اللي ما وقعوا مثلا على
0: موضوع هاي مر سنتين ونص، ما قدرت تقيم فيهم سنتين ونص؟
13: لا انا بقيم وانا عاجبني الاداء وعاجبني بطرحهم وعاجبني اسلوبهم وعاجبني كذا وانا مش عاجبني موضوع المقاطعات والشو الاعلامي هذا رئيس المجلس يقطع على النائب والنائب يقطع وزي اللي احنا قاعدين
0: كميه اغلاق المايكات
13: يعني
0: كانت
13: انا بتحسسني ان انا قاعد بالصف الاول ابتدائي عدم المؤاخذه
0: ما حدا قادر يحكي.
13: نعم اليوم بعدم المؤاخذه
0: صح صراحه عليها علامه استفهام،
13: عليها علامه استفهام كبيره جدا. احنا انت كنت بالامن العام ومتعود على مثلا على نظام معين وما بدك حدا، هذا خطا. انت اليوم بمجلس النائب انا اقسم لك بالله العظيم يا اخي انا بالنسبه لي انا بدي اقيم مثلا خلينا نقول المساجلة اللي بينه وبين محتسب الرمان، انا بدي افهم عشان انا اقيم انا كنايف انا اللي بدي اقيم.
0: شكرا ابو رصيد، كلام مهم سيدي، بارك الله فيك. شكرا الله. يسعد صباحك مهندس. صباح الخير بيبعث لي على الواتساب يا هلا اخوي، بيقول لي اولويات مجلس النواب متابعه ما يلبسه المواطن اسهل من متابعه ما يمس جيبه وحقوقه. أما التشريعات المصرية مثل قانون الملكية العقارية تمر بسرعة وكانها لا تستحق أن يراعى بها أو يراعي مصلحة الناس. المهم أن يكون المظهر منضبط، أما مصالح المواطنين فتنسى دورها. وانتبه لكمية إغلاق المايكات، المجلس نتاج كل واحد امتنع عن التصويت، الناس اللي قاطعت الانتخابات صدرت هاي النوعية. أنا مع هذه النقطة 100%، الناس اللي قاطعت الانتخابات صدرت أنها يعني بعض الأسماء اللي احنا، أنا بقول البعض طبعا أكيد، بعض الأسماء اللي اليوم احنا قاعدين نشوفها مش راضين عن أدائها. برجع لإبراهيم، برجع لخضر، أروح للواتساب نسمع أبو خليل.
14: أبو زيد الله يسعد صباحك. والله يا أبو زيد إذا بدك على التقييم أقول والله ما بعطيهم 0/10. ورجيني قرار أخذته الحكومة والتغى، ماشي بتأجل ماشي وبرجع بنقر أقول لك وبرجعوا يبصموا هاي اتفاقية الغاز واتفاقية المي والى اخره، وهذه كلها اقول لك تمثيلية عرفت، بقعد يلف زي البرغي اقول لك في المجلس والى اخره وانه معارض وهذا وهو اول المبصمين. هاي بكافي يا ابو زيد اقول لك، ما اصلا هي مجلس النواب اقول لك عبارة عن فرع اخر من الحكومة. والله يسعد صباحك.
0: نسمع ابو ياسر.
15: السلام عليكم، صباح الخير.
0: هلا ابو ياسر،
15: يعطيكم العافية ومشكورين على الجهود المبذولة في طرحك.
0: هلا سيدي هلا.
15: أخويا ليث يعطيك العافية. أخويا ليث، أنت تشعر أن مجلس النواب التركيبة تبعته تختلف عن كل مجالس النواب في العالم، وتشعر أن بعض النواب هم جايين فقط داعمين للحكومة بغض النظر عن مصلحة المواطن، فكيف يكون هناك مواد أصلا مخالفة للدستور تطرحها الحكومة ويتم مناقشتها في مجلس النواب وهي مخالفة للدستور؟
0: نعم.
15: وللأسف بعض النواب يوافقوا على هاي المواد، فأين الشفافية؟ أين الشفافية؟
0: أشكرك.
15: للأسف يا بتكون ديمقراطية صحيحة يا إما يعني لا يكون هناك مجلس نواب شفاف.
0: شكرا. نسمع أبو ياسر.
16: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين، وأمل أنه يطلع التسجيل تاعي. أبو زيد أنا بالنسبة لمجلس النواب ما بيمثلني، أنا بحكي عن نفسي أنا. للأسف أبو زيد مجلس حكومي وليس مجلس شعب، والبدها يا الحكومة بمشي زي ما بدها على البساطة. وبعدين للأسف أبو زيد يعني أي واحد بحكي كلمة حق يحارب، أي واحد في المجلس بحكي كلمة حق يحارب. عندك مجلس الأمة جابة عمل إسلامي فيش بحكيش كلمة إلا كلهم يصدوهم، وعندك حزب العمل نفس الشيء تاع معتز أبو رمان. أبو زيد ما بدهم، ما بدهم الحق، ما بدهم المواطن يعيش، بدهم يا يظلوا تحت الصفر. والله يكون بالعون وحسبي الله ونعم الوكيل.
0: شكرا إبراهيم. نسمع طارق.
17: السلام عليكم، الله يعطيك العافية أخوي أبو زيد. أنت
0: عليكم السلام
17: مشاهدين.
0: هلا.
17: صراحة يعني الشمس ما بتغطب غير بال. مجلس النواب مجلس هش. يعني أنا ما بعرف هو لما وصل نائب وصار نائب ولما نزل على مجلس النواب يعني ما كان عنده خلفية أو خبرة أو معرفة بأنه هو أقوى سلطة في البلد. يعني كل القرارات لا يتم، حتى مجلس الوزراء ما بتم تثبيت الوزراء إلا إذا أعطوا الموافقة عليهم.
0: صح طبعا، مجلس النواب هو التشريع والرقابة، يعني مجلس الأمة الغرفتين سواء النواب أو الأعيان. شكرا طارق. نسمع عامر.
18: الله يسعد صباحك أخوي أبو زيد وكل الأخوة المستمعين.
0: يا صباح الخير
18: أخوي أبو زيد. يعني والله للأسف يعني المجلس للأسف هو وقلته واحد، ما في لا رقابة ولا تشريع زي الناس ولا شيء. والله بتحسوا مع الحكومة أكثر من ما هو مع المواطن. مجلس نواب تابع للحكومة، همه يرضي الحكومة، مش همه يرضي المواطن ولا همه المواطن ولا بيسأل على المواطن. إلا قلة قليلة من بعض النواب يعني اللي هم فعلا بيمثلونا وبيمثلوا الشعب الأردني وصوت الشعب الأردني.
0: أشكرك. نسمع أحمد.
19: صباحك أخوي أبو زيد.
0: هلا
19: المستمعين.
0: هلا أحمد.
19: والله أخوي أبو زيد أداء مجلس النواب يعني قرارات كلها ضد المواطن. يعني عندك مثلا قانون الضمان الاجتماعي، قانون مالكي المستأجرين، قانون عدم حبس المدين، مثلا قانون حبس المدين مثلا طبقوه كان بإمكانهم يعملوه مثلا السنة الجاية أو من بعد 6 شهور، حتى لو طبقوه من تاريخه. شو الآلية اللي عملتها أنت عشان المواطن يحصل فلوسه؟ لما أنتوا عدلتوا على القانون مثلا من 5000 ل10000 ل100000 يعني الناس بطلت تدفع وبطلت تسد. شو الآلية اللي عملتها أنت عشان المواطن ضمن حاله؟
0: نعم.
19: ما في ولا أي قرار لصالح المواطن. ويسعد صباحك صباح الجميع.
0: يا صباح الخير. شكرا. نسمع سمير القرعان.
20: صباح الخير يا أبو زيد.
0: هلا.
20: الله يعطيك العافية.
0: هلا بالقرعان.
20: معك أبو فهد.
0: هلا أبو فهد.
20: سيدنا إحنا ليش نزيد ونعيد؟ تقرير الراصد اللي بطلع كل سنة بعطيك دائما التقارير إنه في نواب أكم مذكرة نيابية محطت في الدرج والحكومة ما ردت عليها. الشغلة الثانية اللهم صل على محمد، أكم نائب ما حضرش الجلسات؟ أكم نائب يغيب وما يصوت ولا على أي قرار؟ وبخصوص سكت الحديد، لو كانت الحكومة هي اللي مستملكة جميع المشروع ما في مشكلة. والله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي. شكرا سمير القرعان. إبراهيم حياك الله أخوي إبراهيم، تفضل.
21: السلام عليكم.
0: يا هلا إبراهيم. عليكم السلام.
21: صباحك. والله يا شيخ أبو زيد أنا كل ما بحكي ما بدي أشارك اليوم بتخليني غصب أشارك.
0: الله حييك.
21: الله يرضى عنك يا رب. بالنسبة لي والله أداء مجلس النواب ضعيف.
0: ضعيف.
21: يعني بشكل عام.
0: بالأدائين ضعيف. بالرقابة والتشريع.
21: نعم. يعني أنا لما بدي أعطي نسب أعطي للرقابة 20% وبالنسبة للتشريع 40%. أنا كمواطن يعني مش شرط إني أنا أتابع جميع الجلسات، أنا بتابع نبض الشارع. وأنا ماشي بشوف ناس، بشوف قرايبي، بشوف أصدقائي، بشوف كذا. للأمانة ممكن أنا أقيم أداء مجلس النواب من الشارع، من الواقع اللي إحنا عايشينه. يعني في يعني إذا بدنا نحكي بشكل فردي في نواب أداءهم للأمانة ممتاز، ولكن
0: بالمحصلة بالنتيجة.
21: بالنتيجة لا، الأداء ضعيف صراحة يعني. لأنه يعني زي ما بقولوا إيد واحدة ما بتسقف يعني. بالإضافة أنا كمواطن في كل جلسة فيها تصويت، لما أشوف أنه إحنا في 2026 وما زال التصويت يدوي رفع الإيد، فأنا بعرف أنه هذا المجلس بالنسبة لي لا ضعيف.
0: ما في شفافية قصدك بهذه النقطة بيكون؟
21: نعم.
0: ما بيكون في شفافية لما يكون في تصويت يدوي؟
21: طبعا ما بيكون شفافية لا. لأنه خلال ثواني أنا لما أشوف أنه الموازنة كل سنة عفوا بهالكلمة، بدل ما يعني يتحرق يعني يصير فيها جلسات عدة جلسات عشان أنا أقر موازنة تقر في فترة بسيطة جدا، فهذا مجلس ضعيف صراحة.
0: طيب تسلم إبراهيم. هذا رأي إبراهيم. أخوي خضر تفضل.
22: صباح الخير.
0: هلا خضر.
1: يعطيك العافية
0: سيدي. يا صباح الخير. هلا أخوي.
1: أنا اسمي خضر عباسي من العقبي، أنا أول مرة أشارك على إذاعة صراحة.
0: هلا أبو عباس.
1: ما شاء الله عليكم، متابعينك على
0: السوشيال ميديا. يا هلا سيدي أنت وكل أهلنا بالعقبة.
1: سيدي ملاحظة صغيرة، يعني أنا بقول إحنا خلينا نكون إحنا منصفين كمواطنين وناخذ تقييمات النواب نفسهم.
0: نعم.
1: النواب أنفسهم قيموا أنفسهم بأنه أداء متوسط، ب 62% من مجلس النواب قيموا أنفسهم أنه أداءهم متوسط. نعم. هذا استطلاع رأي صادر عن مركز الحياة راصد 2026.
0: نعم.
1: 57% من الأحزاب السياسية قيمت أداء المجلس أنه ضعيف.
0: نعم.
1: طيب ولا حدا فيهم قيم حاله أنه هو ممتاز. أنا بدي أرد عليك بسؤال صغير، مين يذكر التاريخ من النواب؟
0: نعم.
1: يذكر التاريخ صاحب الموقف، الرجال الرجال الذين كانوا بعدين ما صعب نقدر نحكي مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة، بالنهاية هذا وطن وهي أمة، إحنا بدنا ننهض مع بعض.
0: المفروض أن المصلحة واحدة مشتركة.
1: شكرا شكرا لك. أنا كيف كنائب، أنا الآن بأي مكان أنا إلي مصلحة معك أخوي ليث، مش راح أكون أتعارض معك بأي حاجة، طول ما إنه في مصالح ما بين النواب ما بين الوزراء. صعب إنه النائب، صعب حقيقة، إحنا بني آدمين بالنهاية. أنت كنائب بتطلب وظيفة لابن عشيرتك لصديقك لواحد وقف معك whatever إيش كان الموضوع، فأنت بأي عين راح توقف تعارض هاي الحكومة؟ فأولا وأخيرا إحنا نفصل المصلحة العامة ومصلحة النواب. لما النائب يحط مصلحته الشخصية على جانب وبيشتغل المصلحة العامة، المصلحة العامة هي مصلحة الحكومة ومصلحة المواطن بنفس الوقت. ما تقول لي أنا بشتغل مصلحة المواطن وبشتغل مصلحة الحكومة، إحنا مش ضد بعض، إحنا ضد بعض قد يكون تشريعيا ولكن عند أرض الواقع على التنفيذ مش عمالنا بنشوف نتائج حقيقية ملموسة بتنعكس على المواطن بشكل رئيسي سيدي.
0: نعم.
1: أنا ما بدي أقيم النواب وإحنا مش بمحلنا نقيم حدا، ما شاء الله عليهم كلهم بغض النظر عن أي اسم، بس ارجع للتاريخ شوف النواب التي تذكر أسمائهم، شوف الناس اللي توفت الله يرحمهم قديش الناس ترحم عليهم لغاية اللحظة لأنهم كانوا رجال رجال أصحاب مواقف. صدقني أنا أنا أنا بعمري الصغير في نواب أنا حافظهم وحافظ مواقفهم لغاية اللحظة.
0: نعم.
1: طيب إحنا وين النواب الشخصية القوية، الشخصية القيادية، الشخصية التي تحرص دائما وأبدا على مصلحة الوطن أولا؟
0: صح.
1: هل أنت كنائب تعكس توقعاتي أنا ولا لما بتقعد حضرتك مع الحكومة تحكي لهم إنه الوضع تمام وكل شيء بخير والشباب بيشتغلوا فيش بطالة وإلى آخره؟ قانون عمل وعمان صار لنا سنة بنحكي فيه يا إخوان، في أشياء لازم تتعدل ولا حياة ألمن تنادي، ولكن أنتم ذا دي أنا لست في موقع إني أنا أقيم، ولكن أنا في موقع إني أشوف التاريخ مين بذكر وأعكس التاريخ على الواقع الحالي وأشوف هل هناك نتائج حقيقية انعكست على حياتي أنا كمواطن. فأنا اللي بقول نفصل مصلحة النواب الشخصية عن مصلحة الوطن والدولة والمواطن.
0: أشكرك.
1: قول ما النائب له مصلحة مع الوزير ومع الحكومة مش راح يعارضهم بأي حاجة.
0: نعم. وضحت أخوي خضر، تسلم سيدي وسعيدين بسمع صوتك. تحياتنا لكل أهلنا في العقبة، شكرا لكم جميعا. طبعا أكيد سأعود لتعليقاتكم، بدي أروح للدكتور إسماعيل مشاقبة عضو مجلس النواب. سعادة الدكتور صباح الخير سيدي.
2: يا أهلا صباح الورد، حياك الله.
0: دكتور اسمح لي أسألك نفس السؤال اللي سألته للإخوان، هل تعتقد أنكم أنت وزملائك طبعا في المجلس نجحتم في دوركم التشريعي والرقابي، مثلتوا تطلعات الأردنيين، كيف كان الأداء؟
2: بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أسعد الله صباحك وصباح المتابعين وصباح الأردنيين أن أينما حلوا وارتحلوا.
0: يا هلا.
2: وأنا سمعت تعليقات من الشعب من شمال الأردن وجنوبه.
0: نعم.
2: عن بما يخص مجلس النواب، حقيقة إن أردنا أن نقيم تقييما حقيقيا لمجلس النواب فهو يعني نوصل لمرحلة الجيد. نوصل للمرحلة الجيدة.
0: هذا التقييم العام سيدي.
2: التقييم العام.
0: التقييم العام جيد. يعني كيف قدرت توصل لهذه النتيجة ساعات الدكتور؟
2: نوصل لمرحلة الجيدة في مسألة التشريع، في مسألة أما في مسألة الرقابة الآن ضعيف أمانة. في مسألة الرقابة لما
0: يعني تقييمك للتشريع جيد أما الرقابة التقييم ضعيف؟
2: نعم في مسألة الرقابة إحنا تقييم ضعيف، إحنا هاي الدورة الثانية. أو الدورة العادية الدورة الثانية هي السنة الثانية في مجلس النواب.
0: نعم.
2: ست أو سبع جلسات رقابية، علما أنه كم هائل من الأسئلة موجود على يعني على طاولة الحكومة.
0: نعم.
2: وفي أدراج مجلس النواب
0: أمان العام المجلس. نعم.
2: كم هائل في الأمان العام. من الأسئلة. ولكن للأسف أنه كانت الدورة العادية الأولى والدورة العادية الثانية يعني 4 جلسات و3 جلسات على مدار سنتين، 7 جلسات أو 8 جلسات رقابية، هذا شيء ضعيف جدا لا يذكر. ف يعني مثل ما قال الشاعر: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. فلما الوزير يرى أنه يجي كم هائل من الأسئلة ولكن لا يطرح منها شيء تحت
0: 100% 100% 100%. طب كيف بدنا نرفع الأداء في الرقابة من ضعيف كما وصفته إلى جيد، والتشريعي من جيد إلى ممتاز؟ شو المطلوب؟
2: كيف نرفعه؟ المسألة سهلة مش صعبة.
0: تفضل.
2: المسألة سهلة مش صعبة، ولا كل الأسئلة اللي تنطرح للحكومة تندرج تحت القبة. بغض النظر شو الأسئلة، في بعض الناس يقول لك هذه أسئلة ضعيفة، وأسئلة مش أنت اللي تقيم أسئلة ضعيفة أو قوية. النائب لما سأل السؤال أكيد عنده مرتكز هذا النائب على بيانات عنده. فمش أي
0: البعض بحكي إنه في مداخلات وفي أسئلة شعبوية، يعني ما لهاش داعي أصلا تضيع الوقت على الفاضي، شو رأيك؟
2: نعم.
0: البعض يقول أنه في بعض الأسئلة وبعض المداخلات هي فقط للشعبويات، قاعد تضيع وقت الجلسة على الفاضي.
2: اللي يقول هذه شعبويات عفوا، النائب ابن الشعب مش ابن الحكومة. فمباشرة يصرف له تهمة أول ما إذا شافوا النائب مباشرة يتوجه للشعب ووجه أسئلة للحكومة.
0: أيوة.
2: مباشرة حتى يصرفوا عنه النظر مباشرة ويقول لك هذا شعبه، ويعطوه مباشرة تهمة الشعبوية. علما انه هو اصلا ابن الشعب، احكي له انه شعبه هذا. طيب. ابن الشعب.
0: يعني انا اليوم اذا بدي ارفع الرقابه من الضعيف الى الجيد لازم اليوم ازيد عدد الجلسات الرقابيه وتجاوب الحكومه او الوزاره.
2: لازم كل يعني على مؤاخذه لو صارت في الاسبوع جلستين رقابه وجلستين تشريع، شو المانع؟
0: طيب ليش ما تقترحوا هذا الكلام على الرئيس؟
2: اقترحنا هذا الاقتراح ولكن عندنا الان فيها نظر.
0: طيب بالنسبة للتشريع، شو السبب أنه بعض النواب يتكلموا بكلام وعند التصويت يصير كلام مخالف للحكو؟
2: يا سيدي هذا كل يعني هذا لكل نائب رأيه، فما أقدر أكون رقيب على النواب أنفسهم.
0: لا لا، ما قصدي أنا شو اللي يصير أنت من خلال متابعاتك، يعني تلاقيهم ما شاء الله يحكوا كلام قوي بس لما تصوت يعني يكون مختلف تماما.
2: يا سيدي ربما تكون له مصالح خاصة، الله أعلم وعلم، ما أقدر أقول هذا الكلام، ولكن ربما يعني رأى رؤيا
0: بالمنام يعني
2: ربما. أما أنه يغير رأيي، والله أنا من الناس اللي أقول أنه النائب إذا تكلم بكلمة هو ملزم فيها. هو ملزم بكلمة
0: طبعا،
2: ولأنه دوره دفاعه، هو أصلا ابن الشعب ودوره يكون مدافع عن الشعب.
0: طب باعتقادك يا دكتور إسماعيل، لماذا الناس تقيمكم بأنكم أداكم ضعيف سواء بالرقابة أو بالتشريع؟
2: والله يا سيدي إذا بدي أقول الآن للناس وهم الأهل والقرايب والعشيرة والشعب الأردن كله هو العشيرة الواحدة.
0: نعم.
2: إذا بدي أوجه اللوم، أحيانا صحيح نوجه اللوم لمجلس النواب وكذلك. نعم. نوجه اللوم للناس،
0: اللوم على الناس كيف؟
2: أيوة، فمن ده الآن إحنا كنا مشتركين في خطأ. المجلس مشترك في المجلس والنواب مشتركين في خطأ،
0: وهو
2: الآن المجلس ربما يكون في ضعف، نعم، في اتجاه معين، قد يكون في البعض يقيمه جيد وبعض يقيمه متوسط، نعم. ولكن كمان أنا بدي ألوم الشعب لما يطلع بعض النواب لا يستحقون يصل مجلس النواب. مين طلعوا هذا؟
0: يعني باعتقادك اللي ما صوت ما له حق يقيم المجلس؟
2: لا، مش بس ما له حقيقي، لا، هذا مواطن أردني له حق في كل شيء. ولكن لما النص تصل بعض النوعيات اللي يقول لك أنا بدي أحكي بالمفتوح، اللي جاءوا بالمال الأسود هذا بالمال القذر، هذا بده يرفع من قيمة مجلس النواب مثلا، بده يدافع عن شعب مثلا، بده يراقب على حكومة مثلا.
0: يعني متى رح نوصل لمرحلة نقول أن النواب أو البرلمان يمثل تطلعات الأردنيين؟
2: ما يمثل تطلعات الأردنيين لما الأردن يكون ينزل حقيقة رغبته في الصندوق ويطلع اللي يمثله حقيقة. أما مش لأنه هذا ابن العشيرة الفلانية أو ابن صاحب الأسطول المالي، هذا اللي ينزل بأسطوله المالي ويصل مجلس النواب، هذا ما رح يرفع لك.
0: عليكم ضغوطات دكتور إسماعيل،
2: ولا يمثل إرادة شعب.
0: دكتور إسماعيل عليكم ضغوطات
2: من
0: وقت التصويت؟ ما بعرف، أنا بسألك، بقول وقت التصويت بيجي عليكم ضغوطات؟ الناس بتقول مرات بيكون عليهم ضغوطات النواب، في عليكم ضغوطات؟
2: أنا إذا أتكلم عن نفسي لا،
0: ما في ضغوطات.
2: أنا كإسماعيل أتكلم عن نفسي لا والله
0: ما في ضغوطات. ما في أشياء خلف الكواليس،
4: ربما تكون، أما أنا أتكلم عن نفسي إني لا ما عندي أي ضغوطات الحمد لله.
0: يا سيدي أشكرك إن شاء الله. بالنهاية البرلمان هو مؤسسة وطنية كنا نحترمها، وجودها مهم، والأداء الرقابي والتشريع للنواب كل ما كان أقوى كل ما مثل تطلعات الأردني. شكرا عضو مجلس البرلمان النائب الدكتور إسماعيل مشابك، شكرا لكم جميعا. أم شادي، أبو أحمد، مؤيد، يا هلا أخوي مؤيد ربابعة حبيبي صباح الخير. دكتور فراس العمارات، يا هلا. أمون إبراهيم، محمد حنون، أم أنس المومني، أحمد البرغوثي، أم أحمد الكرد، أم يوسف يا مرحبا. أخوي علي الحمايدة صباح الخير. محمود مصطفى، دكتور معن محافظة، أكرم الصالحي، عطية إدريس، محمد غزال، محمود أبو حشيش، هلا أخوي محمود، يا صباح الخير. أبو عز الدين، أبو عز العبيدي، منال، سناء، وكل الإخوان على التعليقات، رأفت، قاسم، جهاد، محمد الشرع، أبو أنس الحوت، وعطية إدري. شكرا لكم. فاصل قصير ونعود.

0: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
1: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
2: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: كيفات جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق، بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن والبحرين يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الإقليمية. مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية 2026 اعتبارا من المادة 28. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم. مستوطنون إرهابيون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس في الضفة. إصابة 3 فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران ويقول إن هذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق. باكستان تدعو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة عاجلة إلى إسلام آباد لبحث العودة إلى المفاوضات. من الحالة الجوية يبقى الطقس اليوم حارا في أغلب المناطق وحرا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين.

وابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث، مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

له تاريخ. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حي. اسمحوا لي أروح مباشرة إلى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة. يا مرحبا دكتور، صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير.
0: يا مرحبا. يمكن كان الحديث الأيام الماضية حتى على بعض المواقع التواصل ومواقع الأخبار أنه يعني في شكاوى من ارتفاع قيمة الفاتورة، ويمكن خلينا أقول إحنا دائما بهذا الوقت وبنهاية السنة بشهر 12 و1 نستمع دائما لنفس الملاحظات. البعض أصبح يتحدث أن هناك ارتفاع لأن هناك تغيير للتعرفة، لكن الشركة قالت ما في تغيير في التعرفة، الموضوع مقترن بموضوع الاستهلاك. فإذا ممكن نوضح أكثر دكتور سفيان تفضل.
1: الله يعطيك العافية يا أخي الحبيب. أول شيء موضوع التعرف الكهربائي هو مناط بالقانون لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ولكن حسب علمي لم يصدر من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أي تعديل على التعرف الكهربائي.
0: نعم.
1: أما موضوع التعرفة والفواتير هي من مسؤوليات شركات الكهرباء التوزيع وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
0: طيب شو سبب ارتفاع فواتير بالنسبة للناس الفترة الماضية؟
1: يعني الواضح أنه في استهلاك عالي، هذا ما يعكسه الحمل الأكثر مسجل وكمية الإنرجي المصدرة من شبكة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع. في عندنا نمو واضح في الأحمال.
0: كم أعلى حمل سجلناه ومتى كان التاريخ دكتور سفيان؟
1: الأعلى حمل سجلناه كان يوم أول أمس. نعم. 2260
0: ميجا وات.
1: نعم.
0: إحنا
1: نعم.
0: المنظومة الكهربائية يعني قديش
1: 2290 تسجل الساعة 5:47.
0: طبعا هذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة مثل ما تفضلت، فلما يكون الجو حار بيكون في حمل أكبر. كم قدرتنا يعني منظومتنا الكهربائية في البلد كم قادرة على استيعاب حمل؟
1: احنا زي ما بتعرف أخي العزيز احنا الاستطاعة التوليدية عندنا حوالي 4400 ميجا. مضاف لها يعني زي الحمل السجل أول أمس وسجل في أوقات النهار، ففي طاقة شمسية بتكون مضاف إلى التوليد الحاصل من محطات الطاقة الشمسية والرياح والمجدات، بالإضافة لخط الربط المصري اللي قدرته حوالي 500 ميجا.
0: طب
1: دكتور خط الربط المصري يعني ما مجموع حوالي 5000 ميجا يعني.
0: نعم. طب دكتور إذا بدنا نسمع منك نصائح للناس اللي يسمعونا، حتى الناس اليوم يعني لا تنتقل لشرائح أعلى وتظل الفاتورة ضمن خلينا أقول المعدل الطبيعي، خاصة
1: يعني
0: بفترة يمكن اللي عنده مكيفات.
1: جميع المشتركين إلى الترشيد في استخدام الكهرباء في استهلاك الكهرباء، خاصة يعني أوقات الذروة اللي هي من الساعة 7 للساعة 10. أما بالنسبة لتخفيض فاتورة الكهرباء يستخدموا أساليب الترشيد، ضبط المكيف على درجة حرارة 25.
0: يعني
1: نعم عدم استخدام الإنارة غير اللازمة، يعني عملية الغسيل إن كانت تجميع الغسيل حتى أنه ما ندمر الغسالة على كميات قليلة من الغسيل. الجلوس في غرفة واحدة أثناء النهار إذا في أكثر من غرفة عشان الكونديشنات، يعني يستخدموا كونديشن واحد.
0: نعم.
1: كل ما زاد استخدام عدد أجهزة التكييف طبعا بدها تزيد كمية الطاقة المسحوبة وبالتالي ترتفع فاتورة الكهرباء.
0: يا سيدي شكرا على التوضيح. إذن لا زيادة على لا تغيير على التعرفة، بل هي فقط زيادة.
1: حسب علمي تغيير لم يصدر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أي تغيير على التعرفة.
0: هي فقط زيادة في الاستهلاك مثل ما تفضلت.
1: نعم.
0: بسبب
1: نعم.
0: يعني ارتفاع درجات الحرارة سواء الأيام الماضية أو خلينا نقول من من من نهاية شهر 7 تحديدا.
1: يعني شكرا. نحكي باليومين أو 3 أيام الماضين زي ما أنت شايف ارتفاع في درجات الحرارة طول اليوم، مما يستدعي تشغيل أجهزة كيف لساعات أطول، استخدامها لساعات أطول، هذا برفع من كمية الاستهلاك.
0: تسلم على التوضيح دكتور سفيان البطاينة. شكرا سيدي مدير عام شركة الكهرباء الوطنية. شكرا، يسعد صباحك.

0: صباح الخير من صوت حياة.
1: أنا في بيد الرباب ونهيج المالك يا يما وصوتي.
2: أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم 06-516-40-20-516-50-20 و516-20-60. أروح لسمير الحباشنة. هلا أخوي سمير. سميح.
3: السلام عليكم.
2: هلا أخوي سميح يا هلا.
3: أستاذ ليك الجمهور ونعم فيك ونعم في العشيرة الطيبة سيدي.
2: الله يسلمك تسلم.
3: أنا أخوك المختار سميح الحباشني بحكي من محافظة الزرقاء سيدي.
2: هلا بالمختار سميح.
3: وإحنا سيدي من خلال إذاعتك الحبيبة الإذاعة اللي ما شاء الله عليها اللي بتنقل هموم المواطنين سيدي بنصبح على سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير حسين وبنبارك له سمو الأميرة إيمان في عام هالسنين كل عام وأنتم بخير ستنا نعم. الأميرة الطفلة سيدي.
2: نعم.
3: سيدي أنا يعني من خلال إذاعتك يعني بتمنى منك شخصي وأنت ما شاء الله عليك بتتابع كل أمور المواطنين سيدي أنا في الله وفيك سيدي أنا يعني قدمت مترك أنا يعني مواليد عام 1970 قدمت مترك عام 1985 وطلع المترك على دورنا ربنا ما كتب لنا نصيب ما نجحنا في المترك
2: نعم.
3: فالتحقنا الحمد لله رب العالمين في القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة يعني هي مدرسة بحد ذاتها صح. وتعلمنا فيها وتعلمنا كل شيء بس إيش ظلت الثقافة على من مؤخر يعني إنه إيش إنه إحنا ما حصلنا على المترك ده بعد دراستي أنا العام يعني وحصلت على التاسع وقدمت السنة هذه 10 الحمد لله رب العالمين عام دار سنة كاملة
2: يا سلام عليك
3: نقدم الحمد لله رب العالمين
2: درست السنة الماضية التاسع والسنة هاي درست العاشر
3: العام سيد التاسع
2: العام والسنة هذه درست العاشر
3: العاشر كملت الحمد لله واخذنا شهادة ناجح بفضل الله درسنا ونجحنا اخذنا عاشر ناجح الان سيدي بدنا نقدم توجيه بقول لازم تغيب سنتين طيب سنتين ما احنا عمرنا سيدي عند المؤاخذة انا عمري 57 سنة
2: ايوه
3: وانا عند المؤاخذة انا بس بدي ثقافة إلي لا بدي اتعين ولا بدي عدم المؤاخذة انا متقاعد جيش ومتقاعد ضمان
2: نعم
3: بس انا بدي احصل يعني انا حاب اكمل دراسه وحاب اجيب بكالوريوس يعني ابنائي كلهم معاهم بكالوريوس
2: ما شاء الله.
3: انا بنتي محاميه وابني علوم سياسيه وعندي بنتي الحمد لله اخر اصغر واحده عندي بفضل الله راح اجيب فوق التسعين في التوجيهي
2: نعم.
3: فانا غيرت منهم بصراحه اقول لك
2: نعم وان شاء الله طبعا راح تكمل اكيد هذا الحلم وتحققه
3: أنا شو هذا
2: شو شو راح تدرس اخ سميح مختار شو راح تدرس
3: والله انا حاب ادرس حقوق سيدي
2: حقوق
3: نعم
2: الله يقويك طيب الآن ليش وزارة التربية قالت لك ليش الوزارة قالت إنه لازم تنتظر سنتين حتى تقدم توجيه
3: والله بيقولوا إلا بأمر من الوزير قبل عمل استثناء المرة هذه بيقول لك إلا سنتين إحنا بدنا من خلال ذاتك المسموعة في الأردن إنه تخاطب يعني هل وزارة التربية والتعليم بتحصل لنا على يعني استثناء
2: والله اللي زيك لازم يأخذ استثناء
3: الله يجب...
2: والله اللي زيك لازم
3: يعني في عدي كمان.
2: هذا الطموح يعني بعمر 57 وتقولت لي أنا درست تاسع وعاشر والآن يعني بدي أدرس التوجيهي وبدي أكمل بكالوريوس هذا الطموح صراحة بالعكس لازم نكون إحنا يعني كوزارة التربية يعني بإيدنا بإيده على أساس إنه إحنا نوصل إن كل شخص للحلم أو الطموح اللي يريد يوصل له أنا معي الأستاذ محمود حياصات مختار سميح الحباشنا الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم يا مرحبا أستاذ محمود صباح الخير
4: صباح الخير أخو ليت لحضرتك وللمختار اللي فعلا كلامه مثل الصدر وطموحه يعني يفرح القلب صحيح
2: اي والله فيقول لك انا اليوم رحت اقدم توجيهي قالوا لي لا بدك تنتظر سنتين فهل هناك استثناء لمثل هذه الحالات اللي احنا يعني بنفتخر فيها انه انا اليوم اخليه يقدم توجيهي حتى يستثمر العمر ويستثمر الوقت تفضل
4: صباح الخير مره ثانيه واسمح لي من خلالك انه اقدم شكري للمختار وعلى طموحه والله يخلي اولاده وان شاء الله يفرح بتوجيهي بنته المره هاي
2: ان شاء الله
4: وان شاء الله يا ريت كل شبابنا يعني يتعلموا الطموح والثقه بالنفس بهذه الطريقه
2: صح والله
4: لكن يعني انت عارف اخوي ليث احنا دوله مؤسسات وهناك انظمه وتشريعات ناظم لاي عمليه وخاصه العمليات التعليميه فاحنا الانظمه والتعليمات اللي عندنا والاسس الموجوده عندنا هي يشترط على اللي نجح بالصف العاشر ان ينتظر 3 سنوات ليتقدم لامتحان الثانويه العامه اما اذا كان اول ثانوي مباشره اذا كان معه شهاده الاول ثانوي مباشره بدخل على الامتحان المرحله الاولى وبقدم المواد الثقافيه
2: يعني مهما كان العمر استاذ محمود
4: مهما كان العمر سيدي لكن يعني المختار يعني احنا ما بنصحح لكلامه هو مختار وما شاء الله عليه لكن ما عمره كان استثناء في انظمه وتعليمات وتشريعات ناظمه وما في أي مخالف لهي هذه التنظيمات للأسف. يعني اللي نستنى هالسنوات ودرس تاسع وعاشر عينه الله يستنى هالسنتين يقرأ هالسنتين و
3: أبو الحيصات سيدي أنا بتسمح لي بس أبو الحيصات الله يسعدك
4: مختار أمرني مختار
3: أبو الحيصات أنت يعني شرسنا كويس جبور من عشان الأردن العريقة والحيصات من عشان الأردن العريقة
4: كنا أولاد هالبلد سيدي
3: يعني
4: كنا أولاد هالبلد
3: سيدي. الله يبارك يعني كنت أولاد العشائر أنا في الله وفيك سيدي والله حاب أقدم
4: والله إحنا فخورين فيك صحيح للأمانة شيء تجي الصدر لكن انت عارف بالنهاية هاي دولة مؤسسة
3: أبو الحيصات يعني سيدي مشان تكون في الصورة سيدي أنا كنت رئيس مجلس تطوير تربوي في الزرقاء على مدار السنوات اللي فاتت المرة هاي سيدي طلبوا منا شهادة بكالوريوس وكان لي إنجاز وحصلنا على الجائزة الثانية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.
4: اسمك سابقك يا مختار اسمك سابقك وما شاء الله عليك ترفع الرأس والله يقويك واستثمر بوقتك وإن شاء الله بهالسنتين بولادك وكنا راح نيجي نبارك لك إن شاء الله.
3: الله يجبر خاطرك يا سيدي.
2: سيدي احنا يعني اكيد من خلال الاستاذ محمود راح يوصل الرساله لمعالي الوزير ولعطوفه الامير العام الدكتور نواف ونشوف كمان يعني اذا كان في مثلا خلينا نسميها استاذ محمود بعض الاستثناءات لبعض الحالات خاصه اذا كان العمر يعني مثل ما عمر الان المختار 57 سنه فبلكي اذا كان في جواب مختار نرد لك ان شاء الله خبر باذن الله.
3: الله يجزيك الخير يا سيدي.
2: الله يسلمك. تسلم ومثل ما قال الاستاذ محمود حياصات يعني بالعكس انت مفخرة وطموحك يعني هذا ان شاء الله يكون موجود عند الكل لانه صراحة العمر ما له علاقة بالطموح ولا له علاقة بالتحديد
4: فيه والله يا اخوي ليت
2: امين
4: امين
2: امين
3: الله حييك
2: الله يسلمك. شكرا للناطق الاعلامي استاذ التعليم استاذ محمود حياصات مختار.
3: شكرا استاذ.
2: خلينا ننتظر شو يقول لنا الاستاذ محمود بعد ما يتواصل مع الوزير.
3: الله يجبر خاطرك سيدي. شكرا لاذاعتك الحبيب وانت ما شاء الله عليك يعني اعلامي بنعده على مستوى المملكه.
2: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
3: شكرا يا سيدي.
2: الله يسلمك. شكرا للمختار سميح الحباشنة. شكرا ما شاء الله عليك سيدي.

0: اروح لام محمد. يا هلا محمد،
1: يعطيك العافيه اخوي.
0: هلا هلا محمد، يا مرحبا
1: اخوي. انا بناشدك وبناشد اخواني النشامى الاردنيين من طريق اذاعتك. انا ام لخمس اطفال.
0: نعم.
1: ابوهم تاركهم.
0: تاركهم يعني منفصلين؟ منفصلين
1: لسه ما انفصلنا، يعني بتقدر تقول هاجرهم، هاجرنا يعني.
0: قبل قديش؟
1: صار له فتره.
0: نعم.
1: ما حدا رضي يأجرني بيت، بيت لمرة وولادها ما بنأجر.
0: ليش؟
1: لجأنا لعمهم. عمهم حكى أنا بكتب عقد على قد ما بدك تدفعي، أنا بدي أدفع أول دفعة 6 أشهر. قال بكتب لست أشهر، 6 أشهر ما حدا برضى بيأجر بيت 6 أشهر.
0: كيف 6 أشهر؟ 6 أشهر مقدم قصدك؟
1: آه بدي أدفع 6 أشهر مقدم.
0: مين يقدر يدفع 6 أشهر مقدم؟
1: أنا بدي أدفع الحمد لله رب العالمين.
0: طيب والآن، والآن حتى بوجود أنك بدك تدفع إلى 6 أشهر مقدم ما حدا يأجرك؟
1: ما حدا رضي يأجرني.
0: ليش يعني؟ شو السبب؟
1: صار لي من شهر 5 والله قسما بآيات الله، هي أغراضي، صاحب البيت نزلهم على مستودع عنده تحت مستودع. أي نزلهم مبارح.
0: ليش؟ شو السبب ستي؟ شو السبب يعني؟
1: ما بنأجر مرة، مرة وولادها ما بنأجر، ما بنكتب. أختي تبرعت تكتب العقد باسمها.
0: شو المشكلة؟ أنا مش قادر أستوعب، بس يعني هذا الكلام غريب صراحة.
1: بدي أسكت.
0: وين أنت؟ بعمان ستي؟ بعمان ولا؟
1: بعمان والله يا أخوي، والله بعمان.
0: طيب الآن كيف بالنسبة للبيت، كونه الآن بتقولي من شهر 5، كيف الآن مرتبين أموركم؟
1: أنا من شهر 5 بدور على بيت.
0: آه، والآن وين موجودة عفواً أنت حضرتك؟
1: أنا هلأ امبارح صاحب البيت قال خلص.
0: آه.
1: نزلي أغراضك على المستودع.
0: وليش ما يعني وليش صاحب البيت بده الدار يعني؟
1: صاحب البيت والله بده البيت، بده يغير فيه، بده يهد. آه، بده يساوي. أوكي. والله ما بعرف شو بده يساوي.
0: طيب يعني. وانت عفوا الان كونه ابو الاولاد بتقولي هاجرهم، يعني كيف مرتبي امور الصرف على البيت؟
1: والله الحمد لله رب العالمين مستوره يا اخوي.
0: ماشي، بس قصدي انه في دخل يعني، عندك راتب؟
1: لا انا ما بشتغل، بس ابني حاليا بلش شغل.
0: آه.
1: وطلع لي مبلغ انا من فتره.
0: طيب يعني
1: بصرف على الاولاد.
0: ابنك بيشتغل يعني قديش عمره؟
1: ابني 18 سنه.
0: طيب ليش ما يكتب العقد يعني باسمه؟
1: واحد ابن حلال يعني وشغل ولسه.
0: كويس، الله يبارك فيه. بس ابنك خليه يكتب ابنك العقد مثلا
1: بشهر 12 بيخلص. بيخلص ال 18 ابني.
0: يعني انا بس عشان افهم عليكي، هم مش راضين ياجروكي، اصحاب البيوت مش راضين ياجروكي لانه ما في مصدر دخل ثابت؟
1: ممكن.
0: اه، ولانه كلام مرات على الهواء بيفرق. لما تقولي لي انا مش راضين ياجروني لاني ست وعندي اولاد.
1: لا هم مش عشان المصدر الثابت، هم حكوا الحرف الواحد كلهم والله. واحد 5500 البيت، قلت له بدفع لك هلا 6 أشهر. قال انا ما باجر نسوان.
0: يعني هو يمكن هو تصرف فردي، بس انا بعتقد موضوع الدخل له دور، بعتقد موضوع الدخل له دور يعني.
1: طب ما أنا بدي
0: بالنهايه صاحب الملك، صاحب الملك لما بده ياجر بعتقد اليوم اذا كان المستاجر عنده دخل ثابت هو مش كثير مهتم اذا يعني ام واولادها ولا الاب موجود او يعني. بعتقد
1: هاي اللي كانت مشكلتهم، ام واولادها وفي ضمانات. اختي قالت انا بكتب العقد على اسمي واختي موظفه.
0: بنساعدك ستي، بنشوف، بنساعدك تحت الهواء. بس يعني بعتقد اليوم الموضوع مش يعني مش لهالصعوبه يعني. غريب انا انه انت بتقولي من 3 أشهر.
1: اقسم بايات الله، اقسم بايات الله، هي اغراضي بالمستودع.
0: صادقه صادقه، بس انا بقول المفروض انه الموضوع مش بهي الصعوبه انه انت اليوم بتقولي لي مش
1: لا وسيط، لا مكتب عقاري، لا ملاك. وصلت لهم ما بنأجر نسوان، هاي الكلمة اللي كانوا يحكوها. قلت لهم أختي بدها تكتب العقد باسمها وعندها دخل ثابت وبتجيب لكم كشف راتب وكل الأمور تمام ورح ندفع أول 6 أشهر مقدم. ورفضوا. طب أنا وين أروح أنا وولادي؟
0: تكرم يا ستي تكرم، احنا مرتب لك.
1: وين اروح انا واولادي؟ والله بناشدك وبناشد النشامة.
0: وين يعني عفوا وين تدوري؟ باي مناطق؟
1: دورت بناعور، بمرج الحمام، بمادبه، بتلاع العلي، بخلدة، طلعت على كل تقريبا عمان. ما خليت يعني، طرقت كل الابواب.
0: تكرم تكرم يا ستي، سهل ان شاء الله، سهل سهل. شاء الله منرتب
1: يا أخوي.
0: منرتب
1: بالله معك عليك أنك تحطني ببالك ونرتبها.
0: نرتب
1: والله الآن. أولادي بالمستودع اليوم رح ننزل ننام أنا وأولادي بالمستودع.
0: منرتب الآن معك تحت الهواء. تكرم
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك محمد. هاي بحكي معك عدا يبرتب معك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: توكل يا الله توكل يا الله. ضايل معنا وقت أنس ولا نطلع لفاصل؟ يلا عشر يا روح لفريال. تفضلي ست فريال.
2: صباحك
0: يا هلا هلا ستي صباح الخير.
2: حالك الله يديم فوق راسي يخليني اياك ان شاء الله.
0: هلا هلا ستي
2: الله والسير. طبعا عارف وضعك كل عام وبخير. سمعت الله في سمعت جلال سيدنا. طبعا انا البنت اللي توفى اهلي يعني حاجه اقل علي احكي في الوضع.
0: صوت مش واضح كثير ست فريال.
2: انا حابه احكي وضعي كله يعني على الهواء.
0: أنا سامع في ريال. أنت اللي تيجي عنا صح؟
2: أيوة.
0: بقول الصوت لأني مش غريب علي.
2: الله ما يحرمنا من صوتك ونخليك.
0: الله يسلمك. تأمريني ست أمريني.
2: والله يا رب أنا متعارف الوضع كله يعني البنت اللي
0: أنا عارف الوضع. نعم.
2: أقول ما توفى أبوي وأمي وأخواني وخواتي توفى يعني والله نسيت خواتي.
0: الله يرحمه. بعرف إيش أقدر أساعدك؟ تفضلي ست.
2: وضعي تعبان من ريح موزيد. ما في حالك على الله أنا وخواتي ما تحدي حد يساعدنا. بنشتغل في المزارع بنشتغل في بيوت الناس. وضعنا تعبان مرة ما في أي شيء.
0: أنت سكان وادي موسى في ريال ها؟
2: نعم نعم. طبعا ما في حد اللي يقوم بوضعي وحتى أختي توحد عندها أختي 13 توحد. ما تعمل بجيد والله يوم بنوكل يوم بنوكل لا لا الله ثم أنت اللي بستعدي دائما ما لي حدا يعمل بجيد.
0: توكل. طب أنا بس يعني المشكلة أنت قلتي لي مرة تشتغلي بالمزارع يا ستي صح؟
2: والله بالمزارع بنعدي خضرة أنا خواتي مرات واخدين على السداج الناس بس السداج اليوم بنوكل خمسة بنوكل لو ما بدي كل شهر عليك بستعدي بطعمين يعمل بجيد ما لي حالنا. وأنا تعبانة كمان عمل بجيد بطعم يعني إحنا وخواتي الوضع
0: انا مرة تعبان. خلصت علاجك بالحسين؟
2: والله بتعالج انا بين فترة بس الحمد لله يعني ارحم الحمد لله كثير من فضل الله طبعا هذا. بس عم بجيت والله حتى المروح ما عندي اغراض ما عندي
0: يعني انا بس بدي يمكن الصوت مش واضح ستي. انا بس بدي اقول للاخوان اللي يسمعونا الاخت في ريال هي بتيجي عندنا صراحه من سنوات ويعني شو بيكون في مجال احنا بنحاول نساعدها من خلالكم طبعا. هم ست خوات كانكم في البيت صح؟
2: نعم يعني
0: ست
2: نعم
0: خوات. وعندهم واحدة من الخوات عندها توحد الله يشفيها بمنطقة وادي موسى عايشين بغرفة زينكو. احنا قبل فترة جبنا لك كرسي صح؟
2: يعني
0: اختك اللي بتاخذ من المعونة الوطنية 50 دينار. وهي مريضة سرطان يعني الله يشفيها ويعافيها. فهم بيشتغلوا بالمزارع بمزارع الخضار بمنطقة وادي موسى بالجنوب. بيشتغلوا 10 ساعات 12 ساعة على 10 دنانير باليوم ومش كل يوم طبعا مش كل يوم. ف يعني اللي يقدر يساعدنا بهذا الموضوع احنا مطلعين تماما على حالتها. واخوانها الله يرحمهم متوفين وابوها متوفي وامها متوفية كمان. فهم بنات بس يعني لوحدهم وهي منفصلة الأخت في ريال وما عندها أولاد. أي تفاصيل حالة الأخت في ريال. فأي شخص يحب يتواصل معنا يقدم مساعدة هي أرقامنا مفتوحة أمامكم ستي. إن شاء الله ربنا ييسر أمورك إن شاء الله.
2: الله يخليك ما يحرم منك يعني.
0: توكل على الله. الله يعطيك الصحة والعافية وربنا يشافيك ويعافيك.
2: ربنا يحرم منك الدنيا وخلي عمي يا ربي.
0: الله يحييك. شكرا ستي شكرا.
2: حاضر يا عمي حاضر.
0: شكرا. أرقامنا مفتوحة أمامكم الآن بالفاصل. أي شخص يحب يساعد في ريال ما يقصر.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 079-741-2342 أو 0739-54-539.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546838.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم إعلانك عنوان. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنعود لاتصالاتكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060. بدي أعود مباشرة لاتصالاتكم. أنا بس بدي أشكر كل شخص بيحاول يتواصل معنا بخصوص الست فريال قبل شوي. وبدي أشكر الأخ أبو ليث، بارك الله فيك. يعني إحنا تواصلنا مع الأم محمد اللي طلبت أجار أو طلبت بيت تستأجر، بس هي لأنها بمناطق عشان أولادها بالمدارس بمناطق مرج الحمام، فموضوع النزهة أو منطقة النزهة بعيدة عنها، فراح يكون صعب. فبالعكس أنا بس حبيت أشكرك على الهوى صراحة، بارك الله فيك على وحتى السعر التفضيلي اللي أعطيتنا إياه. بالعكس ما عندها مشكلة الأخت تستأجر بيت لحد 250-300 دينار، لكن أنا مستغرب إنه ما حدا راضي أجر رغم إنه بتقول أنا بدي أعطي 6 أشهر مقدم. فعلى العموم هنا بنحاول، إذا حدا يعرف يا إخوان هاي أرقامنا عندكم، إذا حدا يعرف بيت بمنطقة المرج الحمام وما حولها ممكن نساعد الأخت محمد، لأنه اليوم هو آخر يوم لوجودهم في البيت. مثل لوجودهم في البيت لازم يسلموا البيت لصاحب البيت في مثل ما حكت. فهي الرسالة حبيتها سريعا أوصلها لكم، إذا أي شخص يعني يقدر يساعدنا بهذه النقطة. أما بالنسبة لفريال فبارك الله بكل شخص فزع ودعم، وهذا ليس بالغريب عليكم يا أخوان، احنا تعودنا دائما على كرمكم وسخاءكم وعطائكم وأيديكم البيضاء ونجدتكم صراحة، ويعني خلينا أقول لكل شخص ملهوف، فبارك الله فيكم. اسمحوا لي أروح مباشرة للمهندسة سحر غزاوي، المدير التنفيذي لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة في أمانة عمان. مهندسة سحر صباح الخير ستي.
4: يسعد صباحك أخي ليث.
3: وصلتنا ملاحظة من الأخ يحيى الكايد عبر الواتساب، بيتحدث عن ناقلات النفايات اللي بتنقل نفايات من الغباوي المتواجدة بين أم نوارة وعدن. بيقول بنت يعني يتم النقل إلى محرقة النفايات في الماظونة على الطريق، بيقولوا على الطريق بيكون يعني هو الفيديو أمامنا بيكون السيارات مفللة وبيكونوا مسرعين على حكيه، فبصير يعني تكب وأحيانا صار أكثر من حادث السيارة نفسها تقلب. فبيقول غير أن الواحد بيشوف منظر وبتلاقيه يعني بتطير منه كياس الزبالة ويعني ومسرع وبيزمر للناس. ف حاول يوصل هاي الرسالة من خلالنا إلى المهندس السحر، شو رأيك ستي؟ تفضلي.
4: يعطيك العافية أخي ليث. بالنسبة لملاحظة المواطن، هلأ سياراتنا احنا بتنقل النفايات، عارف من كل مناطق أمانة عمان بتروح النفايات لمحطة شرق عمان التحويلية. نعم. في منطقة القويسمة. من هناك تنتقل بسيارات لمكب النفايات بالغباوي.
3: الغباوي نعم.
4: مكب موجود بالغباوي، يعني مسافة 25 كيلو بين محطة شرق عمان التحويلية والغباوي.
3: نعم.
4: طبعا هاي اللي بتنقل على مدار الساعة بتردد لا يقل عن 350 سيارة بتروح.
3: 350 سيارة؟
4: 350 التردد، هم 58 سيارة بس بتردد على مدار الساعة.
3: يعني على من الصبح لليل.
4: نعم، على كل الشفتات، صباحي مسائي ليلي. هاي السيارات يعني جزء قليل منها، يعني لا يتجاوز 10 سيارات نظام لا تكون محكمة الإغلاق، فقد يحدث تطاير للنفايات، لكن احنا ماخدين الإجراءات.
3: طب ليش ما ينحط مهندسة سحر شوادر مثلا إذا السيارة نفسها مش مسكرة، إذا السيارة مش مغلقة أو مسكرة بالكامل؟
4: لسه بدي أحكي لك. السيارة طبعا احنا بناخد إجراءاتنا، والسيارات بتكون قبل ما تطلع يتم التأكد من إنها محكمة الإغلاق تماماً، مشدرة، يعني في عمال خصوصي يقوموا بتجدير هاي السيارات.
3: بس أنا المنظر اللي عندي يعني يظهر إنه نعم هي مشدرة، بل خلينا أرجع للصورة، هي مشدرة لكن يعني بسبب الكميات الكبيرة اللي حاطها بعضها نازل مش من عند منطقة الشادر، نازل من الباب اللي تحت. مع السرعة بتعرفي بتبلش يعني بعض الكياس تطير على الشارع.
4: هاي السيارات عددها قليل جدا اللي ما بتكون محكمة الإغلاق. وإحنا سبق أنه أعلن معالي رئيس لجنة أمانة عمان أنه بالنصف الأول من العام القادم سوف يصير تطوير لكل سياراتنا هاي ونظام المحطة، وبصير جميع السيارات نظام مغلق بالكامل، فبنبطل نشوف هذا المشهد اللي موجود عندك
3: إن شاء الله ست. إن شاء الله
4: وإن شاء الله. وطبعا إحنا يعني غير الإجراءات إنه التجدير، في سيارة ثابتة على الطريق أي ملاحظة بتيجي سواء من المواطنين أو من نفسهم سائقي السيارات وهم رايحين جايين على المسار، أي ملاحظة على طول بيتم الإبلاغ عنها وبيتم رفعها. بالإضافة إنه في على قاطني الطريق في بعضهم ضباط ارتباط مجتمعيين، يعني بيخبروا الشباب غير الوسائل التواصل الاجتماعي المتاحة ومركز طوارئ أمانة عمان، يعني اتصال مباشر مع الشباب الموجودين بالمحطة بيخبروهم عن أي ملاحظات.
3: أشكرك.
4: يعني هي الجولات إن شاء الله مستمرة. وبالنسبة للسرعة بحب أذكر إنه سياراتنا أصلا مراقبة من نظام تتبع، يعني أي سرعة بتصير على طول على نظام التتبع بتبين، وطبعا يعني بتنبه السائق وأكيد في مخالفات على هذا الموضوع.
3: شكرا.
4: فإن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله بنحل هاي المشكلة.
3: الله يسعدك. شكرا مهندسة سحر الزاوي، المدير التنفيذي لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة في عمان في أمانة عمان. شكرا ستي. شكرا. أروح لصالح. يا هلا أخوي صالح.
5: هلا يسعد صباحك.
3: هلا صالح صباح الخير.
5: كيف الحال؟ كيف تحتاج؟
3: يا مرحبا. هلا أخوي صالح.
5: أخوي أبو زيد، عنا منطقة نافع أنا إلي بحدود الشهرين ونص أصبحت عبارة عن مكرهة صحية بسبب عدم تواجد الحاويات أو أي سيارة تابعة لأمانة عمان تمر في المنطقة هاي. مع أنه إحنا تابعين لأمانة عمان لخريطة السوق، وكل البيوت غاد فيها إذن أشغال ومرخصة من قبل أمانة عمان.
3: نعم.
5: وأصبح المنظر خارج البيوت عبارة عن مكره صحية، يعني من تجمع النفايات خارج البيوت، الكل بخيم وبحرق النفايات الأغلب.
3: نعم.
5: حاولت اتواصلت مع الأمانة من شي أسبوع على 102 وحولوني، بتعرف بحولوك على عدة موظفين وبس ما بدون أي جدوى يعني أو بدون أي نتائج.
3: عندك الصور اللي أرسلهم للواتساب؟
5: هاي في صور هاي عم برسلهن على الواتساب.
3: بالله بعثهن على الواتساب، خليني نبعثهم للشباب في الدار الإعلامية بأمانة عمان.
5: ابشر ولا يهمك.
3: ابشر. لا ان شاء الله سهلة هاي الأمور بيخلصوها مباشرة ان شاء الله اول ما
5: تحصل. يعني انا بقول كون المنطقة تابعة لأمانة عمان ومرخصين من قبل أمانة عمان، صح. من واجب أمانة عمان انها تحضر لأمور النظافة هاي، يعني حتى حاوية في المنطقة ما في.
3: لا تكرم تكرم تكرم. هسه شوف الفكرة انه خلينا اقول الأمانة كانت اعتذرت من أهل عمان بأنه هاي الفترة شوي فترة انتقالية في بعض المناطق، وخلينا أقول الفترة الانتقالية من للشركات اللي استلمت موضوع النظافة في عمان، فشوي شوي بتكون الأمور شوي مخربطة. بس على العموم بعثنا الصور على الواتساب وإحنا نبعث للشباب في الدار الإعلامية وإن شاء الله رتبوا الأمور بإذن الله.
5: الله يبارك فيك. هسه الصور هي انا برسل فين على الواتساب.
3: يلا يلا توكل على الله. شكرا اخوي صالح.
5: هاي نزلن على الواتساب صارن عنك.
3: حياك. شكرا. بدي اروح لامين عام وزاره الاستثمار عطوفه زهر قطارنا. يا مرحبا يا سيدي صباح الخير.
6: صباح الخير يا هلا.
3: عطوفتك، يمكن مجلس الوزراء وافق على موضوع تمديد العمل بالحوافز الاستثماريه في المدن الصناعيه تحديدا ماده بالطفيل السلط لثلاث سنوات. بدي افهم منك ايش هذا، يعني ماذا سيكون اثر هذا القرار على موضوع الاستثمار في هذه المحافظات وفرص العمل؟ تفضل سيدي.
6: الله يعطيك العافية سيدي. صباح الخير لكم وللجميع المستمعين والضيوف.
3: يسعد صباحك. هلا
6: سيدي. احنا بال 2019 صدر قرار من مجلس الوزراء بمنح تسهيلات بمناطق الثلاثة اللي انت ذكرتها اللي هي الطفيلة والسلط ومادبة.
3: نعم.
6: وهاي تشمل تخفيض على سعر الأراضي، تشمل تخفيض كمان حتى إيجار المباني الجاهزة، وكان البند بيحكي لأول 15 مستثمر. هلا اللي صار تقدمت شركات بالعشرين وبالواحد وعشرين وباثنين وعشرين أخذت وحجت المواقع. فصار في عنا اليوم بعد الترقيم كم من فترة ونشوف ونتابع كوزارة إحنا ونتابع مع المدن الصناعية بنشوف وين صارت الاستثمارات شو صار فيها. تبين إنه في منهم عدد ما استكمل الإجراءات لإنشاء المشاريع.
3: نعم.
6: اليوم القرار اللي موجود بيعطي المكنة إنه إحنا اليوم اللي ما كمل ما اشتغل صح ليش يضل حاجز الأرض اللي أنا أعطيتها بتخفيض؟
3: يعني إذا لم يكن مستثمر جاد خلينا نقول
6: صح كلامك صح. صاب ظروف تعرف
3: لأنه أنا بعطيه أرض صناعية مدعومة بس ما عليها مشروع فعلي. هذا شو بدك فيه صح؟
6: تعطل صار في عنده شوية تعثر مالي.
3: بعطيه لشخص عنده قدرة الآن.
6: بدنا نسحب منه الأرض. يعني أعطيه مهلة صغيرة ونستبدل لمستثمر ثاني ونتابع معه. وهذا المستثمر إن شاء الله يكون جاد يكونوا يعني مين مكان يكون نحكي قاعدين إحنا مستثمرين اليوم. لانه ما بدنا نوقف لحد ال 15 اللي هم اخذوا اوريدي وخلصوا هلا في واقع حال موجود وفي اراضي موجوده وفي ناس ماخذ دعم ولكن اللي هي بتخفيض سعر الارض اليوم بدنا نشوف نقيم امتى راح تشتغل وين خطه التنفيذ بسحب من الارض بعطيها لمستثمر جاد ثاني
3: ممتاز ممتاز
6: هذا الهدف منها على اساس انه ما نعطل انا اليوم بالاخر قرارات الاعفاءات والتسهيلات اللي بنعطيها احنا كوزاره استثمار وحكومه المملكه الاردنيه الهاشميه هي لازم يكون في لها أثر اقتصادي واضح.
3: وهذا الأثر إيش توقعاتكم لهذا الأثر واضح. يعني ماذا تتوقعون لفرص العمل في هاي المناطق؟
6: يعني أكيد أنت كله هذا مرتبط بفرص عمل حقيقية راح يكون. فاليوم إحنا اليوم متأكدين إنه لما تبلش الشركات الإنتاجية تأخذ وتبلش تشتغل بتكلفة أقل لسعر الأرض اليوم مدعومة أقل أساسا من ننشئ لأنه الهدف الأساسي هو التشغيل من المحافظة والتشغيل في هذه المواقع فلذلك القرار كان هو تصحيحي وإجراء بيعطي المكنة للمدن الصناعية بالتشاور معنا أنه نستبدل إذا واحد تعثر واحد صار عنده مشاكل مالية مش قادر يكمل أو مش قادر يبدأ واحد صار عنده يعني أو ما أخذها مثلا وما عمل عليها إشي لفترة محددة ليش تظل في وضع يد على أرض بدون ما تستفيد فلا خلينا نحط مستثمر تاني يكون
3: بالعكس أقدر إجراء سليم
6: وصحيح
3: تسلم
6: هذا الهدف من القرار سيدي
3: نعم بالعكس الله يقويك وإجراء سليم صحيح وشكرا لرئاسة الوزراء دعم المدن الصناعية خاصة في المحافظات صحيح. وتحديدا محافظات الجنوب يعني خطوة جدا مهمة شكرا أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة شكرا عطوفتك

0: شكرا لكم، انتهى وقت صحتها. شكرا عدي القاضي شفاء الشيوخ المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتى ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي بيمر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عمل لك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جداً بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة. كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبداً. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جداً بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف وعم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح. الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط. اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه هو صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقاتها الشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول أن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينيا بغزة الشهر الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران ويقول إن هذه هي فرصة طهران الأخيرة لإبرام الاتفاق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد الأردن تأييده لبيان جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة بصفتهم الوسطاء في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتثبيت الاستقرار والذي أعربت فيه عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إدانة الأردن هذه الانتهاكات التي تشمل استهداف المنشآت الصحية وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء. وقال ناطق رسمي باسم الوزارة إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكتين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا. وقع الأردن على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان هدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومؤسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وفي متابعاتنا، تراجع إجمالي أعداد المركبات المخلص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 63.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب دائرة الجمارك. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر. أهلا بك أستاذ جهاد، بداية ما هي الأسباب الرئيسية وراء تراجع نسبة التخليص على المركبات بنسبة تقارب 64% خلال النصف الأول من العام الحالي؟
1: صباح الخير إليك وللسادة المستمعين. لا شك أنه القرارات اللي أصدرتها الحكومة في 28/6 من العام الماضي بحيث حددت المواصفات المسموحة أنها تدخل إلى البلد بالمواصف الأمريكي والأوروبي والخليجي هي الدافع الأساسي لهذا التراجع.
0: نعم.
1: طبعا كان هناك فترة سماح للتخليص على أي مركبة لا تنطبق عليها الشروط لغاية 1/11 من العام الماضي، وتم التخليص على أعداد كبيرة من السيارات، تقريبا كامل المخزون اللي كان موجود في المنطقة الحرة. ويعني حاليا كان هناك سيارات عديدة المجمركة قبل نفاذ التعليمات مقابل قدوم بعض السيارات على المواصفات الجديدة. فاليوم احنا داخلين على مرحلة توازن، لكن واضح انه يعني لن يكون هناك اعداد كافية من المركبات التي تغطي حاجة السوق خاصة من السيارات المستعملة. اليوم اللي عم نشوفه ست صفيه انه احنا معظم اللي عم بدخل هو سيارات زيرو موديل 26-27 مواصفات خليجية صناعة صينية. المستعمل اليوم من الصعب انه يجي، فبالتالي

0: في هذا التراجع في التخليص في النصف الثاني من العام الحالي، أم تتوقعون أن يكون هناك تعافي لهذه الحالة؟
1: لا، سيستمر التراجع على الرغم من ازدياد الأعداد القادمة، لأنه كمية السيارات اللي دخلت قبل نفاذ التعليمات، يعني احنا اذا ما قارنا النصف الاول ان 11,000 هذا العام مقابل 30,000 العام الماضي. النصف الثاني احنا ارتفعنا من 30,000 الى 95,000، فكان عندنا 65,000 سيارة في النصف الثاني. فاليوم قد ما دخل سيارات سيبقى التراجع واضح، وقد تزداد النسبة من 60 إلى 70% مع نهاية العام. يعني بحاجة إلى وقت طويل حتى يتعافى السوق. إذا تعافى، إحنا وجهة نظرنا إنه لن يتعافى السوق، خصوصا مع يعني التضييق على استيراد السيارات المستعملة من كوريا ومن الصين، لأنه هاي كانت تشكل رافد أساسي. اليوم معظم اللي عم بيجي سيارات زيرو غير مستعملة.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية. استكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة 28، فيما تواصل اللجنة الإدارية مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 بعد الجلسة. أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن الاشتراطات تشمل الإعداد في مشاغل مركزية ومشاغل المطاعم من ناحية التجهيز واشتراطات سيخ الشاورما وجميع المواد التي تدخل في إعداد الوجبة. أعلنت الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن إسرائيل واصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى استشهاد مدنيين بينهم أطفال. وقال فلسطينيون في القطاع إن ترويج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق يهدف إلى نزع حماس وإنهاء الحرب لا يتماشى مع واقعهم أو واقعهم الذي يزداد سوءا. صعد مستوطنون إرهابيون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس في الضفة بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في مادمة. أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان جنوب نابلس بشار القريوتي بأن مجموعة من المستوطنين الإرهابيين هاجمت منازل الفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت وأضرمت النار في 3 مركبات، مما أدى إلى احتراقها بالكامل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات جارية مع إيران رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. صرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: المحادثات جارية الآن وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة، وشددا على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب من طهران بدعم من السعودية والإمارات وقطر. وبحسب ترامب تتمحور هذه المحادثات خصوصا حول إعادة فتح محتمل اعتبارا من اليوم على قوله لمضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية. أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر الممرين المائيين الرئيسيين في الخليج وهما باب المندب ومضيق هرمز ظلت بدون تغيير يذكر الأسبوع الحالي، ذلك مع استمرار الغموض الذي يحيط بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات أن 20 سفينة، منها 12 ناقلة نفط و8 سفن لنقل البضائع السائبة، عبرت مضيق باب المندب أمس بدون تغيير.

0: عن اليوم السابق. وإلى الحالة الجوية، يبقى الطقس اليوم حارا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4063، الفضة الحالي للأونصة 58. الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 28983. وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7627.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمس نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما ممن تعلمت الحلم، فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق. بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 إلى 12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يعني يا جماعة إحنا محاصرينكم على الاف ام بتلاقونا أونلاين بتلاقونا تسمعونا وبتشاهدونا وحتى المواضيع اللي مسجلة عنا في بودكاست حياة بتقدر تسمعوها.

ببيت حواء دائما بنفتح المواضيع يلي بتهم كل فرد من افراد الاسره بدايه من الاجداد ووصولا للاحفاد. واليوم مركزين على الاجداد، على كبار السن يلي دائما كانوا يعطونا الوعظ والحكم، يلي دائما كانوا يدللونا بالوقت يلي الاهالينا بكونوا صارمين معنا. الاجداد الجميلين اللطيفين، الله يطول بعمر الموجود منهم يرحم يلي توفى. اليوم دردشت بدنا نبلش فيها عبكير من الآن يعني من هاي اللحظة. رح نحكي شاركونا حكمة من كلام جدودنا ما زالت ترافقكم حتى اليوم، يعني جدك جدتك حكت لك كلمة لليوم يعني ظلت حلقة بإذنك، فشاركونا بأراءكم عبر تعليقات الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-5020.

أحلى وجودهم ببيوتنا وبركة وجودهم وكلامهم الطيب لإلنا وطبطبتهم على قلوبنا. كم شخص اليوم عم بيسمعنا يعني بيوم من الأيام وصل لبيت جده أو بيت جدته كان شبعان وخلوه يأكل غصب عنه. دائما الجد والجدة عندهم شعار لازم أشبعك لازم أطعميك، زي كأنك كنت جوعان وما صدقوا الله إنك تيجيهم لحتى يشبعوك من أكلاتهم الطيبة. كم هذا اليوم عم يسمعنا لقى علبة المعمولة الموجودة بعلبة حديد تحت التخت؟ الله أنس عربة شكله لقى، يعني بحكي لي هيك ها، شكلك أنت من الناس كنت تلاقي الشغلات المخبية دائما. كم هذا اليوم عم يسمعنا لما فتح خزانة المونة عند الجد والجد لقى المقدوس والزيتون واللبن اللي مدحبرة وكل شيء ما لذ وطاب من اللي بيعملوهم الأجداد؟ كم حدا اليوم عم بيسمعنا صحي الصبح على ريحة الخبز اللي كانت تخبزه الجدة واللي بتسويه لحتى تستنانا نصحى وناكل من تحت دياته؟

0: معنا مشاركة. عامر يسعد صباحك.
1: هلا الله يسعد صباحك يا رب.
0: يا هلا ورحب، كيف حالك؟
1: الله يسلمك الله يخليك.
0: يسعد قلبك. احكي لنا. والله بنشكر الله الحمد لله. من وين تحكي اليوم يا عامر؟
1: والله من طريق عروس الشمال إربد إن شاء الله.
0: يلا توصل بالسلامة، دير بالك. شملت
1: أشملت أكيد يسعد. بتحبيها الإربد.
0: احنا بنحب كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، لها مكانة بقلوبنا. الله يسعدك يا عامر. احكي لنا بموضوعنا اليوم، في حدا من أجدادك إذا رحمة الله عليهم إذا عايش متوفين والله يطول بعمرهم إذا عايشين، أعطوك حكمة وظلت بذهنك لليوم؟
1: والله الله يرحمهم أول شيء، والله يرحمه هذيك الأيام، أيام الزمن الجميل، والله ما بتتعوض أخترند يعني. يعني يا ريت ترجع هذيك الأيام، والله إنها من أجمل الأيام وأحلى الأيام اللي مرت علينا في حياتنا يعني.
0: يا بي محلاها هذيك الأيام. والله يا عامر رحمة الله عليهم. طب في كلام معين كنت أو اقتديت فيهم بتصرف معين؟
1: والله أنا كلمة أخذتها منهم اللي يقول لك اشتري ولا تبيع.
0: اشتري ولا تبيع، بمعنى؟
1: لا تبيع. نعم.
0: شو معنى؟
1: أنا سألت ياما الوالد الله يرحمه، بقول له إيش معناها، بقول لي يعني إذا كنت في مجلس وسمعت كلام مثلا بخص إنسان معين، كلام يعني خذ الكلام ولا تنشره، لا ترد تريده وتعمل يعني حزازية ومشاكل. إذا كان مدح احكي، إذا كان مش مدح يعني حاول ما تحكي ولا تشوفه نهائيا يعني.
0: والله هذا الكلام الصحيح. رحمة الله عليهم يا عامر.
1: الله
0: يسعدك ويبارك فيك وتوصل بالسلامة، دير بالك على الطريق.

0: معنا مشاركة أم أحمد، يسعد صباحك يا حبيبتي.
1: والله هلا ورحب.
0: يا هلا ورحب فيك، يا هلا بيك يا عمدتنا، يا هلا ورحب فيك يا حبيبتنا.
1: حبيبتي يلا والله القعدة نكفاك الصراحة.
0: يطول بعمرك يا ربي، إن شاء الله بنلتقي قريبا.
1: الحديقة والأحفاد حوالي.
0: اللهم صل على النبي تبارك الرحمن.
1: صبحت والسلاحف تجري، صبحت عملتلهم أذكفور وجدي يا عمد.
0: يا الله يسعد هالجدة، يسلم إيديها هالجدة، يطول بعمرها.
1: جدة وحنونة.
0: شايفة بالله، وعندها هالحديقة الحلوة الشرحة.
1: يا حبيبي
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: والله في حياتي ما خبيت عنهم حاجة
0: ما شاء الله.
1: أقول لك والله بجبرهم يأكلوا.
0: طبعا بعد من
1: تجدة، ولما إن ياتهم بدهم يعملن على التكنولوجيا والحديثة، بقول لهم في بيوتك الرب، لكن عندي ما بدي حدا يرب.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: والله يرحم جدتي وسيدي، احنا جدي بقي نقول احن من الناس مذقت علينا، يرحم روحها
0: الله يرحمه ويغفر له.
1: وابوي بقى حنون وامي حنونه، وتورثنا وراثي من فضل الله
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يديم حنيتك.
1: عمرنا يعني الحمد لله اجمل ايام حياتي انا بذكرها طفولتي اللي قضيتها بين جدتي وسيدي واخوالي وعمامي. بس الجده بقت عشان كروم وبساتين يعني المجال اكثر تجري وتتشلق على الشجر وفرن الطابون والكندود والعسل والنحل والتين والعنب. يا الله الحمد لله.
0: الحمد لله على كل شيء، رحمة الله عليهم.
1: الله يرحمهم.
0: والله يخلي لك أحفادك يا رب ويديمك فوق راسهم تاج يا أم أحمد. الله يسعدك يا جدة، يا أجمل جدة.
1: تفضلي عنا على احلى فطور
0: يا حبيبتي
1: كل حياه.
0: يسعد عمرك يا حبيبتي، والله بتشرف في عمدتنا.
1: كلكم فردا فردا
0: بتتحطوا
1: على الراس. والله
0: الله يسعدك ويبارك فيك
1: بعدين. منوري يا سندريلا.
0: يلا يخليك، الله يخليك.
1: ما شاء الله، يعني اللي وراك شيء كويس، ولازم دائما غير الذكورات من وراك لانك انت بتحلي اللي وراك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك يا ام احمد، ابشري من عيوني هاي التوصيل راح اخذها. يطول بعمرك يا حبيبتنا. شكرا لك يا حبيبتي بيتنا، الله يسعدك ويطول بعمرك ويبارك فيك. الله يخليك يا ام احمد، يا هلا بك. هلا
2: المفتاح وبابك بتبكي على اللي راح، ما ضل طعمه لون واللي شلون يا بيت جدي.

يا عيني على بيت الجد والعيش ببيت الجد ونعيش ونلعب فيه بهذاك اليوم، نتشعبط على الشجر ناكل من تحت ديات الجد. يا بي ما أحلى هديك الأيام، خصوصا لما نكون كلنا الأحفاد متجمعين نفرش هالفرشات، صير كل إحنا كنا نحكي جنابي، نجيب هالجنابي والفرشات نام عليهم. طبعا كل فرش بكون لون شكل، الحرامات غير المخدات، المخدات من لما صرنا نحكي عنها مخدة مش وسادة، وهي لا بتريح وبتخلي وبتلوق الركب. شو بدنا نسوي؟ خلاص هاي الحياة، هاي نتيجة التطور. اليوم حلقتنا كلها هيك نوستالجيا والحنين للذكريات. رح نكمل ونحكي بالموضوع وأقرأ الكومنتات بإذن الله تعالى، بس بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: مكيفات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلت أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-99-364-1.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم حلقتنا عن الأجداد، حكمة حكى لك ياها جدك أو حكت لك ياها جدتك أو لإلك طبعا مش بس للذكور، ضلت معاكم لليوم. شو هاي الحكمة؟ شاركونا بآرائكم عبر تعليقات الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج يلي أكيد بتعرفوها على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020.

أم محمد الشافعي يسعد صباحك. ميل بلبيسي وأم ثائر يسعد صباحكم حبيباتي، هلا وريحب رحب فيكم. ميساء غنام يسعد صباحك. أم إبراهيم الشامي يا هلا ويا رحب فيكي. أنوار أهلا حبيبتي، والله يا أنوار افتقدناكي، وين كان مبارح عطوفتك؟ وين ما شاركتي معانا مبارح؟ يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقول لنا صباح الخير على أجمل مذيعة وفريق بيت حواء، صباح الخير لكل المستمعين، بتمنى لكم بيوم الثلاثاء حياة مليئة بالخير والفرح والنجاح، وأن تبقى أصواتكم الجميلة تنشر الأمل والطاقة الإيجابية في كل صباح. أسعد الله صباحكم وجعل أيامكم كلها بركة وسعادة، اللهم آمين. عامر السيد يسعد صباحك. فاطمة أبو غليون، مأمون ميناوي وخولة يسعد صباحك وكل أوقاتك. يا معموري يا هلا ويا رحب فيك يا حبيبتنا، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي. بتقول لها ميساء بما يخص موضوع حلقتنا، كانت تحكي الله يرحمها عن جدتها، الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر، رحمها الله، الله يرحمها ويغفر لها يا رب. أنوار بتقول ستي كانت ضل تنصحنا وترشدنا للصح وتحكي لنا بريد مني ضحكني وضحك علي وبريد من بكاني وبكى علي، بمعنى اللي بيضحكك بيضحك لك بريد من بكاني، وبتقولوا بمعنى انه اللي بيضحك لك على الغلط بيضحك عليك، واللي بيخليك تبكي على الغلط بيكون بيبكي عليك وبيحبك بدون مصلحتك. الله يرحمك يا ستي ويجعل مأواك الجنة، اللهم آمين. راتب الباز أبونا وأخونا الله يسعدك ويبارك فيك، يسعد صباحك. هيام جاد الله، سحر حمدان، يا صباح الفل والياسمين. سام السماق بقول سرك إن طلع من صدرك فضحته بنفسك، يسعد صباحك كل أوقاتك، يسعد صباحك بكل خير ومحبة يا رب وكل أوقاتك. اللهم صل على سيدنا محمد. عم بحاول أقرأ أكبر عدد ممكن من الكومنتات. عبيدة بقول يسعد صباحكم كل خير مستمعي بيت حواء ومذيعتنا الغالية رند عناب. عبيدة احكي لنا، أنت من الجيل الجديد كونك أنت ابن بيت حواء، برنامج بيت حواء، احكي لنا شو بتحب أكتر إشي من جدك وجدتك؟ شكون بيحكوا لك حركات وهيك غير الحلو اللي بيعطوك إياه وبيخبوا لك إياه؟ فشاركنا يا عبيدة برأيك، الله يسعدك ويبارك فيك.

0: مشاركة فايز يسعد صباحك. هلو
1: هلو
0: يا هلا ورحب. أهلا وسهلا. هلو
1: أنا على الهواء؟
0: نعم على الهواء. يا هلا بيك.
1: والله يا صدتي من الأيام القديمة والأيام الحلوة اللي كنت عايشة أيام أمي وأبوي الله يرحمهم. كان دائما أبوي يقول لي يا با إذا طلعت لحيتك زين إذا طلعت لحيت ابنك زين لحيتك وإذا كبر ابنك خاوي يعني خلاص وصل مرحلة إنه ما فيش ما ظلكيش عليه هذيك السلطة يعني وكان دائما يقول لي دائما يقول لي يعني سعد تصور بقول لي رايح تيجي أيام هاي كل الشغلات اللي بتشوفها الأيام هاي مش رايح يشوفها وهو صادق يعني والله لسه عندنا بالبلد فر البلد كامل ما بتلاقي بيت فيه حفلة قمح ولا في معجن تعجن فيه ولا في طبق تقطع العجين عليه ولا في منخد نخل الطحينات ولا في كوارة ما كل شيء خلف والله كانت حياة أمي بجوز تقعد على عجنة عيلة بجوز تقعد ساعة تعجنها زي الناس اليوم بتروح على الفرن والله بربعين دقيقة ولا الخبز جاهز للبيع وجاهز للأكل.
0: والله يا فايز. فايز من وين عم تحكي معنا؟
1: أنا بحكي معك من عمان أبو نصير.
0: يا هلا ورحب فيك يا فايز وطول بعمرك يا رب ويرحم والدك.
1: الله يحفظك ويبارك فيك وشكرا لبرنامجك كله كويس.
0: يسعد قلبك.
1: كل شيء تغير ما فل ولا ما فل ما فيش والله عندنا بالبلد كلها صارت الأرض الزراعية كلها عبارة عن كتل اسمنتية والله بقينا نتخبى بالقمح أيام ما كان سبل إنه نلعب وإحنا هذا إنه نتخبى بالقمح ما حد يشوفنا. والله
0: دنيا
1: تطلع مغرب هيك تلاقي الفقوس والبامية والبندورة كله بعل بس هذه ما فيها.
0: لا والله ما في.
1: بندورة على مدار السنة، بطاطا على مدار السنة، خيار على مدار السنة، خيارة تكبر بالثلاجة، خيار شو عارف شو بدي أقول لك.
0: شو بدنا نسوي؟ الهرمونات كمان سيطرت على المشهد مع الخضار. الله يسعدك يا فايز ويبارك بعمرك ويطول فيه ويخلي لك ولادك ويرحم والدينك. شكرا على مشاركتك وسمعنا سمعتنا صوتك. الله يسعدك. شكرا جزيلا.

0: بحر بتحكي لنا امسح بيتك ورشه ما بتعرف مين بخشه، مين بدخل عندك، امسح بيتك ورشه بمعنى ايش؟ عشان السحر والعين ولا عشان النظافه؟ اتوقع يعني اتوقع عشان السحر والعين والحسد وهاي القصص. نعم 100%. ام ابراهيم الشامي يسعد صباحك وكل اوقاتك يا ام ابراهيم، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. وفي كمان في عنا سناء، يسعد صباحك يا سناء، الله يخليكم يبارك فيكم. بتقول ام ثائر الله يرحمك يا ستي، بتقول غسل وجهك ما بتعرف مين ببوسه، ونظف بيتك ما بتعرف مين بدوسه. الله يسعدك ويبارك فيك. هاجر يسعد صباحك وكل أوقاتك. منى إبراهيم يا هلا ويا رحب فيك. أم معاذ الكيلاني أنا عم بحاول قدر المستطاع أني أحكي على الأقل الأسماء، يعني لنشوف شو حكالنا عبيدة. بحكي لنا ستي بتحكي، بدينا نشوف شو بتحكي سته. بيقول دائما تيتا بتضل تحكي لي ادرس واجتهد مشان ما تتعب بحياتك ترتاح بالمستقبل، بتحكي لي خليك هادي وفكر قبل ما تطلع الكلام امام الناس. الله يخلي لك تيتك يا عبيده. معنا مشاركه، ام لبنى يسعد صباحك. هلو،
1: هلا فيكي،
0: كيف الحال؟
1: يا هلا، كيف حالك فرند؟
0: هلا يا حبيبتنا، كيفك؟ طمنينا عنك.
1: الله يسلمك ويرضى عليك، شو اخبارك؟
0: والله
1: الله يرحم الجدات والجداد ويرحم ابوينا والقد ما كانوا موسوعه من من الامثال ومن التضحيات ويعلمونا كثير شغلات. يعني احنا ستي الله يرحمها بتذكر تضل تقول البنات يا ستي الزلمه جنة والمره بنا. دائما تحب يعني انه ترشد البنات على انه الوحدة تحافظ على بيتها، تحافظ على زوجها، تكون ام صالحة لأولادها، تحافظ على النعمة. والله قديش كانوا يحافظوا على النعم. والله بتذكرها انه يوم نقعد ناكل هيك فتفيت الخبز تقيمهن تحطن في زاوية الجنينة، تقول يا تيتي النملة إلها رزقة بأكلنا، والطير إله رزقة، والحيوان إله رزقة، فكل إنسان لازم نحافظ على هاي النعم. جدي الله يرحمه كان المساء تلاقيه بس يجي تبعون بياع الدورادو، كانوا بياع الدرة، يبقى حاطط جزدان هالفراطة تحت مخدته، يعطينا نطلع نجيب درة ونطلع نجيب وينبسط إحنا والولاد
0: الكريزة والعنبر. يا أم لبنى ذكرتيني.
1: بجنن. بعدين كانت جبال عمان كلها بيوتها مليان ياسمين، نطلع إحنا وهالبنات ناخد هالإبر والخيط ونشكشك الياسمين اللي يكون لسه مش مفتح، ونعطيه لجدتنا تعلقه هيك فوق تختها وتنبسط على ريحته. صلّى على أيام زمان وأكلات زمان وناس زمان.
0: تعيشي وتتذكري يا أم لبنى، تعيشي وتتذكري وتصيري أحلى جدة.
1: صرنا جدات والحمد
0: لله. أحلى جدة يا أم لبنى.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يخليكي.
1: ونفس الاشي بيجوا بيفتحوا الثلاجة بدوروا شو في عند التيتا وشو عملت شغلات زاكي وشو تيتا بدها تطبخ اليوم.
0: الله يخليكي.
1: وحياة بدها تمشي والحمد لله.
0: الحمد لله. الله يخليلك ياهم يا رب ويخليكي تاج على روسهم. الله يسعدك. أشكرك ستي، أشكرك، طول بعمرك ويبارك فيكي. حلقة مليانة ذكريات ومكملين معكم مع كبار السن، كيف ندير بالنا عليهم هدول الحناين يلي أعطونا اللمسة الحلوة بالحياة. بس بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
2: العز للرز والبرغل شنق حاله.
3: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ويؤكد أنها خرق صارخ للقانون الدولي والإنساني وتقويض لجهود تثبيت الاستقرار. وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تزور دار رعاية أطفال عمان في الهاشم الشمالي وتؤكد أهمية تقديم أفضل سبل الرعاية المثلى لهم. البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه ب 250 مليون دولار. مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس بالضفة. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن المفاوضات المباشرة لم تجلب إلى لبنان إلا التنازلات المتتالية. نعيم قاسم يدعو السلطة السياسية اللبنانية لوقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن الكابينيت الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بشأن غزة إلى جانب التوترات مع إيران. نهاية الموجز، في أمان.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-572-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب.

0: الحداد.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 38 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسياحة والسفر تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382 الزرقاء الجديدة 05385-6030 تسابيح خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غبار فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن وصايا، حكم، نصائح من الأجداد، من الجد، من الجد، ومن الأم، ومن الأب. هدول الناس يلي كانوا هم الحجر الأساس في حياتنا، في قناعاتنا، بمبادئنا. إحنا ربينا على مبادئ هم علمونا إياها، كيف نتعامل معهم، شو بيحتاجوا منا. لما كنا صغار كنا إحنا يلي نحتاجهم، لما كبروا هم محتاجيننا ومحتاجين أولادنا. محتاجين مصاري؟ لا. محتاجين نطبخ لهم وننظف لهم؟ لا. هاي حاجة أي كائن حي، مش البني آدمين. هم بحاجة قلوبنا، حنيتنا ومحبتنا. لنحكي أكثر حول هذا الموضوع شرفنا الأستاذ مضحي الحاج، أخصائي علاج طبيعي ومتخصص بعلاج حالات الخرف الزهايمر لكبار السن. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا فيك يا
0: هلا ورحب فيك. كيف الأمور؟
1: الله يخليك، الحمد لله.
0: بداية أنت محظوظ، اسمح لي أحكي لك أنك محظوظ، أنك بتتعامل مع كنوز، كنز من الحكمة، كنز من المعرفة، وكنز من الطيبة والحنية.
1: هذا صحيح.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. طب لو بدنا نحكي، دائما بنحكي كبير بالسن كبير بالسن، شو معنى كلمة كبير بالسن؟
1: هذا كبر السن هو تعريف يتفاوت حسب منظمة الصحة العالمية من دولة إلى دولة، وأصبح مفهوم كبير السن يرتبط بعوامل أخرى من ضمنها أسس وقواعد التقاعد. فحتى عندنا هنا بالأردن بالضمان الاجتماعي اللي فوق 60 بيسموه تقاعد شيخوخة.
0: يا ويلي عليهم اللي فوق 60،
1: صحيح انك تسميه شيخوخه. لكن هذا هو النظام، وفي ناس بعمر 60 وبعمر 70 بصحه جيده وبعيشوا حياتهم العاديه دون الاعتماد على احد. فكبر السن هو تعريف موجود حسب كل دوله شو نظامها المالي ونظامها التقاعدي بيعرفوه. لكن أنا في رأيي برجع لنظام كبار السن اللي عملته WHO منظمة الصحة العالمية، اللي هو يتجاوز 80، فوق 80 سموهم إلدرلي، كبار السن.
0: نعم.
1: وليس أقل من ذلك.
0: نعم. إحنا كنا زمان إحنا وصغار أستاذ، لا أخفيك، أي حدا بنكون شايفين شعره أبيض صرنا نحكي عنه ختيار. صحيح. الحجة. صحيح. حتى الست لما تبلش تظهر التجاعيد صرنا دي هي حجة.
1: نعم.
0: يا خالته يا كذا، والله وين رايح؟ رايح عند الحجة، جاي من عند الحجة.
1: صحيح.
0: مش عارفين إنه الحجة والحجة عبارة عن كتلة مشاعر وبتستنى الاهتمام منه.
1: واو، إنسان. صحيح.
0: نعم.
1: هلأ هاي العبارات اللي مستعملها أحيانا هي عبارات تكريم، ولكن أحيانا في ناس بتصير مستفزة بالنسبة لهم. يعني مثلا أنا بالقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى مرات كثير كنت أصطدم مع سيدات تقول لها خالته أو يا حجة، تقول لها لا أنا شو قدي قدك، شو خجة وشو خالته. أو رجل كبير بيجي بيقول له والله حجي، بكون يعني قريب منه بالسن. فهاي الأشياء كانت تؤثر اجتماعيا على الناس من حيث المشاعر. لكن كبير السن يحتاج كما ذكرت حضرتك في البداية إلى رعاية بمرحلة معينة من العمر، كان هو يرعانا ثم أصبح هو من يحتاج إلى هذه الرعاية. الرعاية تصبح عبء كبير إذا صاحبها مرض، سواء أحد الأمراض المزمنة، ضغط سكري، جلطات دماغية، إصابات عصبية، أو إذا أصيب بفقدان الذاكرة مثلا الألزايمر اللي بيشكل 70% من أمراض الخرف. وهون تقع المسؤولية الكبرى، وهون يبرز دور الأسرة ودور المجتمع كيف يتعامل مع هذه القصة.
0: نعم أستاذ، يعني أنت عاشرت وتعاملت مع كثير ناس مصابين بالألزهايمر، وبتعرف كيف هو عايش وكيف يلي حواليه عايشين معه. في ناس ممكن تقول لك ما هو مش متذكرنا، بنحطه بأي مكان والناس تقوم برعايته.
1: صحيح.
0: ناس بتقول لك حتى لو هو مش متذكرنا بكفي، أنا متذكر إنه أبوي.
1: تمام.
0: متذكر إنها أمي، وبالتالي أنا بدي أقوم برعايتها حتى لو كانت كطفل صغير. وقديه بتكون في قصص مؤثرة بهذا الموضوع. تمام.
1: هلأ علاج الألزايمر لا يوجد علاج شافي، هذا معروف. وإذا دخل الإنسان بمرحلة الخرف يصبح فيه تدهور مستمر، لكن ممكن توقيفه عند حد معين أو تأخير ظهور الأعراض الشديدة بوسائل مختلفة. في وسيلتين، وسيلة دوائية اللي بسموها فارماكولوجيكال، والوسيلة غير الدوائية وهي المجدية أكثر. اللي بيصير عنا بالمنطقة هون وبالأردن تحديدا أنه بمرض مثلا الختيار أو الأم أو الأب بيحملوه بفوتوا فيه عند الدكتور ما بيخلوه يحكي أصلا، والله يا دكتور ما بينام، بيطلع بيفتح البواب في خطورة. الطبيب طبعا أحيانا بيكون مضغوط ما عنده وقت كافي، بيكتب له الوصفات أنه متوتر ريحه بدواء مهدئ، ما بينامش مزبوط، هاي دواء مسكن، ويصبح هذا المريض رهن إعطاءه الأدوية وبعتقد أنهم قاموا بالعمل اللازم. الجزء الأسوأ بالموضوع أنه الأسر عنا يعتقدوا بأنه كل كبير سن هو بالضرورة يصير عنده الخرف، بقولك ما هو مقرقع كبير شو بدنا نساوي له، مسكين زلمة كبير. هو يسمع هذا الكلام وهذا يؤذيه جدا. الحل أنك أنت ترعى لهذا الإنسان بحنية كما تفضلتي في المقدمة، لأن جزء كبير من رعايتك إله الجسدية واللفظية ولغة العيون والكلام اللي بتحكي معه يؤدي إلى نتائج كبيرة، بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى من التمارين وتمارين التنفس والمشي واختلاطه بالمجتمع. عندنا شو بيساووا؟ بيقول لك والله بتسأل عن شخص مثلا بيكون بادي عنده شوية ألزايمر، بيبدأوا يعزلوه خوفا من الوصمة الاجتماعية مشان ما يقولوا والله انجن ولا صار عنده مشكلة. أنت كلما عزلته عن المجتمع كلما أسأت إله وكلما أصيب بمضاعفات أسوأ من قضية العزل.
0: نعم.
1: بعض الأهل مقتدرين ماليا ولكن مش ما عندهم ثقافة عامة على الموضوع، ما بيسألوا، بيجي بده مثلا يكرم أبوه أو أمه بحطه ببيت بيعزله عن الناس وبيجيب له خادم أو خادمة بيحكيش لغته ولا ثقافته، تزيد الأمور سوءا. يعني أنا أحد الحالات اللي شفتها أن المريض لأنه طلع من البيت مرة وضاع، الأهل رابطينه بحبال بالسرير مشان ما يتحرك، وجايبين له شخص ناطور لا يتكلم لغته ولا يعرف ثقافته، وهذا الشخص لم يكمل شهرين وتوفي. أنا بعتقد من القهر النفسي والضغط، وكانوا يمنعوا الناس يفوتوا لعنده مشان ما يشوفوه.
0: يعني هاي مش أبدا لا فيها حنية ولا فيها بر والدين ولا فيها إشي ولا فيها حتى أقل يعني المبادئ والأسس وطرق التعامل مع بني آدم، مش مع أب، مش مع كبير صحيح. سن، فكيف يعني وصلوا لهاي المرحلة الناس هاي؟
1: أحد الباحثين الكبار بموضوع الدمنشا بجامعة كامبريدج ببريطانيا اسمه توم كيتود، أثناء أنا كنت بعمل دراسة ماجستير فمريت على هاي الدراسات اللي أعملها، فبقول إنه إذا كان الشخص اللي فاقد الأهلية الذهنية فقد 60% من مقدرته الذهنية، ليش إحنا نصر على استخدام 60% المفقودة؟ عنده 40%، نستعمل 40% اللي هي معانقته، الحديث معه، خلطه مع الناس، اسمعوا الأغاني، اسمعوا البرامج اللي كان يحبها، بأخذوا الأماكن اللي بحبها، الأكلات اللي بحبها، لأنه هذا الإنسان أصبح أسيرك، بمعنى لا يستطيع أن يقول لك ماذا يحب وماذا يكره، هو سيسير حسب برنامجي أنا مش برنامجه هو، أو حسب مقدم الخدمة. أنا هسع بدي ينام لأنه بدي أشوف برنامج على التلفزيون، بدي أجبره. الحركات اللي بنقوم فيها بالحياة اليومية العادية البسيطة وهي دخول الحمام مثلا اللي احنا بناخدها هاي أمر مسلم به، هذا يحتاج إلى شخص بده يمشي معه، شخص يخترق خصوصيته، شخص يدخله، شخص يخرجه ويقوم بأعمال النظافة والتويلتينج اللي بده يساويها، هاي كلها تؤثر على كرامة الإنسان. فإذا ما حافظنا عليه بحب وبمحبة وتندر لافين كير بيسموه، إنك تكون قريب منه، ما بزبط. أنا مرضى بسبب أن والدتي عندها مش ألزايمر، ديمنشيا متأخر بعد إصابتها بباركنسون، ما في يوم ما هي ساكنة معي بنفس البناء ما بمر عندها وبحضنها وبقول أنا مضحي اللي ولدتيني بالقويرة اللي عملتي هيك وسويت هيك، وبصير تضحك. هذا الكلام بعطيها نوع من الدافع النفسي أنه هي still existing، موجودة، هي إنسان، مش والله احنا حاطينه هذا عبارة عن ساك اوف بوتيتو، كيس بطاطا، اي ساعة دواء، اي ساعة شرب، اي ساعة اكل، غيرتوا له الحفاض، لا لا لا لا لا، هو انسان يجب ان نتحدث معه كأنه موجود، وهذا الحكي يساعد في تحسنهم.
0: نعم نعم، وكمان يعني نكون صريحين أستاذ، كلنا عشنا مع كبار السن، سواء جد أو جدة، أمه وأبوه. بنلاحظ أصلاً بطبيعة الحال لما يكون فقد الموقع الوظيفي تبعه، خصوصاً لما يكون بيحلوا بربط زي ما طبعاً بيحكوها، قديش يكون الموضوع بأثر عليه، فبصير يحاول يستعرض إنجازاته صحيح برواية القصص. في ناس بقولك يا الله قد ما حكى هالقصة بضل يعيد ويزيد فيها. طب ما يعيد ويزيد،
1: ما هي الإعادة المتكررة هي أحد علامات بداية الخرف، ويجب أن نتعامل معها بناحية حبية. إنه حتى لو حكاها كمان بستقبلها، ولا يجوز في حالات اللي بيكون عندهم نوع من الخرف أن تجادله. إذا حكى لك عن شيء تصير بدك تصححه، أنت بدك تتعامل معه حبيا وأنت مدرك إنه عنده مشكلة، بدك تساعده على حل المشكلة. أما إذا أنت بدك تصير تحاوره إنه لا أبوي بيحكيش هيك، أمي لا ملهاش بالعادة تعمل هيك، ليش سوت هيك، ليش تصرفتي قدام الناس هيك، هذا الحكي الملامة هاي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية. أنت تعتقد أنك أنت تفسر لهذا الإنسان خطأه، هو مش مدرك للي صار ولا فاهم عليك شو بتحكي. أنت بدك تكون الضوء الذي يسطع أمامه حتى تمشيه. لسبب في عندنا بالأردن جمعية العون لرعاية مرضى الزايمر، حتى نقدم هاي الخدمة ونسلط الضوء على هاي الفئة اللي مش مشمولة بالرعاية التامة. وفي حاليا مفاوضات مع وزارة الصحة لشمولهم بسياسات خاصة، اللي هي سياسة رعاية هؤلاء المرضى، لأنه هاي بتطلع فيها تبعات كثيرة. أول تبعات رعاية، ثم في تبعات قانونية. كم مرة سمعت أنه في ناس حجروا على أبوه أو أمه وأخذوا حقوقه المالية؟ صحيح. بدك تكون تعرف هاي المسائل كيف صارت وليش، وفي معطيات يجب أن تكون موجودة بالجمعية. في عنا نادي الرعاية النهاري لكبار السن، عملنا فيه كذا نشاط بنادي الرواد بشارع مكة، وكان في إقبال كبير من هؤلاء الناس عليه. أنا حضرت نشاط، كنت بمؤتمر بطوكيو باليابان، في إشي بيسموه دمنشا كافيه، مكان كافي بليس للناس اللي عندهم ديمنشا، بيجي بفوت لو ضرب طاولة وقع إشي.
0: ديمنشا هي المقصود الخرف يعني. كفيلة عنده خرف،
1: ما حدا بيسأله شو سويت وليش عملت هيك، وبكونوا مبسوطين ومسرورين. ثم طلبت أزور مركز مستشفى فيه عندهم قسم خاص للرعاية، الأفرج معدل أعمار الناس هو 96،
0: يعني ما شاء الله بعمره.
1: صحيح.
0: بتقول لك أستاذة منى، شكرا دكتور، وإذا مريض الزهايمر فقد الذاكرة ولا يستطيع الكلام أو التعبير مع أنها تأخذ الدواء بانتظام.
1: نعم.
0: يعني بتقول لك شو نتعامل معها؟
1: لا علاقة بين الدواء وبين أنه بيحكي أو لا، لأنه نعم، متى ما كان الزهايمر متقدم صعب توقيفه، ولكن يجب أن نتعامل معه كما نحب له. يعني أنا مرات مثلا بجيب لأمي كنافة، أنا بحب، أنا بحس أنها بتحب الكنافة، بس عمرها ما طلبت، تطلبش هي، بس أنا بعرف أنه بتحب الكنافة.
0: فأنت اللي بتحبه لإلها بتجيبه. حتى سحر بتقول كبار السن هم كتلة من المشاعر بتمشي على الأرض، وأي تصرف غير مقصود بزعلهم. يعني فعلا هم
1: أكيد.
0: يعني أحكي لك شغلة أستاذي، يعني لأن أنا متأثرة جدا بهاي الفئة، لأنه نفسها نفس فئة الرضيع يلي صحيح بيعبر عن حاجته بالبكاء، لكن هم ما حيعبروا عن حاجتهم بالبكاء، ما رح يكون في عندهم طرق للتعبير، لأنهم هم مش مدركين لحاجتهم أساسا. فبالتالي يعني فوق هيك نجور عليهم.
1: لا
0: يعني كم مرة سمعنا حالة شخص طلع مفقود مصاب بالألزهايمر أو بالخرف أو أو أو أو مش عارفين وينه، شخص طلع دخل عبيت ناس تانين لأنه عم بدور على مكان. قديه متعبة هاي المشاعر عليهم وعلينا، بس إحنا كيف نتصرف فيها؟
1: الضغوطات على مقدم الرعاية كبيرة.
0: نعم.
1: أيضا مقدم الرعاية كأنك أنت بتستهلك حياة شخص آخر لسند حياة.
0: نعم.
1: شخص مصاب. هلأ جمعية العون في عنا مشروع اسمه آي لوكيت، بالتعاون مع جهات متعلقة بالمعلومات عن كل شخص، بناخذ بصمة العين، لسه المشروع ماشي ومربوط مع الأمن العام. مجرد إذا واحد مفقود، مجرد ما ياخذوا بصمة العين زي الأحوال المدنية بتطلع كل المعلومات عنه، بيعرفوا يلاقوه وين هو. أحكي لك قصة عن كيف إنه ممكن يضيع هذا الشخص. كان يجي عندي مريض لما كنت بمستشفى هون بمنطقة العبدلي، بالعبدلي، هو يسكن بعيد عن المستشفى مشي 10 دقائق وبالسيارة 2 minutes. فأنا لما شفت أنه في عنده علامات دمنشيا حاولت أحكي معهم أنه ما بصير يسوق السيارة لأنه ممكن يفقد الاتجاه، وعادة بصير فقدان الاتجاهات عندهم مساء، بسموه سان داونينج سيندروم، ظاهرة مغيب الشمس. لما بتغيب الشمس الساعة البيولوجية بتتلخبط عندهم، بتصير اللخبطة عندهم. فإجا لعندي كانت الساعة 4 بده يروح على بيته، وصل بيته الساعة 8 المساء، وإلا هو كاين بالوحدات أو كاين بمنطقة القويسمة، وبعدين صار يسأل وين العبدلي، وين منطقة العبدلي، لا قدر يرجع. فالأهل أيضا إذا عندهم شخص مصاب ما لازم يتركوه يطلع لوحده أنه بخافه يزعل أو يغضب، لا، بدك أنت تراعيه حتى هو ما يرتكب أي خطأ أو يضيع.
0: بس هذا لا يعني أنه ربطه بالتخت يا جماعة الخير.
1: لا، ربط التخت كان
0: هذا مؤذي جدا، يعني
1: صحية.
0: يعني الناس بصرت بتروح لك يعني على الشيء الحدود القصوى للموضوع.
1: مظبوط.
0: أنا ما بحكي لك حافظ عليه حاطه،
1: هذا عدم معرفة وجهل
0: للأسف،
1: لأنه بصير يعتبر أنه فقد عقله، وفقد عقله معناته هو فقد كإنسان،
0: لا حول ولا قوة إلا،
1: هو يبقى شخص كما نعرفه ولكنه مصاب بالألزايمر
0: 100%. هو نفس الأب،
1: الكينونة موجودة والجسد موجود، ولكن فقد مقدرته الذهنية. نحن نساعده على أنه نكون عصاء الذهنية حتى يعيش
0: 100%. رح نكمل بمقابلتنا اليوم أستاذ، لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين، خليكم معنا لحتى نكمل بموضوعنا لليوم.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياتي فين في برنامج بيت حواء، ولأنه بيت حواء هو بيت جميع أفراد المجتمع الأردني بداية من الأجداد ووصولنا للأحفاد. اليوم عم نحكي عن فئة جدا مهمة، فئة غير قادرة للتعبير عن ذاتها، غير قادرة عن تحديد احتياجاتها، وبنفس الوقت هي تايها جوات ذهنها هون. الدور علينا حتى نمسك إيديهم ونورجيهم الطريق. أهلا وسهلا فيك أستاذ مطحم.
1: أهلا فيك.
0: يا هلا بيك. بدنا نمسك إيدهم ونورجيهم الطريق. طب أنا كيف بدي أعرف احتياجاتهم؟ كيف بدي أراعيهم بالبيت؟
1: هلأ في احتياجات أساسية نحن ندركها، هو الشخص لا يدركها، يعني هو ما يعرفش إمتى بده يأكل، إمتى بده يشرب، أنا بحدد له هذه المواعيد وبقدم له إياها. ثانيا في احتياجات جسدية حتى أمنع مضاعفات وأقلل من تدهور الحالة. لما بعلمه على تمارين التنفس، إذا ما بيعرف كيف يعمل التنفس بخليه يمشي مثلا، فبصير عنده حركة تنفس بتصير غصبا عنه. بخليه يعمل تمرينات معينة بنوع من الألعاب، بعطيه طابة، بعطيه إشي، بناوله أشياء، بقوله رجع لي هاي، حط هاي هون. هاي الحركات بتقوي العضلات، بتقوي الجهاز العضلي عنده، بيصير في عنده إمكانية إنه يتحرك بأمان أكثر، لأنه إذا سقط وصار عنده كسر دخلنا بقصة جديدة تسرع بعملية تدهور الحالة. الدماغ يستهلك 30% من أكسجين الجسم، يعني إذا ما كان عنده إمكانية يعمل تنفس وحركة فالدماغ يكسل ويبقى عضلاته في تراجع دائم، فبيفقد القدرة الذهنية ويفقد القدرة العضلية، وهذا مشكلة. وهي مسائل سهلة، معالج طبيعي متخصص ممكن يجي عندك على البيت أو الكير جيفر مقدم الرعاية، بس يعرف شو الأشياء الأساسية اللي يعملها يوميا وبشكل متكرر. يعني الإنسان بالوضع الطبيعي بيمشي بين 5000 ل 10000 خطوة يوميا حتى يبقى عضلاته بوضع طبيعي. أنا كيف بدي أعوضه بمشي 5 خطوات؟ لا يمكن.
0: 5 من 10000 لا شيء.
1: لا يعني بدي أمشي 100 خطوة، 200 خطوة، أخذه على الحمام، أرجعه، أوقفه على الشباك، أخليه يطلع يشوف إنه هذا البرنامج بتحبه. ثم لا تسأله، أنت تقدم له خيارات. مثلا ما بقولوش والله شو جعبلك تأكل، طب هو مش صاحي، هو مش عارف إنه في وقت أكل أصلا. بقول له بتحب تأكل مثلا تفاحة أو موزة وحط له إياهم، بخليه يعمل خيار بس مش بسأله. هاي من ضمن الوسائل اللي ممكن نتعامل معه فيها حتى نخلي حياته سعيدة. يعني نوعية الحياة هي المهمة وليست إطالة العمر. يعني الهدف هو أن يعيش حياة كريمة بس.
0: بالضبط. هل كنت بدي أحكي لك يا إحنا مش هدفي أن أخليك سعيد ومبسوط، أنا بدي أخليك بس محافظ على كرامتك.
1: تمام.
0: كإنسان.
1: تمام. ومن ضمن الأشياء المهمة في محافظة على كرامة هذا الإنسان أنه مثلا لا يجوز لمقدم الرعاية إذا عنده ضيوف أو عنده ناس ما بيعرفهم أن يكشف عليه، يقوم بتغيير الحفاظات ويقوم أمام الموجودين.
0: نعم.
1: له هذا كرامة هذا.
0: نعم.
1: الإنسان.
0: نعم.
1: وله احترام. ففي أشياء أساسية يجب أن نضعها في بالنا عند التعامل مع هذه الفئة.
0: نعم. ما هي التحديات اللي ممكن تواجهنا بأثناء العملية هاي؟
1: هلأ الأشخاص هدول إذا كان مقدم الرعاية غير مختص وغير مهني وغير مدرب، ممكن يتعرضوا المرضى إلى إيذاء لفظي وإيذاء جسدي أحيانا. يعني أنا أمي مثلا مرة لقيت أنه إيدها زرقة من هون، طلع أنه بدها تقومها المساعدة، فأمي خافت مسكت فيها هديك دزتها بكوعها، فممكن يؤذوهم وما يحكوا. فسألت أمي وما بتعرف أنه شو اللي صار معها. فالإيذاء الجسدي بيصير والإيذاء اللفظي أحيانا بيحصل، زائد لغة الجسد. يعني لما يجي المقدم الرعايه يطلع فيها التطليعه هاي وجاي بده يقدم له اكل، هاي الحاله منفره، بينما انا ابتسم الان بدنا نعطيك الغداء اهلا وسهلا. اذا الابن او البنت بيجي بحضن الام او الاب بيقبله على جبينه وبقول له انا فلان، انا ابنك، انا بنتك، هيني جاي لعندك. كرر تعريف نفسك وتقديمه للشخص، وهذا يدخل السرور على نفسه.
0: طبعا بدخل السرور على نفسه، بيحس بقيمته من
1: صحيح.
0: الأول وجديد بيحس بوجوده،
1: وأنه ليس عبارة عن بس جسم يقدم له الخدمة الجسدية.
0: نعم.
1: ونسقط القيم الروحية والقيم الإنسانية.
0: نعم.
1: التي هي الحياة.
0: صحيح صحيح. يعني أستاذ معنا ما يقارب الدقيقة والنصف، لو بدنا نحكي زي رسالة، ما تكون رسالة أو نصيحة، أنه إحنا ما بننظر، إحنا عايشين الواقع، بكل بيت عندنا في حدا كبير بالسن، بكل حدا عارف أنه في عندنا حدا عنده ألزهايمر، عنده خرف، وعنده وعنده وعنده. شو ممكن نتعامل وكيف نسعى لحياة أفضل بطريقة نكون كلها متكافلين اجتماعيا؟
1: أولا تشخيص الحالة والتعامل معها على أساس أنه هي حالة كبر سن ومرض، وأن نقوم بهذا التقدم بمحبة وليس من باب الواجب.
0: نعم،
1: إذا قمنا فيه من باب المحبة والاحترام ننجح، إذا بتقمنا فيه من باب الواجب فأنت تسقط شيء عنك بس.
0: نعم،
1: إذا ما في محبة ما بتنجح القصة.
0: يعني في قصة من قصص وردتنا الآن بتقول لهم إبراهيم بعرف واحدة ست كبيرة معاها ألزهايمر ساكنة لحالها وأولادها حاطين عندها خادمة. الست الكبيرة من فترة نزلت عند سكان البناية أعطتهم كاسة رز وحكت لهم اطبخوا لي فيها. طبخوا لها إياها والرز وطلعوا لها لفوق، حكت أنا ما طلبت منكم. والصدمة مش هون، الصدمة إنها الخادمة عصبت على الست وبهدلتها.
1: طبعا، لأنه الخادمة لا تدرك من هي هذه كينونة هذه الإنسانة شو كانت، وما بتعرف أنه هي ما عندها مقدرة ذهنية على اتخاذ القرار، هي تصرفت ببساطتها. الحل كان لازم أن يستقبلوا هذا الأرز ويقول لا أنت ما طلبتيه بس احنا حابين نجيب لك إياه كجيران، والجيران لازم يدركوا أنه هي عندها مشكلة، ومسؤولية أهل هاي المريضة أنه يفهموا المحيط أنه عندها إصابة، نرجو التعامل معها بالطريقة الصح.
0: الأهل رموا المسؤولية على الخادمة، الخادمة هي ولية أمر الست الكبيرة اللي صارت حالة.
1: الخادمة لا للأسف تحمل أي مؤهل للتعامل مع هذه الفئات، الخادمة تقدم خدمة نظافة وخدمة جسدية للأسف، ليس خدمة روحية.
0: لا مؤهل علمي ولا مؤهل إنساني ولا شيء،
1: ولا
0: لا ما بتربطها أساسا، يعني علاقة إنسانية وعلى الفطرة وعلى الغريزة تتصرف معها. أستاذ شكرا جزيلا على كلامك الطيب.
1: شكرا لكم على الاستضافة وشكرا على تسليطكم الضوء على هذه الفئة كما ذكرت حضرتك التي لا صوت لها.
0: وإحنا رح نكمل بسلسلة بإذن الله أو بحلقة تانية أو حلقة ثالثة لحتى نقدر نطلع كل المشاكل يلي موجودة ونسلط الضوء عليها، لأنه بالآخر إذا إحنا ما حكينا بصوت الناس بصوت مين بدنا نحكي؟
1: ونوصل رسالة.
0: نعم.
1: علما
0: نعم.
1: أن الحكومة نعم. قد اتخذت قرار إيجابي جدا قبل فترة نعم. وهو شمول كبار السن بالتأمين الصحي المجاني، بس بدنا نشمل هذه الفئة
0: 100% بإذن الله تعالى. رح نحكي بهالموضوع أكثر. قال له أستاذ مضحي الحاج أخصائي علاج طبيعي ومتخصص بعلاج حالات الخرف والزهايمر لكبار السن، شكرا جزيلا، شرفت بيت حواء.
1: شكرا
0: لك
1: جزيلا.
0: أما أنتم مستمعينا الكرام لهم يكونوا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا وهيك ضوت اللمبة والفكرة إجتنا، ونحاول نكون عن جد شخص فاعل في هذا المجتمع ونحنن قلوبنا على بعض. كنت معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: مدارس النمو،
4: جمعية الفرقان الخيرية،
5: مدارس رواهب الزرقاء،
6: دريم هوم،
7: مدارس تزكية،
8: مدارس الرمز،
9: مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان الصلاة.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود، مذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كانت توقف نفتتح بها حديثنا اليوم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله. قال لا، ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأباطيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا. مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكري ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية، والكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون، الذي فيه البشر، والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية، والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا، أخلاقنا، نظمنا، كله منصبغ بصبغة المنهج، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد 100 نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
5: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تدعو مواليد عام 2007 من الدفعة الثالثة لخدمة العلم إلى مراجعة المنصة الرسمية للحصول على تفاصيل ومواعيد الفحص الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق المطلوبة. وزارة المياه والري تضبط 5 اعتداءات على خطوط المياه في جرش كانت تستخدم لتزويد بركسات دواجا ومنازل وآبار تجميعية بالمياه بطريقة مخالفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أو تقيم برفقة مستعمرين اليوم عددا من المعرشات شرق مدينة طوباس وسط تخوف من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. لبنان وإسرائيل يبدأان في روما اليوم جولة سابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن المفاوضات المباشرة لم تجلب إلى لبنان إلا التنازلات المتتالية. نعيم قاسم يدعو السلطة السياسية اللبنانية لوقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. وسائل أعلام عبرية تفيد بأن الكابينيت سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بشأن غزة إلى جانب التوترات مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من المفارقات العجيبة فيما بين اللذة والسعادة أن اللذائذ تحتاج إلى شروط ثلاثة، وهذه الشروط من المستحيل أن تتوافر جميعاً في وقت واحد. ففي بداية الحياة هناك الصحة وهناك الوقت، ولكن ليس هناك مال، وفي منتصفها هناك الصحة وهناك المال، ولكن ليس هناك وقت، وفي خريف العمر هناك المال وهناك الوقت، ولكن ليس هناك من صحة. أما إذا طرقت باب الله عز وجل وخطبت وده واصطلحت معه وأطعته وعقدت معه توبة نصوحا، فأنت في سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو الولاء والبراء، أن تحب المؤمنين وإن كانوا فقراء وضعفاء، أن تحب ما يحبون، أن تحمل همومهم، أن تسعى لحل مشكلاتهم، أن تسعى لهدايتهم، أن تنتمي إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف بالغ أهل الطائف في إيذاء النبي، قال: اللهم اهد قومي، لم يقل اللهم اهد هؤلاء، اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ما تخلى عن قومه، ودعا لهم واعتذر عنهم. أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الطرف الآخر، ولو كانوا أقوياء، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أذكياء، ولو أن مصالحك معهم. أبلغ من ذلك، يجب أن توالي المؤمن ولو نالك منه أذى، متأولاً أو مجتهداً أو مخطئاً، وينبغي أن تتبرأ من الكافر ولو نالك منه خير. هذا هو الولاء والبراء. لذلك قالوا: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أما هذا الذي يعبد الله على حرف لم يتحقق من محبة الله عز وجل، إن أصابه خير اطمأن له. هذا الذي يعبد الله على حرف مقاومته هشة، أي ضغط يخرجه عن طاعة الله وأي إغراء يخرجه عن طاعة الله. بينما المؤمن الحق لا يسمح لسبائك الذهب اللامعة ولا لسياط الجلادين اللاذعة أن تصرفه عن محبوبه. أيها الإخوة الكرام، حديث آخر يتحدث عن الحب في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. أي شيء يسمعه يعرضه على الميزان، على الكتاب والسنة، فإن وافق وحي الله وتفصيل نبيه لهذا الوحي يقبله، فإن خالفه يرفضه بل يركله بقدمه. هناك تصفية قبل أن يسمع، هناك مصفاة الكتاب والسنة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لو رأى مباهج الدنيا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، قل متاع الدنيا قليل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يرى بنور الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هو يسمع ما وافق منهج الله عز وجل، ويرفض كل كلام يتناقض مع وحي الله. ثم إنه لا يرى إلا بعينه مقاييس القرآن الكريم. في الدنيا مقاييس كثيرة: مقياس المال، مقياس القوة، مقياس الوسامة، مقياس الذكاء، مقياس الجمال، لكنه في القرآن مقياسان فقط، ولكل درجات مما عملوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مقياس القرآن العلم والعمل، مقياس أهل الدنيا المال والقوة والجمال والصحة وما إلى ذلك. فلذلك لا يرى إلا بمقاييس القرآن. فهذا الذي كان قصير القامة أسمر اللون، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، ما شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وهو مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. إذن حينما نعتمد مقاييس القرآن في تقييم الأشخاص نكون في حال غير هذا الحال. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. لا يتحرك إلا وفق منهج الله، لا يتحرك إلا لخير، لا يبطش بهذه اليد إلا وفق الأمر والنهي، لا وفق المزاج والهوى. ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلا إلى خير، إلى إصلاح ذات البين، إلى مسجد، إلى درس علم، إلى دعوة، إلى إنكار منكر، إلى عمل صالح. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، حديث ثالث يتعلق بالمحبة في الصحيحين. يقول عليه الصلاة والسلام:

والسلام إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيها الإخوة، عين النبي عليه الصلاة والسلام على سرية أميرا، فكان يقرأ في كل صلاة قل هو الله أحد، وهو يقول إنها صفة الرحمن. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحبه. ومن دعاء داود كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ومن الأدعية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أيها الإخوة، من علامات محبة الله اقرأ القرآن الكريم، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب المتقين. والله لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب الظالمين. في السنة: أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيها الإخوة الكرام، ملخص هذا الكلام: الإنسان الذي لم يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. الحب أصل في هذا الدين. ينبغي أن تحب الله، وينبغي أن تحب كل عمل يقربك إلى الله، والحب في الله يجعلك تفعل الشيء الذي لا يصدق. من دون حب جثة هامدة، من دون حب وردة صناعية لا رائحة لها ولا تجذب الإنسان إليه. أيها الإخوة، بعض العلماء عدد أسباباً جالبة لمحبة الله عز وجل، إنها عشرة: أولاها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، يتلونه حق تلاوته، يتلوه وفق قواعد اللغة وإن أمكن وفق قواعد التجويد، ويتفهمه ويتدبره، بمعنى أن يسأل نفسه مع كل آية: أين أنا من هذه الآية؟ ثم يطبقه. هذه تجلب محبة الله لك. الشيء الثاني: أن تتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. البند الثالث: دوام ذكره على كل حال، باللسان والقلب أو بكليهما، وبالعمل وبالحال. يعني الدعاء ذكر، والاستغفار ذكر، والتسبيح ذكر، والتهليل ذكر، والتوحيد ذكر، والتكبير ذكر، والمناجاة ذكر، أن تذكره في كل أحوالك. الشيء الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يعني إذا استثيرت رغبة أو شهوة تؤثر ما يحب على ما تحب. الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته،
ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه. البند السادس أن تشاهد بره وإحسانه، وأن تتحدث عن نعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، فبالقدر الذي تفتقر إليه يقربك منه، وبالقدر الذي تنأى عنه يبعدك عنه. في بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مفتقرون إلى الله. وفي حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. نتعلم من هذين الدرسين أنك إذا قلت الله تولاك الله، فإذا قلت أنا تخلى الله عنك. أنت بين التولي والتخلي كل يوم، هذا امتحان تمتحن به كل يوم عشرات المرات. تعتمد على علمك، على ذكائك، على من حولك، على نسبك، على خبراتك، يكلك الله إليها. تعتمد على الله، تقول يا رب إنني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك، يا ذا القوة المتين. تفتقر إلى الله فيمدك. وباب الانكسار إلى الله عز وجل ليس فيه ازدحام أبدا. أما باب الكبر والاستعلاء والأنا، بل إن من علامات هذا العصر إذا رأيتم شحا مطاعا، مادية ما بعدها مادية، يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، هوى متبعا الجنس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر سمات هذا العصر، مادية مقيتة وجنس يعبد من دون الله وكبر ما بعده كبر. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك، يعني ليسعك بيتك، لا تكن في مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالزم بيتك وأمسك لسانك، لا تتدخل بما لا يعنيك، وعليك بخاصة نفسك، أقرباؤك، جيرانك، أصدقاؤك، زملاؤك، من تعرفهم، من تثق بهم، ودع عنك أمر العامة. أيها الإخوة الكرام، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. البند الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. في الحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. والله ما نصحت أخاً أن يصلي قبل الفجر ركعتين وأن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا ذكر لي أن الله وفقه إلى ذلك. خالق السماوات والأرض يقول لك أنا أستمع إليك، هل لك من حاجة عندي؟ هل لك من سؤال؟ هل تحب أن تستغفرني؟ هل تحب أن تتوب إلي؟ الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. البند التاسع مجالسة المحبين الصادقين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقي أطايب ثمرات الشجر، ولا تتكلم
إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. عاشر بند: أن تبتعد عن كل سبب يحول بين قلبك وبين الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أدق ما قيل في القلب السليم: القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. أيها الإخوة الكرام، تأكدوا أن ديناً وإسلاماً من دون محبة كالجسد من دون روح. الفرق بين المسلمين المتأخرين الذين يزيدون عن 1,200,000,000 وبين الصحابة الكرام فرق ما بين المحبة وبين فتور المحبة. قل لي من تحب أقول لك من أنت. ينبغي أن تفرح بفضل الله ورحمته، لا أن تفرح بالدنيا. يا إخوة الإيمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني، 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 27 بعد 100.
1: باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. الحديث 1368. عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. الحديث 1369. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث 1370. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. الحديث 1371. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. الحديث 1372. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. الحديث 1373. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1374. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الحديث 1375. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحديث 1376. عن يعلى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. الحديث 1377. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحديث 1378 عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. الحديث 1379 عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. الحديث 1380 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته، وخلقه ساد ما بين الأفق. الحديث 1381 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث 1382 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يؤكد تأييده لبيان مصر وقطر وتركيا بصفتهم الوسطاء في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعربت فيه عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، ويؤكد أن حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية. الجيش يدعو جميع المكلفين بخدمة العلم من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم الرسمية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه $250 مليون. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن العبودية الكرام، والعبودية هو المظهر لتعامل الإنسان مع خالقه، لكن هذه العبودية بدها مراعاة، يعني أنت لا تكون عابدا في الأوقات كلها إلا إذا راعيت قلبك وإيمانك بأن تكون راضيا مسلما، لأنه في لحظات يتسلط الشيطان على قلب الإنسان فقد يحرفه، وقد تأتيه نزغات الشيطان. قال الله تعالى لرسوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن هذا الباب من آثار العبودية الحقة الرضا والتسليم، الرضا عن الله والتسليم لشرع الله. الرضا يا الكرام بما يقدره الله تعالى على العبد، تجتهد وتعمل وتأخذ بالأسباب وقلبك راض عن الله ضروري، وهذا التسليم للشرع كذلك غاية في الأهمية، هذا منتهى العبودية. يتساءلون عن حكم مثلا لماذا تختلف عدة المرأة المطلقة عن عدة الوفاة، لماذا نمسح على ظاهر القدم أعلاه لا على باطنه أسفله، لماذا؟ هذا من باب التسليم، حتى لا نبحث في العلل. الجواب العلمي والإيماني لأن الله أمر ولأن الله قال، وهذا الأمر كان عند الصحابة رضي الله عنهم بشكل واضح. سيدنا عمر لما وقف أمام الحجر الأسود وقال: طب هذا الحجر يعني فعلناه لأجل مباهاة قريش، يوم أن قال النبي عليه السلام:

يعني التسليم لأمر الشريعة، وهذا أمر التسليم الكامل ليس أمرا سهلا. اليوم هذا الجانب هو الذي يتلاعب فيه في شرع الله، يريد كل واحد من الناس أنك تقنعه بطريقة خاصة في المسألة الواحدة، وعقله لا يتسع. لكن الجواب الإيماني كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية فيها إثبات السنة بشكل واضح، تحكيم الرسول والتسليم لأمر الرسول. الله يجعلنا إياكم ممن يرضون على الله ويسلمون لشرعه الحكيم. طيب، كان في سؤال حول قضاء الزكاة، هل هناك قضاء للزكاة؟ نعم، السؤال ممتاز. كما أن الصلاة تقضى والصيام يقضى، الزكاة تقضى. وهذا متى يكون؟ يكون في حالتين: إما لمن تعمد ذلك أو لمن نسي ذلك. لمن تعمد ذلك، بعض الناس يعرف أن عليه زكاة لكنه لا يزكي، يعني خالف الشريعة. وهل هذا الأمر يستغرب بعدما نعلم أن فريقا من الناس بعد وفاة رسول الله أيام أبو بكر منعوا الزكاة؟ كانوا يصلون ويصومون لكن ما أدوا الزكاة، فقاتلهم أبو بكر قاتل مانع الزكاة. إذا هناك من يمنع مثل هذا، إذا تاب إلى الله يجب عليه أن يقضي ما فاته من زكوات سنوات سابقة. أو كان ناسيا، ممكن غافلا أو جاهلا، نعم يقضون. لكن الفارق أن من علم فتقاعس هذا يستغفر الله والله يتوب عليه. لكن يقول: طيب، هل يمكن أن يقضيها مقسطة؟ هذا بحسب قدرته المالية. إذا كان قادرا وواجدا للمال يجب أن يخرج المال مباشرة في مصارفه. أما إذا كان غير قادر نقول توب إلى الله واحسب هذا المبلغ وأديه أقساطا، ولعل الله تعالى أن يغفر للجميع إن شاء الله. يتساءل سائل إنه هل يمكن أن يكون في إثم على من يرى خلافا بين الناس ولا يتدخل الإصلاح؟ أحسنت، هو آثم قطعا إذا كان قادرا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا حالة التفرج، حالة السلبية، فضلا عن حالة التهييج، هذا كله غير صحيح. لكن الحالة الصحية الكرام إنه ممنوع أن ترى مسلما يقاطع مسلما وأنت راض بهذا، بدك تبذل جهدك. بعد محاولة الجهد الآن بدك تصلح بالعدل والإنصاف كما علمنا الله تعالى. سأل حول أنه قدمت إليه وجبة الطعام من أحد المطاعم، يعني في بعض الأكل في آثار يعني هيك كذا مما لا يستطاب من الحشرات كذا، بقول: فهل يمكن أن أطالب التعويض؟ طيب، هل أنت الآن عليك أن تشكو؟ لا حرج، هذا عدم أمانة العمل. وإلى يوم الناس هذا هناك من يشكو أحيانا من نظافة المأكولات وأثرت على حياة الناس، وهناك من تصيبه الأمراض. ولذلك يضمن المطعم أو مقدم الخدمة في الغذاء يضمن ذلك، فليس عليك شيء إنك تذهب عليه يقول حصل كذا حتى يعلم أنه في عنده خطأ. ممكن أنك أنت تسامحه، ممكن نعوضك بأي تعويض. المهم لا تستغل أنت هذا الواقع لمزيد من الاستغلال المالي، إنما لا أقل تعويض إما بطعام بديل وإما بدفع القيمة التي دفعتها، ممكن ولا حرج في ذلك. أب بتسأل أنه ابنه يعني عنده تدين وهو ماخذ بعض الأمور شوي بشدة وغلظة، وقل وأنا أمره دائما بأشياء في سبيل التخفيف من التشدد، فهل واجب أن يرد علي؟ نعم، طاعة الوالد الكرام يجب أن تكون بالمعروف طبعا. هل متى لا يطاع الوالد ولا الوالدة ولا أي إنسان إذا أمر بمعصية مخالف للشريعة؟ أما هب أن هنالك خلافا بين العلماء في مسألة مسائل، أعطيكم مثال قضية مثلا اللحية، خلاف بين الفقهاء. فلو أن الوالد اختار رأيا وقال يا ابني افعل كذا، بدك ترد على الوالد. خلاف الفقهاء الكرام خلاف معتبر لأدلة متكافئة. إذا جاء الوالد اليوم مثلا، الدول والحكام وأهل الصلاحية كما يسمون مثلا دار القاضي، القضاء، الإفتاء، الجمارك، أي جهة، هؤلاء أحيانا يختارون رأيا من الآراء.
كما هي مثلا ذات الافتاء في اختيارها الوصية الواجبة، فأصبح قانونا ملزما. إذا هو خلاف فقهي، لكن لما يأتي ولي الأمر المسؤول ويختار رأيا أصبح رأيا شرعيا ملزما. نفس الكلام الوالد،

0: إذا كان الوالد قد طلب شيئا من المختلف فيه عليك أن تطيع، كذلك المرأة تطيع زوجها في المعروف حتى لو في خلاف فقهي. الخلاف الفقهي أمر يسير إلا إذا كان أمرا من الدين واضحا بينا ممنوع، إنما الطاعة في المعروف هذا مفروغ منه، والله أعلم. إن شاء الله الأمور واضحة، يعني تقدمة بر الوالد ورضاه أهم من متابعة رأي فقهي مختلف فيه. أرجو أن يكون الأمر واضحا. قضيت على علاقة الموظفين بالموظفات. والله يا جماعة بدي انتباه شوي، بدي انتباه. احنا في زمن الفتن، واحنا في زمن التوسع بالقول، واليوم في زمن التلاعب بالكلمات، يعني بيعتبروها زميلة وبيعتبروها لا، ما بصح. في علاقة وظيفية الأفضل عدم تعامل الشباب مع البنات والموظفين والموظفات قدر المستطاع، لكن إذا فرض كلاهما بده يتقي الله حتى لا تقع لا سمح إعجاب وكلام وتوسع في القول، وما لا تحمد عقباه من بعد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تعتدوها بمعنى لا تتجاوزوا فعل المأمور، لا تقربوا ولا تقربوا المحرمات حتى لا نقع في خلافات. طيب، إحدى الأخوات تقول إن ابنها غارم يعني من طلاق إلى غيرك، فهل يمكن أن يعطى من الزكاة؟ هذا حسب، هذا بحاجة إلى دراسة حال، هل هو فعلا واصل لهذه الدرجة؟ سأعطي بعض الإفادات إن شاء الله، ولكن دعونا مع هذا الاتصال الكريم. أبا عمر تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين يا أبا عمر تفضل.
1: دكتور، في صلاة المسبوق هلا إذا جينا الركعة الثانية أو الثالثة نعتبرها الأولى أو نقرأ سورة غير الفاتحة؟
0: نعم صحيح، الراجح في صلاة المسبوق أنه أول ركعة تدركها هي الأولى إليك، قد تكون الثانية للإمام أو الثالثة، الأولى إليك تقرأ الفاتحة وسورة.
1: طيب، بالنسبة لصلاة الفجر اللي بينام عن صلاة الفجر لازم أول ما يصحى ولا معه للظهر؟
0: لا لا لا، أول ما يستيقظ مباشرة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها مباشرة، لا يؤخرها.
1: أول ما يصحى
0: يعني. مباشرة. نعم.
1: طيب،
0: أكرمك الله. شكرا يا أبا عمر. أبا عوني تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله تفضل.
2: حياكم الله. سيدنا، هل يوجد حديث بيقول لا يدفن مع الميت شيء من النار؟
0: زي إيش قصدك يعني؟ هو لا، في حديث لا يتبع بشيء من النار.
2: لا يتبع.
0: نعم، لا يتبع مش لا يدفن. شو يدفن؟ يعني لا يتبع بشيء من النار، والله حاملين نار وراها. بهذا في حديث. أيوة. في هذا. نعم.
2: أيوة، امبارح في مشاركتي إذا زوجة فرعون أسلمت.
0: طيب.
2: أنا لأنه سمعت غلط فقلت لك ما أسلمت.
0: لا أسلمت قطعا، هاي بنص القرآن.
2: الله يبارك فيكم.
0: طيب، بارك الله فيك، أشكرك يا سيدي. طيب، صلاة المسبوق والإكرام يعني هي خلاف بين أهل العلم، خلاف بسيط إنه هل يرتب الركعات أم لا. الراجح نعم، ما أدركته أنت تبدأ بعده، وهذا ينبني عليه أثر، وهو إنه افرض إنك على على على هذا المذهب الصحيح إنه أنت الأولى إليك والثانية إليك اللي أدركتها مع الإمام أولى وثانية، لما الإمام يسلم ويبقى عليك ثالث ورابع بس تقتصر على الفاتحة. لكن لو بدك تحسب اللي أدركت مع الإمام هي الثالثة والرابعة وفاتتك الأولى والثانية، بلزمك إنك تقرأ الفاتحة والسورة وأنت تصلي خلف الإمام. لكن الرأي الأول أصح، الإمام خليه بالركعة الرابعة، أنت ركعتك التي تبتدئ بها هي الأولى، تأتي بالفاتحة وهكذا، والله أعلم. قضاء الصلوات الكرام لا يتأخر. أولا ما بصح لإنسان يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها ولا صلاة، إنما الحديث يتكلم عن حالة النسيان والنوم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، هذا وقتها مباشرة. ولذلك من أخطاء الناس، ولا أدري ما دليلهم ولا دليل على هذا، زعمهم أن الصلاة تقضى مع مثلها، هذا غير صحيح. هذا ممكن في من فاتته صلوات كثيرة ومش عارف كيف يرتب الأمور، إنما هذا يقضي مع كل فرض فرضة ممكن، إنما الآن في الوضع المعتاد لا، الصلاة المنسية بده يأتيها بها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت صلاة العصر يوم الأحزاب يوم الخندق، فصلى بعد المغرب صلى العصر قضاها ثم قام فصلى المغرب مباشرة. طيب، إذن لابن الغارم يكرم، أولا يجب أن نسأل غرمه فيما، في أمر مباح ولا في أمر معصية؟ هل في ربا، في احتيال إلى غير ذلك. الأمر الآخر، هل هو فعلا غارم؟ الغارم يا جماعة هو المدين العاجز عن السداد المتعرض للخطر، وذلك إذا سألنا التجار أغلبهم عليهم ديون لكن ديون قادرون على أدائهم، فلا يعد غارما. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فاتجريت اختيارك الذكي، الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل، بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية، 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التوا استكمال إجابات. أما الحديث اللي سألنا بعوني، نعم هو لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار فقط، إنما الدفن ما حد يدفن إطلاقا، والمقصود بالصوت الصراخ والنياحة، وكانت عادة عند الناس أو اتباعها بمجامر، وهكذا كان يفعل الفرس، فهذا من المنهي عنه. طيب، كان في سؤال هنا حول بيع المسترسل. ما هو بيع المسترسل؟ هو الذي يشتري دون التحقق من سعر السوق، وهذا أغلبنا فكرة يقع في هذا. الآن اللي بيلف في السوق وبيعرف كم سعره، هذا مختلف. إن بيع المسترسل يعني بده يكون في أمانة بعدم خداعه. الآن إذا غبن غبنا يسيرا ما بضر، لأنه لا تتساوى يعني الأسعار في كل المحلات إلا إذا كان في إلزام بسعرها من الدولة. إنما إذا غبن غبنا فاحشا، هنا ممكن أن يعوض وممكن أن يعيد السلع. إذا المسترسل هو الذي لا يسأل عن سعر السوق، والله أعلم. طيب، كان هنا حول الصناع وأهل يعني من يصنعون للناس الأشياء. واحد بيخيط ثوب لغذك، أو أهل الصناعات، ما هو سرج كهربائي بده يصنع لي غرفة نوم، هل هذا إذا أخلف الموعد يعتبر من النفاق؟ والله هذا بحسب يعني القصد، بحسب الظروف المحيطة. هب أن هذا الإنسان اللي بده يعمل لك خزانة يعني صارت معه جائحة وصار عنده مشكلة اجتماعية وصارت عنده تأخر، مثل هذا معذور، وهنا الصدق بين الناس يقدم عذره، قدم عذره. وإذا أذكر يعني حادثة حصلت والنبي سلم حدث عنها، أن رجل استدان من رجل 1000 دينار ثم قال له الموعد بينه وبينك كذا بعد عام وبينهما بحر، فلما جاء ليركب فما وجد سفينة تقله، حديث صحيح طبعا، فالرجل وضعها في خشبة كورها إلى غير ذلك وبعث، يعني دليل فقط أن هذا الرجل كان على الصدق، ولكن ما سنحت له الفرصة أن يقطع البحر، فهذا معذور. إذن متى يكون من النفاق؟ إن تعمد ذلك. تخيلوا بعض الصناع للأسف ممكن يعطي موعد 1 لـ10 ويخلف مع الجميع، هذا نفاق، هذا نفاق عملي. إذا عاهد غدر، وإذا أخلف وإذا وعد أخلف، ما بيصح. إنما إذا كان معذورا إن شاء الله ما عليه شيء. ما حكم الأضحية إن كسرت رجلها قبل الذبح بقليل؟ ولا شيء، ولا شيء، وكانت سليمة قبل الذبح، ولا شيء. هذاك العرجاء البين عرجوها، تلك لا تشترى، لأن هاي راح يأثر عليها أنها لن تسير مع زميلاتها، سيؤثر على لحمها. إنما الآن العيوب الطارئة بعد شراء الأضحية والعقيقة لا تضر، لا تضر إن شاء الله بإذن الله. كان هنا في سؤال في قضية شراء يعني جهاز إلكتروني عن طريق أحد المصارف الإسلامية، ولكن بقول إحنا بدنا ندفع جزء بدون ما يعرف البنك، لا ما بصح. بيع المرابحة أصلا هو بيع يشتريه البنك ويبيعك إياها. لأن إذا أنت كنت بدك تدفع جزء، فالمخرج الشرعي التالي أنه كل جزء اللي بدك تقدمه للشركة تدفعه للبنك، والبنك الآن بيضيف عليه المبلغ من عنده، بحط ربحه فقط على البنك على المبلغ اللي دفعه، وهو يسلم السلعة أو يشتري السلعة كاملة ويبيعك إياها كاملة. أما بهذه الطريقة ما بصح. يتساءلون كذلك عن عدة المتوفى عنها زوجها، امرأة كبيرة، ماذا تفعل؟ من هل يمكن أن تزور وأن تزار؟ يعني المرأة الكبيرة يا جماعة هذه نقول لها لا زينة ولا زواج، وهي أصلا لن تتزين. بعض الناس يتساءل طب الزينة شو دخلها في الحداد؟ دخلها لأنه ليس كل من يموت وزوجته كبيرة، تكون صبية شابة فقد يرغب فيها. فالإسلام في هذا منع من الزينة ومنعها من الزواج، لكن هذا بضل حكم للجميع بغض النظر، وحتى لو كان ما في حمل بغض النظر، هذا حكم للشريعة نأخذه بالتسليم، والله أعلم. طيب، عودة إلى اتصالاتكم الكريمة. أخي محمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: شيخ عندي بس سؤال، عسى في القرآن ربنا حكى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صحيح؟
0: بس الآية شو معناها؟ طيب
1: شو معنى؟ اوكي حسن، بس في قصة بدي احكيها صارت مع شاب صديق لي، انشكى عليه على انه معتدي على جارة لهم، هاي الجارة هو ما صابها ولا عمل اشي معها، راح شكت عليه ونام بالسجن، يعني توقف وانسجن،
0: يعني هي اتهمته بالباطل صح؟
1: اتهمته في الباطل. طيب، فهل لو والدته عملت نفس اللي عملته هاي الجارة عادي؟
0: لا حرام، لا قطعا حرام، ما بصح. الآية من أول قلت لك ليس هذا معناها، الآية معناها على عموم المسلمين، من اعتدى عليكم أيها المسلمون اعتدوا عليه من غيركم من الكفار.
1: يعني ما بتقدر تعمل زي ما هي.
0: لا لا ما بصح، هل إنسان كذب عليك تكذب عليه؟ إنسان إذا ادعى بالباطل إنك اعتديت على زوجته، أنت تروح تأتي زوجتك اللي تدعي عليه؟ لا قطعا لا يجوز أبدا. في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إن شاء الله الله يبرئ البريء بعون الله تعالى. أشكرك يا سيدي. إخوانا ضروري فهم النصوص، الله يفقهنا إياكم في الدين. لا يمكن، وذاك المسلم كم لا يقابل السوء بالسوء ولا الكذب بالكذب. وهنا طبعا لقد خاب من افترى، وهذا إنسان مفتري إن شاء الله لن ينجح في سعيه. أما الآن هذا للأسف يحصل عند المتخاصمين، وكنا نسمع لما تصير مشاجرة هذا بروح بيضرب نفسه أو بيخلي واحد من أقارب يضربه حتى يدعي على ذاك الطرف أنه أنا ضرب. هذا قطع لا يجوز، اللي خلي المشاجرة كما وقعت، المضروب مضروب والضارب ضارب والبينات والدعاوى. إنما الآن أنت تعتد هذا قطعا لا يجوز لا يجوز. شفت حتى في الخلافات الكرام، شوف الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا في سورة الطلاق. هل بالله الأزواج لما يختلفوا مع بعض بيتقوا الله في بعض؟ هذا هو الواجب وهذا هو التحدي. طيب كان هنا سؤال عن شاب مسلم هو، طيب سأعود إليه ولكن نأخذ الاتصال. أبا عمر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: الله يعطيك الصحة يا رب.
0: وأنتم يا سيدي أهلا وسهلا بك.
2: سيدي صلينا صلاة الظهر قبل شوي في المسجد، الإمام كأنه مش موجود، الرجل اللي صلى فينا كبير بالعمر بس أنا بعرفه دائما بصلي فينا.
0: طيب.
2: وأنا صار السؤال بتفرع منه ثلاث أفرع، يعني بدي أسأله أنا، صار معانا في الصلاة من الصلاة.
0: نعم.
2: الركعتين الأولى الشيخ ظله واقف، يعني طلع وقف ما جاب التشهد.
0: يعني التشهد الأوسط ما جابه
2: وقف. نبهته أنا سبحان الله، في ناس ظلت واقفة في ناس ظلت قاعدة، بعدها رجعت الناس كلها وقفت، يعني في ناس تجهل، لأنه في ناس تجهل إيش تعمل. نرجع جاب الركعة الثالثة الشيخ جلس،
0: لأنه
2: سبحان الله مرتين دام أنه رجع وقف. الآن لو كمل بده يجيب ركعة خامسة كان، وانا هذا ركن.
0: يعني اسالك، هو جلس بعد الثالثه يظنها هي الركعه الثانيه لسه؟
2: ايوه يظنها انها الثانيه.
0: طيب وبعد ما قام من الثالثه بعدين شو عمل؟ جاب ركعه؟
2: جاب الركعه الرابعه، وفي ناس وظلت قاعده وفي ناس وقفت، بعدين رجعت الناس كلها وقفت.
0: طيب
2: هون السؤال بقول انه لو جاب الخامسه،
0: هلا قبل الخامسه بس انت كمل لي كلامك، بعدين جاب ركعه رابعه وجلس للتشهد وسلم
2: وسجد سهو،
0: صلاته صحيحه.
2: وانا قلت صلاتنا صحيحه 100%، بس هو شكك قال معقول اني انا صار معي.
0: نعم هو يعني هو ناسي،
2: يتبع رايه هو.
0: طيب هلا في النهايه هو صلى اربع ركعات ولكن لخبط في التشهدات صح؟
2: نعم، وكان بده يجيب ركعه خامسه لولا انه نبهنا.
0: خلص اللي عمله حتى الان الحمد لله صحيح، ولكن قضيت انه لو جاب خامسه ماذا نفعل صح؟
2: صحيح.
0: ساجيبك عنها بعون الله يا ابو عمر. أنا بشكرك يا سيد، أنا بشكرك أولا الأئمة، أشكرك يا حبيبي. الأئمة عليهم أن يتفقهوا، وعلى الناس أن تتفقه حتى يساعدوا الأئمة. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا أخطأ يعني يسبح الرجال وتصفق النساء حتى يردوه عن الخطأ؟ وهذا إنسان يعني قد ينسى قد يغفل قد يفكر في شيء. المهم ما دام جاب ركعات الصلاة صحيح. إنما الآن الافتراض أنه لو أن إنسانا لو إماما جاء بخامسة ماذا يفعل المأموم؟ هل يتابع عليها؟ يشهد له القول قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب هل يخالف فيها؟ ممكن يشفع لهذا قوله عليه السلام إنما الطاعة في المعروف. ولذلك المسألة فيها ثلاث مذاهب، منهم من قال يتابعه، منهم من قال لا يفارقه ولكن ينتظره ليسلم تسلامه، ومنهم من قال يفارقه. المسائل مختلفة، ولعل الأرجح والله أعلم المتابع. يعني نقول له سبحان الله، طب افرض أن كل الناس قالوا سبحان الله خلف الإمام ولا يزال لا يدري ماذا يفعل، امضوا بصلاته كمل معه، وبعدين يقال له أنت أتيت بخامسة، ماذا يجب عليه؟ يسجد للسهو سجدتين ويسلم، وصلاة الجميع صحيحة ويتفقه لمثله. حقيقة إنما جعل ما يتم به مرجح في هذا الجانب. ولذلك شوفوا ماذا يحصل، الإمام يخطئ في صلاته ويسجد والناس بتسجد معه. طب إحنا ما أخطأنا، صحيح الإمام أخطأ، أنت تتابعه. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فخلع حذاءه، فخلع الصحابة أحذيتهم، لما رأهم قال لماذا خلعت أحذيتكم؟ قال رأيناك خلعت فخلعنا، فكروا من النسك. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها قدرا. طب هل خطأهم في فعلهم؟ ما خطأهم إطلاقا، ولذلك يعني الاتباع هو الأولى في هذا، طبعا مع محاولة التصيب سبحان الله بدون كلام، بدون كلام بس سبحان الله. هناك من يقول إنه لا يوجد حكم يحرم الوشم باستثناء حديث وهو ضعيف لا يأخذ به حكم شرعي، كلام غير صحيح، الكلام غير صحيح. من قال لك حديث ضعيف؟ حديث صحيح في البخاري، لعن الله الواشمات والمستوشمات، حديث صحيح. حتى لما ذكر عبد الله بن مسعود إحدى النساء قالت كيف تلعن؟ قال وكيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فلما استغربت السامعة أين في القرآن، وهي قد حفظت القرآن أم ورقة، فقال إن كنت قرأتيه فستجديه، يقصد وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، الوشم حرام، ثم هو أصلا يعني متوافق يعني النهي عن الوشم مع قول الله تعالى عن الشيطان لما قال لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا كلام غير صحيح. يتخيلوا بداية أن الواحد بده يستهين بهذه الأمور بضعف الحديث، بناء ذلك سيبدو يفعل ما يشاء، هذا كلام غير صحيح. الحديث ثابت وقبل الحديث الآية القرآنية، فموضوع كثير مهم. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
0: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: السيدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان في سؤال حول شاب عمل حادث سير وتكلف تكاليف وهو غير قادر. الأصل في العائلات يا كرام أن تقف مع مثل هذا الشاب عائلته، لكن كان السائل يقول أنه هل يمكن بذل ذلك من أموال الزكاة؟ هذا لا نعجل بهذا الخيار، خيار أو العائلات هذه مهمتها أن تقف مع أبنائها، لكن لو فرضنا العائلة كلها فقيرة ممكن أهل الخير أن يتقدموا بهذا من الصدقات أولا لاحقا من الزكوات حسب الضرورة. أخي أبا علي تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام ورحمة الله لينا أبا علي تفضل.
1: الله يجزيك خير. الله يضع سيدنا عليك. الشيخ إبراهيم بدي أحكي بشغلة سريعة بس، موضوع المعاملات اليوم البيع والشراء صار كله أونلاين.
0: صحيح.
1: يعني الناس تشتري أكلها وشربها وملابسها أونلاين والدفع أونلاين كل شيء أونلاين. وأنا صراحة بدي أسأل سؤال بخصوص التجارة الإلكترونية اللي هي على البورصة العالمية.
0: طب بس أنت ما كملتش السؤال الأول، شو سؤالك عن التجارة البيع والشراء أونلاين؟
1: التجارة الإلكترونية عن البورصة العالمية بالقمح والزيت والكاكاو وهدول القصص وحتى المعادن زي الذهب والفضة على البورصة العالمية.
0: طيب.
1: اليوم في بعض الشركات بتقدم هذا الحكي، طبعا السؤال انه بدون فوائد وبدون فوائد تبييت بيسموها.
0: هذا في العملات قصدك؟
1: في العملات وحتى بالنفط، حتى بالكاكاو حتى بالقمح.
0: هلا احنا بالنسبه لنا احنا عندنا فقط الذهب والفضه والعملات اللي لها شروط صارمه، اما الباقي كله جائز. الباقي ما عندنا مشكلة فيه، فقط عندنا الذهب والفضة والعملات.
1: الذهب والفضة يا شيخنا إذا ما كان فيه
0: لازم يكون القبض الحقيقي. لازم يكون القبض الحقيقي. أنت ما في قبض في هذه القضية، أنت قاعد تشتري في مؤشر طالع نازل، صح؟
1: صحيح.
0: أنت ما بتشتري. صحيح. ولازم يكون في الشراء في عملية وما في أجور تبييت. لكن في رافع عملية. صح؟
1: في رافعة، لا في طيب. رافعة، لأنه بتعرف هاي البورصة هي ما بتسمح لأي أحد
0: أمر آخر
1: يكون بمبالغ كبيرة.
0: إذا سمحت، أليس المسلمون منذ زمن الحرب الآن على غزة صار يقاتل البضاعة الأجنبية اللي بتفيد الكيان والداعمين للكيان؟ طيب الآن بتساهم في شركات عالمية بورصة عالمية، ليش كل الناس يعني دبين على هذا؟ ليش ما نساهم في شركاتنا المحلية العاملة؟ شو المانع؟ اشتري في الفوسفات، في البوتاس، في الكهرباء، في البنك الإسلامي، اشتري. صح؟
1: صحيح.
0: الأولى يعني تنفيع البلد، أنا هذا الذي أراه. بارك الله فيك أبا علي، أنا بشكرك يا سيدي، وهذا مهم يا كرام أنه ندعم المنتج الوطني والاقتصاد الوطني والشركات الوطنية بدل هذا الدعم اللامحدود للمؤشرات والأسواق العالمية الكبرى. بصراحة لا، يعني الناس العاديون يعني يجتهدون في الأمور البسيطة اليومية وإحنا بأموالنا بدنا نروح نسبب البورصات العالمية، بصراحة لا، غير مناسب. إنما قضية الحلال الحرام بتكون في مخالفة الأمور الشرعية، في عدم الالتزام بالشروط في الذهب والفضة والعملات، هذا بتجرد. طيب إذا اللي يدعي أنه والله الوشم حديث ضعيف، هذا كلام باطل. القرآن أولا أكد ذلك، أنه هذا الشيطان يريد من الإنسان أن يغير، وإذاك لا يجوز تغيير شيء في البدن إلا إذا كان في ضرورة طبية. احنا تكلمنا بذلك مرات ومرات، مش والله واحدة مش عجبة أنفة وهو جيد لأنها بدأت تتابع الموضات، لا يجوز. والحديث صحيح وهذا يكفي، وهذا حرمة الوشم عليها إجماع، يعني إجماع من المسائل القليلة عليها الإجماع. طيب كان في سؤال حول أنه هل يجوز المسح على الجوارب في الصيف؟ والله ما له علاقة بالصيف ولا بالشتاء أبدا، هذا مسح الجوارب هو رخصة، هو رخصة وليس من باب الضرورة، والله هو رخصة، من أحب أن يفعلها صيفا وشتاء ما عندنا إشكال في ذلك. امرأة في عدتها من الوفاة، هل ممكن أنها تستقبل والله أقارب زوجها، أخوانه، عمه، مقابل يقدموا له واجب العزاء؟ ما في حرج يا جماعة. المرأة المعتدة ليست محجوبة عن الناس، مش والله ممنوع يراها الرجال، لا، هي ممنوع من الزواج فقط، هي لا تتزين ممنوع من الرجال. والدليل على ذلك يعني خالد جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم خرجت لتعمل وتصعد على الشجر ومنعها الرجال. إذن هنالك من يميل إلى المنع دائما، فلما وقفت أمام رسول الله وفهم مرادها قال اخرجي وجذي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تفعلي معروفة. اليوم المعتدة الكرام احتمال تكون يعني موظفة ومحتاجة إلى أن تكسب لأولادها، فهذه لا تمنع إطلاقا من العمل، وتتق الله في نفسها قدر المستطاع. هنا يعني الشاب يريد أن يتزوج لكن أهله غير راضين عن الفتاة. يا جماعة لا تغامروا، لا تغامروا أيها الشباب بخسارة آبائكم أمهاتكم في سبيل كلام علاقة عابرة. ما في الآن مهمتك، يا بتحاول تقنع أهلك، وإما ومحاولة الإقناع الآن ما بتكون بالتمرد عليهم ولا بغلظ القول، تقول بالإقناع ولا أقل. إن تعرض قضيتك على إنسان خبير في العائلة لعلكم أن تتوافقوا. الله يوفقنا إياكم إلى مزيد من الخير والتوفيق. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: نشرة الأخبار من حياته. فأما السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في غزة الشهر الماضي، الأمم المتحدة تقول. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة وتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أكد الأردن اليوم تأييده لبيان مصر وقطر وتركيا بصفتهم الوسطاء في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الاستقرار، والذي أعربت فيه عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إدانة الأردن لهذه الانتهاكات التي تشمل استهداف المنشآت الصحية وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد المجالي ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، كما أكد ضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وبحث الصفدي مع تورك سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كما بحث التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده والجهود المستهدفة إنهاءه واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. أقر مجلس النواب اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف الحنيطي أمس قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة وهيئة الركن. وأكد لواء الركن الحنيطي أن حماية حدود الوطن وصون أمنه مسؤولية وطنية راسخة، مشددا على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية ومواصلة تطوير القدرات العملياتية بما يضمن تنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واحترافية، ويعزز قدرة القوات المسلحة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية. دعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جميع المكلفين بخدمة العلم من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم الرسمية، وتتيح المنصة للمكلفين الحصول على تفاصيل ومواعيد الفحص الطبي واستكمال إجراءات الاستدعاء والالتحاق المطلوبة منهم. وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى عمان، في خطوة تعزز استكمال ترتيبات تمويل أحد أكبر المشاريع المائية الاستراتيجية في الأردن. وأظهرت بيانات البنك أن التمويل يستهدف دعم المشروع في تحسين الوصول إلى مياه شرب مأمونة لسكان العاصمة والمحافظات. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر يوليو تموز الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. للمزيد حول التطورات في غزة معنا مراسل حياة FM من هناك عبدالله شوربجي. عبدالله، بعد التحية، 150 شهيدا خلال الشهر الماضي، واليوم غزة تشيع أكثر من 100 شهيد تم انتشالهم من تحت الأنقاض. التفاصيل تكرما.
1: قال محمد، حالة من عدم الاستقرار وزيادة كثيرة القصف والفرقات الإسرائيلية المستمرة وخيبة أمل في الشارع الفلسطيني من جراء تصريحات مجلس السلام الدولي عقب انتهاء اجتماعه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة أمس، حيث كان يعول الفلسطينيين على أن يخرج من خلال هذا الاجتماع خطوات تنفيذية لما جرى من تفاهمات في جمهورية مصر العربية حول موضوع السلاح، وبالتالي دخول المرحلة الثانية وتطبيق بنودها وإحداث يعني خطوات عملية على أرض الواقع يشعر بها المواطن الفلسطيني، لا سيما في الجانب الإنساني، وكذلك وقف الفروقات وعملية الاغتيال. لكن خلال الساعات الماضية وفور انتهاء الاجتماع بين ميلادانوف مبعوث السلام وكذلك رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، جرى استهداف في قطاع غزة في مدينة غزة لمركبة مدنية ارتقى على إثرها شهيدين وعدد من الإصابات. اليوم تم خلال الأيام الماضية انتشال 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة، حيث جرى استهداف مربعهم السكني نهاية عام 2023 أي بداية الحرب، حيث مسح المربع السكني وارتقى آنذاك 300 من أفراد العائلتين ليبقوا تحت الأنقاض في جريمة بشعة يندى لها الجبين، حيث استمرت عمليات البحث طوال الفترة الماضية، ولكن عمليات البحث التي كانت بأبسط الأدوات البدائية نظرا لانعدام الآليات الثقيلة التي بحوزة الدفاع المدني وتعطلها واستهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فعملية الانتشال أخذت وقتا طويلا إلى أن تم خلال الأيام الماضية انتشال 112 شهيدا بينهم 44 طفلا جرى انتشالهم وتم تشييعهم في مراسم رسمية بحضور العائلات وكذلك تجمع المخاتير والفصائل الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الجانب. صراحة كانت مشاهد صادمة، الأهالي كانوا يذرفون الدموع على هذه المشاهد، كانت جنازة مهيبة حيث يوارى ترى 112 شهيدا في جريمة بشعة وجنازة ربما لم يشهدها التاريخ من قبل. حالة من اليأس أيضا محمد نتيجة كما قلنا تصريحات مجلس السلام الذي أكد على أن أو عكس أو انقلب على ما اتفق عليه في القاهرة من أن يجب تجريد السلاح بكامله الخفيف والثقيل وبما هو حوزة العائلات، كما هو متفق لم يتم الحديث خلال تفاهمات القاهرة عن إمكانية نزع السلاح الخفيف من يد العائلات، لكن تصريحات مجلس السلام أكدت على أن هذا يدخل ضمن عملية الاتفاق الجديدة. محمد
0: عبد الله شوربجي مراسل حياة الفم من غزة، شكرا لك. صعد مستوطنون إرهابيون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس في الضفة

كان مجموعة من المستوطنين الإرهابيين هاجمت منازل الفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت، وأضرمت النار في 3 مركبات مما أدى إلى احتراقها بالكامل. وأضاف أن المستوطنين حاولوا كذلك إضرام النار في 1 المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك. قال مصدر إيراني إن خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال قيد النقاش مع سلطنة عمان، مشيرا إلى أنها ستمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخل إلى المضيق، وفقا لما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المصدر أن مسار الملاحة الخاص بالسفن المغادرة من مضيق هرمز سيمر عبر ممر بحري بين إيران وسلطنة عمان، موضحا أن مسقط ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران. وستمنح الخطة إيران القدرة على رصد حركة الملاحة الخارجة من المضيق والتدخل عند الضرورة، مؤكدا أنه من المستبعد أن تقبل طهران أي بديل آخر لإعادة فتح مضيق هرمز. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم. يعيد مجلس النواب الكرة دائما مشكلا حالة تستدعي التساؤل في جلساته التشريعية، إذ تنطلق الأصوات رافضة مشاريع القوانين أو بعض بنودها، ثم لا يلبث أن يصوت بالموافقة عليها كما وردت أو مع بعض التعديلات. وفي مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وضع المشرع محاذير كثيرة تمس الأردنيين في جزء منها وتثير مخاوف سيادية في جانب آخر، لكن المفاجأة تمثلت في إقرار غالبية النواب مواد سبق أن أبدوا اعتراضهم عليها، إذ وافقوا على إقرار مشروع قانون الملكية العقارية قبل دقائق من الآن. ورغم أن المادة الخاصة بتوسيع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية كانت من أكثر المواد إثارة للجدل بسبب التخوف من أن يؤدي التعديل إلى استملاك أراض دون تعويض، عاد غالبية النواب وصوتوا لصالحها في النهاية. وهنا السؤال، ماذا يجري في الكواليس مع الحكومة؟ السيناريو الأخير لم يعد حالة منفردة، بل صار يتكرر، إذ يناقش النواب مشاريع القوانين باستفاضة ويبدون تحفظاتهم على بنودها قبل أن يعود غالبيتهم للتصويت لصالحها بتعديل طفيف أو كما وردت.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر اثير حياه اف ام، معكم من الهندسه الاذاعيه هان السعيده، من تلفزيون حياه عبد الله حسن، من الاعداد انس الامير، من المتابعه رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. ارحب مباشره معنا بالصوت والصوره عبر تلفزيون حياه عضو مجلس النواب ديما طهبوب. مرحبا بك معنا سيده ديما. لماذا يرفع النواب سقف الاعتراضات اثناء مناقشه القوانين ثم يقرونها بالأغلبية بنفس المواد الواردة لاحقا؟
1: السلام عليكم وتحياتي لك وإلى استوديو التحليل وإلى كل جمهور حياة FM. بداية أخي، يعني قانون الملكية العقارية هو لعله قنبلة هذه الدورة الاستثنائية، وأثير حوله الكثير من التحفظات من قبل، حتى قبل مناقشته، من قبل القانونيين ومن قبل أصحاب الأراضي المتأثرين بهذا القانون. وكان في تداول، أعتبره تداول صحي، أن يهتم المجتمع بما يمس من قوانين تناقش في مجلس النواب. وأبدى الحقيقة الكثير من، وهذا القانون مش محول في هذه الدورة الاستثنائية وإنما من الدورة التي سبقت، فالأصل أنه كان في مجال كبير لدراسة هذا القانون. ولكن هذا القانون تقريبا يمس كثير من المواطنين الأردنيين ويمسنا حتى لو لم نكن أصحاب أراضي. بالنهاية الأرض هي خلينا نحكي الأسد أو يعني الذهب الحقيقي الموجود لدينا، والاستثمار الحقيقي الموجود لدينا، والأمان الحقيقي الموجود لدينا لمن كان صاحب الأرض ولم يكن صاحب أرض. كل ما نراهن عليه هو بلدنا وأرضنا. لذلك هذا القانون كان خطير جدا، وأخطر ما ورد فيه في أكثر من مادة للأمانة، ولكن أخطر ما ورد فيه وأثر على حقوق المواطنين هو ما يتعلق بالتعريف وبالذات تعريف المادة 2 اللي هي مادة التعريف، وبالذات في تعريف الطريق. أنت بتعرف أنه التعريف ليست مجرد لغو قانوني، وإنما التعريف مهمة جدا لأنه كل الممارسات التي ينبني عليها القانون ستندرج في هذه التعريف. ففي عندنا تعريف في قانون الملكية العقارية يتعلق بالطريق، وهذا التعريف يعطي للحكومة ما يعرف باسم استملاك الربع القانوني من أراضي المواطنين دون تعويض إذا كان هذا الاستملاك أو هذا الطريق ينبني عليه ما يسمى بالمنفعة العامة، كأن تشق طريق، كأن يكون مثلا في حديقة، أي شيء يعني يندرج تحت باب المنفعة العامة. فهذا الأمر يعطي الحكومة ما يعرف باسم الربع القانوني، وهي أن تستملك ربع الأرض دون تعويض المواطنين. فأرادوا من باب الزيادة إنهم الآن يدخلوا موضوع السكك الحديدية. والآن إحنا أخي لو أنت سألت أي مواطن في الشارع هل أنت ضد الاستثمار رح يقول لك لا طبعا، هل أنت ضد السكك الحديدية في الأردن رح يقول لك لا طبعا، ولكن هل هذا الاستثمار وهذه السكك ستكون ضريبتها على المواطن؟ إحنا بدنا إياها تنهض ببلدنا، إحنا بدنا إياها تزيد فرص العمل ببلدنا، إحنا بدنا إذا أخذت الأرض من المواطن أن يعوض عليها تعويض عادل. فالاستثمار ليس على مطلقه وليس أن يدفع المواطن ضريبته. لذلك لا يجب أن يكون المبدأ الأساسي، يجب أن الدولة لا يجب أن تفرض على المواطن تمويل مشاريعها بناء على مصلحته وحقوقه الشخصية في الملكية الخاصة. أنت عارف أن الملكية الخاصة هي من الأمور المقدسة ومن الحقوق المقدسة، وواردة في الدستور الأردني أنه لا يجب أن تأخذ أرض مواطن ولا تستملك إلا بسبب وسبب وجيه، والقانون أعطى المنفعة وكلنا بدنا منفعة هذا الوطن. ولكن هذه السكك الحديدية تحديدا عندما تكون لشركات خاصة، فالأصل أن الشركات الخاصة تأتي بملاءة مالية، لديها من القدرة ولديها من التمويل ما تستطيع أن تقوم بالمشاريع الكبرى، وبالتالي يكون بناء عليه أن المواطن الأردني يحصل على التعويض العادل والمربح لأرضه، حتى نكون إحنا إيش بنستفيد وبنستفيد.
0: واضح.
1: عمرها ما كانت مصلحة الحكومة منفصلة عن مصلحة المواطنين.
0: طيب.
1: لذلك أنت في جلسة الثلاثاء الماضي، عشان بس سريعا أشرح لك شو اللي صار.
0: تمام.
1: في جلسة الثلاثاء الماضي استمعنا للأمانة إلى مرافعات قانونية من زملاء قانونيين تخصص قانون وقضاء، واستمعنا إلى مرافعات هندسية من مهندسين بيعرفوا يعني بشق الطرق وأمور السكك الحديدية، مرافعات قانونية وفنية من أجمل ما يمكن، كفيلة لأن تقنع وتقدم بالبرهان لمن لديه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إنه هذا الأمر لا يجب أن تدخل تعريف السكك الحديدية في تعريف الطريق. والحقيقة أنا كنائب أحسست إنه يعني أنا في بر الأمان، الحمد لله مجلس النواب سيرسل رسالة قوية إلى أنه الآن لا ينحاز فقط إلى مصلحة الشعب وحقوقه الأساسية في الملكية الخاصة، وإنما أيضا ينحاز إلى المصلحة العامة، وهذا جزء من دوره. إحنا بالنهاية
0: طيب
1: ناس منتخبين
0: هنا السؤال.
1: من هذا الشعب.
0: نعم، إذا تكرمت هنا السؤال، بعدما تفضلت هذه الخطابات التي قدمها النواب و يعني موضوعيتها، هل يظهر اليوم إقرار مشروع قانون الملكية العقارية يظهر فجوة بالفعل في النقاش النيابي العلني ومبدأ التصويت في رفع اليد؟
1: للأسف أخي الكريم، يعني أنا ما بحب أني أحكي هذا الأمر عن مجلس النواب، بالنهاية أنا عضو في هذا المجلس، ويعني ما يجمعني بزملائي هو علاقة الاحترام والزمالة لمصلحة هذا الوطن. ولكن هذا يعني أنت حتى كمراقب في الإعلام وأي مراقب يراقب الجلسات يرى أن هناك دائما عدم تناسق وعدم تلازم ما بين الخطاب وما بين السلوك التصويتي، وهذا في البرلمانات الديمقراطية الحقيقة يشكل ثلمة في أداء النواب ويتم المحاسبة عليها. إنه الأصل أنت الآن يعني ناقشتني وناقشتني بالبينة والحجة والبرهان والقانون والمنطق الهندسي الفني والمنطق الزراعي وكل هذه الأمور، وبالنهاية كان التصويت مختلف. فهذا الأمر الحقيقة مخيب للآمال، ليس لي فقط كنائب وإنما أيضا للمواطن. إحنا بنحكي عن رفع ثقة المواطن بمجلس النواب، وبنحكي إنه هاي الثقة عبر السنين أصابها من الخلل ومن الزعزعة ما أصابها. فمثل هذه القوانين الأصل إنها بتكون محط اختبار، إنه إحنا الآن لا ننحاز فقط لمصلحة المواطن لأنه بدنا ننحاز، ولكن لأن الدستور يقول هكذا، والمنطق يقول هكذا، وحق الملكية المقدس يقول هذا، ومصلحة البلد على المستقبل وعلى الوضع الراهن. أنا أخي بدي أزيدك من الشعر بيت، الأمر فقط في الاستملاك لا يخص الأراضي بمطلقها، يعني ما بيخص فقط الأراضي الصناعية والأراضي التجارية أو الأراضي الجرداء. إحنا إجانا وتظاهر أمام مجلس النواب في وقت عرض القانون في الجلسة الماضية، جاءنا مجموعة من الأهالي من غور الصافي وأراضي غور فيفا، وحكوا إنه إحنا تم استملاك أراضي زراعية ما يزيد عن 3000 دنم، وهذه لحالها يعني كل الأراضي كوم والأراضي الزراعية كوم لوحده، استملكت من قبل شركة البوتاس ما يزيد على 3000 أراضي زراعية صالحة للزراعة، يقوم أهلها بزراعتها منذ عشرات السنين، استملكت من قبل شركة البوتاس حتى يتم شق السكة ولم يعوضوا عنها. والأمر أزيدك من الشعر بيت، تراجعت شركة البوتاس عن مخطط السكر، فللآن هذه الأراضي الزراعية لم تعاد إلهم، وللآن لم يعد زراعتها. فإحنا أمام مشكلة لسه أكبر تهدد الأمن الزراعي وتهدد السيادة الزراعية وتهدد قطاع زراعي له من الأولوية ومن الأهمية، اللي إحنا نتحدث عن سيادتنا على الغذاء في ظل إقليم يعني شفنا فيه إنه إحنا لما بتنقطع عنا التوريد وبنقطع عنا الاستيراد إحنا بنقع في مشكلة كبيرة من ناحية سلاسل الأمن الغذائي. فإحنا هذه لسه لحالها الأراضي الزراعية يجب أن يكون عليها تشديد خاص إنها لا تستملك ولا تؤخذ لأي غرض غير الزراعة.
0: نعم.
1: فللأسف أنا بعتقد، أنا كمواطن أردني بدي أحكي، إنه لو ما كنت نائب ما جرى في قانون الملكية العقارية مخيب للأمال، مع أننا كان بإمكاننا وكانت فرصة ذهبية أن نرسل رسالة أننا ننحاز إلى الأرض الأردنية، ومن ثم ننحاز إلى المواطن الأردني وحقه في الملكية، ومن ثم نرسل رسالة أيضا أننا مع الاستثمار ومع السكك الحديدية، ولكن
0: واضح. هذه نقطة واضحة سديمة، ولكن الآن من وجهة نظرك كم تتوقعين أن تستملك الحكومة مساحات من الأراضي بعد إقرار هذا القانون، قانون الملكية العقارية؟
1: هذه كمان أخي الكريم مشكلة تانية. يعني اليوم طالب أحد الزملاء قال إحنا زي اللي جايب له شيك بياض وبوقع عليه، طب قولوا لنا عشان نكون معاكم ومقتنعين على الأقل بوجهة نظركم، فرجونا وين مسار السكة، فرجونا هل هي شركة خاصة ولا هذا الأمر قائمة عليه الحكومة؟ لأنه مثلا لولا الحكومة ممكن ملاك الأراضي يقولوا إحنا بنجود من أنفسنا عشان حكومتنا وعشان بلدنا، ولكن إذا كانت شركة خاصة، الشركة الخاصة يجب أن تأتي ولديها الملاءة المالية لتعوض المواطنين. فإحنا زي اللي صار فيه إنه إحنا عمالنا بنوقع شك عبياض، بنقرع القانون عبياض، وإحنا مسار السكك كمشرعين لم نعرفها، لم تعرض أمامنا خريطة عشان أعرف إنه هذا المشروع هل يقل البضائع ولا المواد الخام ولا الأفراد.
0: طيب
1: يعني لما مثلا،
0: وهنا السؤال أيضا سديمة، هل يعقل
1: نعم.
0: أن يقر مجلس النواب هذا القانون ومشروع القانون دون أن يعرف أين هي الأراضي، من سيتملك هذه الأراضي؟
1: لا يعقل. أنت بتتحدث عن قانون لا يخص الآن سكة حديدية واحدة، إحنا هذا مشروع استراتيجي. الآن بتحكي عن سكة تنقل البضائع والمواد الخام، بكرة بتحكي عن سكة تنقل الأفراد. فالأصل أن هذا مشروع استراتيجي ومن المشاريع الكبرى والقضايا الكبرى. فالأصل أنه أنا قبل ما أحكم أنه أنا بشوف وين هذا المسار، هذا المسار الحالي، ثم ما هي الخطة المستقبلية، ثم ما هي الشركة القادمة للمشروع القادم. فللأسف أنا بعتقد أنه أنا شخصيا كنائب أنا ما شفت الخرائط.
0: نعم.
1: قرأت عن المسارات وين المسارات رايحة، ولكن ما شفت بالدليل الدامغ ما يساعدني على اتخاذ القرار الصائب كمشرع.
0: أنت لم تعرفي، ولكن هل يحق للنائب طلب استجواب، طلب معرفة قبل أن يصوت؟
1: أخي طبعاً، اللجان الفنية المتخصصة
0: لماذا لم
1: يجب
0: تطلبه؟
1: أن تطلب الوثائق. كان على اللجنة القانونية قبل ما تدرس نصوص قانون إنه هذه النصوص القانون مبنية على خرائط هندسية وخرائط أراضي.
0: هل طلبتم الخرائط؟ هل طلبت الخرائط تحت القبة في أثناء المناقشة والتصويت؟
1: لم يتم ذلك فيما أعرف، ولم يتم ذلك.
0: لماذا؟ يعني هذا يطرح السؤال الأبرز، لماذا لم تطلبوا الخرائط كأعضاء مجلس النواب قبل أن يتم التصويت على هذا المشروع؟ أين الدور الرقابي يسأل المواطن؟
1: نعم، في زملاء أخي طلبوا هذه الخرائط.
0: نعم.
1: بل وأزيدك من الشعر بيت، اليوم أثيرت قضية الحقيقة تتعلق بالأمن وبأمان الأردن، إنه يعني هاي الأراضي في ناس، في محللين عسكريين بيقولوا، والحكومة مطالبة بالرد على ذلك، هل هذه الأراضي ستكون مناطق عازلة، ما في أراضي استملكت ولم يتم فيها أي شيء، لا مشروع ولا انزرعت ولا أي شيء. فاليوم أثيرت الحقيقة في جلسة اليوم قضية الحكومة مطالبة بالرد عليها فيما يخص الأمن الاستراتيجي للأردن وقضية المناطق العازلة وما إلى ذلك. فأنا بقول لك طالب النواب بعرض الخرائط ولكنها لم تعرض، وهذه مثلبة كبيرة. وانت زي ما انت شايف مر القانون مع المطالبة بإعادة، قدم مجموعة من النواب مطالبة بإعادة فتح المادة 2 وبالتصويت على مادة السكة الحديدية. يعني احنا ما كان امامنا الفرصة الاولى، ولكن ايضا اليوم كانت في فرصة ذهبية بإعادة التصويت على ذات المادة، ومع ذلك للأسف لم يتم الاستجابة لها.
0: لماذا؟ هل يملك مجلس النواب قانونيا إعادة وإلزام إعادة تصويت على مادة معينة في مشروع قانون؟
1: أنت بتقدم مجموعة من النواب بطلب إعادة التصويت وبطلب فتح المادة، يقوم الرئيس بعرض هذا الأمر على على على المجلس، وإذا أقروا تفتح المادة، وإذا لم يقروا لا تفتح المادة. وببساطة تم التصويت ما بين، يعني خلينا نحكي، استراتيجية الأقلية والأغلبية التي دائما ما تحكم التصويت، وكانت للأسف الأغلبية لصالح عدم فتح المادة.
0: طيب لماذا أصبح تمرير القوانين بسرعة كما تفضلتي في بعض الأحيان هدفا تشريعيا يتقدم على التعمق في آثار هذه القوانين ومشاريع القوانين المجتمعية والقانونية والسيادية حتى في مثل هذه الحالة؟
1: وعشان هيك أخي هذا التسريع اللي عم بصير عماله بيعمل لنا مشكلة تانية، إنه إحنا عمالنا كل سنتين وثلاثة عم بنراجع مجموعة من القوانين، فبصير ما في ثبات في الاستقرار التشريعي ولا في البيئة التشريعية، لأن القوانين لا تدرس ولا تطبخ إنجاز التعبير على نار هادئة، وإنما يتم كأنه إحنا بصير أمامنا مشروع بدنا نسوي له قانون. فبالتالي هذه حالة الاستعجال، هذا لا يجب أن يتم الحقيقة في ما يتعلق بالقوانين، لأنه كل مالنا عم بنقر قانون بعد سنتين بنعاود، وانت شايف هذا الحكي والشعب الأردني شايف هذا الحكي، بنرجع بعد سنتين بنفتحه، لأنه عندما يذهب إلى التطبيق وإلى المحاكم بصير في عنا ثغرات يجب معالجتها. فالأصل في قوانين مثل هذا القانون، ومثل قبلها كان في التعليم المهني وفي غيرها الضمان الاجتماعي. انت شايف شو اللي صار في الضمان الاجتماعي؟
2: لما درس هذا القانون ولما عرض هذا القانون تبين للجميع أنه لسه الآن مش الوقت المناسب لطرحه، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة كل المشاكل قبل إعادة طرح القانون، فببساطة تم تأجيل هذا القانون، وكلنا كنا شاهدين على ذلك، وكان هذا التصرف الحكيم والواجب في تلك الفترة. الأصل في قانون زي الملكية العقارية دار عليه هذا النقاش، إنه يتم أيضا ما دار في قانون الضمان الاجتماعي يأخذ يعني دوره في النقاش وفي الاستماع لجميع الأطراف المتأثرين بهذا القانون، وبالتالي بعد ذلك إما أن يقدم إلى المجلس أو إما أن يعاد إلى مزيد من الدراسة ومن اتخاذ التدابير التي تضمن إنه إحنا It's a win زي ما بيقولوا win-win situation، نجاح ونجاح أو نصر ونصر، الحكومة تأخذ ما تريده لإقامة هذا المشروع الاستراتيجي، ولكن أيضا ليس على حساب الشعب، فيأخذ الشعب التعويض العادل الذي يستحقه.
0: طيب إذا ممكن أن نفهم في سؤال تلخيصي، كيف يمكن لمجلس النواب أن يصوت على مشروع قانون الملكية العقارية دون أن يفهم تفاصيله؟
2: هلا أخي أنا بديش أحكي كمان إنه يعني لا أريد أن أبهت اللجنة حقها، هذا القانون محول من الدورة السابقة، والمشكلة إنه يعني أخذ يعني اللجان اجتمعت للأمانة 25 اجتماع، ويعني بذلت الجهد المطلوب. فبالتالي أخي الكريم هناك مشكلة كبيرة، زي ما قلت مثلا هل رأوا الخطط، هل اطلعوا وين المسار، هل استمعوا مثلا إلى أصحاب الأراضي في المناطق المتأثرة التي ستمر بها السكة. هذه هي إحنا الإجراءات السليمة اللي بتوقع إنها يجب أن تكون تم أخذها، فليس فقط المطلوب هو معالجة نصوص القانون بإضافة مادة هنا أو بحذف مادة هنا أو بالموافقة على ما جاءت به الحكومة أو بعدم الموافقة. كل قانون بما فيها قانون الملكية العقارية والضمان الاجتماعي في المستقبل يجب أنه إحنا نستمع للناس المتأثرين، عشان لما نقر نعرف أنه هذا القانون لم يخرج فقط من بيت الشعب الأردني، وإنما خرج بالموافقة من عقول وقلوب الشعب الأردني اللي بدها تكون هي اللي بدها تحمل القانون وينطبق عليها القانون. إحنا ما بدنا حالة السخط هي التي تكون متولدة من كل قانون وحالة عدم الثقة بقرار مجلس النواب. إحنا حتى في الملمات وفي القوانين الصعبة لما أنت بتشارك المجتمع عقولهم وآرائهم وبتشارك أصحاب القرار وأصحاب الشأن والفئة المتأثرة، أنت ساعتها حتى لو بدك تقر قانون صعب بده يكون كلنا شاركنا في تحمل هذه الصعوبة، وكلنا مقرين أنه إحنا بدنا نتحمل هذه الصعوبة حتى نمضي بالمجتمع وبالشعب الأردني وبالأردن إلى بر السلام.
0: نعم، يثار سؤال، ما قيمة الاعتراضات الطويلة التي تسجل أثناء مناقشة مشاريع القوانين أمام الناس وعلى الشاشات إذا كانت الأغلبية النيابية ستوافق عليه في النهاية؟
2: أخي الكريم، الأردن هو كغيره من البلاد التي تعتمد الديمقراطية ولديها مجالس نيابية، كل المجالس في العالم تحكمها الأقلية والأغلبية، ولكن ما بعد الأقلية والأغلبية الأصل أنه إحنا بنطلع على مصلحة الشعب وبنطلع على مصلحة الوطن. أنا مثلا بعرف كثير من الزملاء وأنا منهم مثلا، حتى لو خلينا أحكي اقتراح بناء وجيه من أي زميل من أي كتلة نيابية، الأصل أني أنا بصوت معه وما بنظر للمنطق الضيق الحزبي أو المعارضة أو الأحزاب إلى آخره، أنا بالنهاية أصوت لصالح الأردن ولصالح الشعب. فإحنا بدنا نخرج من هذا المنطق الأقلية والأغلبية أو حتى الحزبية، لأنه بالنهاية نعم نحن ملتزمين ببرامج أحزابنا وبرؤى أحزابنا، ولكن أنا بعتقد أنه كل حزب هو ينظر لمصلحة الأردن بالدرجة الأولى. لذلك بالنهاية أخي الكريم كل نائب سواء كان مستقل أو كان حزبي يجب أن يضع مخافة الله سبحانه وتعالى بين ناظري، ويجب أن يقوم بدوره وأن يعترض وأن يقدم المقترح وأن إلى آخره، هذا دورنا بالنهاية، وهذا ليس شهوة في الكلام ولا محبة في الكلام. أنا عندي واجب كنائب فردي وكنائب حزبي وكنائب في كتلة، إنه أنا بالنهاية أرضي ضميري أمام الله سبحانه وتعالى ومن ثم أمام الشعب الأردني، إني أنا قدمت كل ما لدي لدى النهاية، اعترضت على القانون وقدمت المقترح وحضرت اللجنة وحاولت إني أساهم في النقاش، ولكن بالنهاية هذا ما يحكم البرلمانات منطق الأقلية
0: طيب في
2: الأغلبية.
0: نعم، في سؤال أخير وسريعا لو تكرمتي، هل تراجع النائب عن اعتراضه على مشروع القانون أو على أي مشروع قانون يرجع لقناعته بالتعديلات غالبا أم تغيرا في الحسابات السياسية؟
2: والله يا أخي أنا ما بستطيع أني يعني أدخل في قلوب الناس ولا بستطيع أني أوجه التهمة لأي حدا. أنا كل ما أستطيع أن أرسله كرسالة إنه يعني أنا بأمل أنه الأمر يكون دائما على بينة، وبأمل أنه دائما نقدم المصلحة العامة، وبقول إنه مصلحة الحكومة لا يمكن أن تكون مفصولة عن مصلحة مواطنيها. الأمر إنه دائما يجب أن نراقب الله سبحانه وتعالى في تصويتاتنا، ويجب إنه حتى أنا لما بقدم وجهة نظر كلامية وبعدين بصوت غيرها لازم أبين للناس وأعتذر إنه أنا طب ليش غيرت رأيي، ليش هذا الانقلاب العجيب في الرأي صار، هل أنا تبين لي والله وجهة نظر مثلا صائبة أكثر من وجهة نظري؟ وهذا قد يحصل أخي الكريم، إنه إحنا أحياناً بيكون عندنا رأي فبنستمع مثلاً لرأي آخر والله بنوافق معاه، ولكن بشرط إنه ما تكون الآراء تتبدل، يعني كلام الليل يمحوه النهار وكلام النهار يمحوه الليل. الأصل أن النائب لديه من المصداقية أنه يكون بنى قراره الأول عندما تكلم عنه بناء على قناعة ودلائل ومعطيات وبراهين تصب في المصلحة العامة، وعندما قدم أيضا هذا التغيير يكون بناء على دلائل وبراهين تبينت له غير ذلك.
0: كل شكر لك عضو مجلس النواب ديمة طهبوب، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. مجلس النواب يقر في جلسة تشريعية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. الأردن يؤكد تأييده لبيان مصر وقطر وتركيا بصفتهم الوسطاء في جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعربت فيه عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. الجيش يدعو جميع المكلفين بخدمة العلم من مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم الرسمية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه ب 250 مليون دولار. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يشيعون جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريعة الحسينة بعد انتشالها من تحت الأنقاض. مصدر إيراني يقول إن خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال قيد النقاش مع سلطنة عمان. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كلامك الله،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا نمضي معك بين جنبات هذا الكتاب العظيم، بين جنبات كلام الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهي المنهج وهي الطريق وهي السبيل للخروج من الظلمات إلى النور. وقبل أن نبدأ بحب دائما أحضر لك مفاجآت. قبل أن نبدأ في لقائنا والحديث يعني عند سورة الروم توقفنا، بحب هيك دائما أسمع منك وصية في ظل الظروف التي نعيش اليوم. يعني إخواننا في قطاع غزة ما زالوا يعني يحرقوا ويقتلوا ويؤذوا، وكل هذا لأنهم يقولوا ربنا الله، يعني كأولئك الذين قالوا ذلك من قبل. فكيف هو حال الأمة في ظل ما يحصل اليوم حتى نبدأ في هذا الحديث؟
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة ابتداء أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والآن أهل غزة بحاجة الأمة الإسلامية جمعاء، فالله تبارك وتعالى بحاجتنا يعني تنزيلا لهذا الحديث لنصرتهم. ومن تخلف فقد تخلف عن أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل. كل مسلم يستطيع أن ينفع إخوانه، ولا ينفع إخوانه قصر تقصير عظيم جدا، بل لعله قد اقترف جريمة كبيرة في حق الإسلام وفي حق إخوانه وفي حق نصرة المظلوم. هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام مرعب حقيقة، قال من وقف موقفا يظلم فيه رجل، وفي رواية يقتل فيه رجل، ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله. وهذا الحديث حقيقة له مناسبة، أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا مقتل خبيب بن عدي الذي صلبته قريش على أبواب الكعبة، وقطع إربا إربا، سلامة سلامة، وقيل له أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك وأصحابك وعندك متاع الدنيا وزينتها؟ قال والله لا أرضى أن عندي متاع الدنيا ورسول الله يشاك بشوكة. فصلى ركعتين ثم دعا الدعاء المشهور اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رجع المجموعة الذين شهدوا مقتل خبيب، قالوا شهدنا مقتل خبيب يا رسول الله.
1: فالصحابة
2: نعم كانوا ممن أسلم. فقال عليه الصلاة والسلام حديث عجيب، قال من وقف موقفا يظلم أو يقال يقتل فيه رجل ثم لم يدفع عنه. والدفع هنا بحسب حال ذلك الإنسان، إن كان إنسان يعني يستطيع أن يدفع بلسانه، وإن كان إنسان يستطيع أن ينفع ببناء الأمة، لأن الأمة اليوم تعيش فكرة الرباط، والرباط أوسع من الجهاد، والرباط تستطيعه كل الأمة الإسلامية قاطبة حقيقة. فكرة الجهاد والمواجهة العسكرية

0: وما تشهده غزة حقيقة هي مقدمة لفتح بيت المقدس. عبر التاريخ كانت غزة هي بوابة فتح بيت المقدس، رباط عسقلان الذي يعني فعله أبو بكر الصديق. أول بعث يبعثه أبو بكر الصديق كان من غزة، وهو بعث داثن. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله علي قال: يا رسول الله حدثنا عن آخر الزمان، قال: تكون نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك يتكادمون عليه تكادم الحمر. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: يعني فعليكم، ماذا نفعل يا رسول؟ قال: فعليكم بالجهاد، وخير جهادكم الرباط، وخير رباطكم رباط عسقلان. أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرباط، وهو عبر التاريخ مقدمة لفتح بيت المقدس. ولكن هذه المقدمة قبل التي تسبق الفجر يكون يعني شدة الظلام وشدة الألم. ونحن نعيش اليوم يعني مقت، يعني المسلم يمقت كل يوم وهو يرى إخوانه وأخواته يحرقون حرق صباح مساء ولا يلوي على شيء، لكن الله المستعان.
1: الله يكتب أجرك ويبارك لك. يعني شاهدنا أمس أو اليوم حتى الفيديوهات انتشرت لموضوع أكبر جنازة، أكثر من يعني 110 أشخاص أو أكثر حتى يعني وضعوا على الأرض حتى يرسلوا رسالة لكل العالم العربي والإسلامي: أين أنتم؟ هذه العبارة اللي بنسمعها اليوم. طب ما هو حالنا؟ يعني كيف يمكن أن نوجه قلوبنا تجاه هؤلاء؟ كيف يمكن أن نقدم شيء معذرة إلى ربنا؟ لأنهم بيسألوا اليوم: حضروا أجوبتكم بين يدي الله، ماذا ستجيبوا بين يدي الله على ما يحصل وما يفعل بنا؟
0: نوجه قلوبنا شيء وأن نكون أناس فاعلين في أرض الواقع شيء آخر.
1: جميل.
0: لن يصلح هذا الأمر، ولن يصلح يعني أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لابد أن ندفع ضريبة العزة، ضريبة الكرامة. لها عزة، العزة لها ضريبة تدفع. دفعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دفعها من وضعوا أيديهم في يد رسول الله، أولئك الأنصار. 83% منهم شهداء. الأرض كلها تشهد للأنصار. أبو أيوب الأنصاري أين قبره؟ أين مقامه؟ منهم من وجدناه هناك في تركيا، منهم من وجدناه على أسوار الصين، منهم من وجدناه في إفريقيا. هؤلاء الأنصار عندما عاهدوا رسول الله أن ينصروا هذا الدين كان هناك ضريبة. الأمة اليوم تعاهد الله على أن تنصر الدين ولا تريد أن تدفع الضريبة. فكرة التدين المجاني هي فكرة طارئة على هذه الأمة. نحن أمة أن ينتصر هذا الدين فكرة بديعة عندنا، ولابد أن ندفع الثمن، لابد أن ندفع الثمن. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دفعوا الثمن. من كانوا يريدون نصرة رسول الله، بنو حنيفة وبنو شيبان وبنو عامر بن أبي صعصعة في قبل بيعة العقبة الأولى والثانية وقبل مبايعة الأنصار، كلهم كانوا يسألوا رسول الله: ما لنا يا رسول الله؟ أنت تدعونا إلى أمر تحاربنا عليه العرب والعجم، إيش إلنا؟ إحنا بدنا نطلب منك أن يكون لنا هذا الأمر من بعدك وأن يكون. فقال: ليس لك شيء إلا حسبة عند الله عز وجل أجركم. قال حتى في سورة الصف، قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بعد ذلك قال: وأخرى تحبونها نصر من الله. تحبونها؟ هل وعدنا الله عز وجل بهذا النصر؟ لا، نحن نحبه. هل ضروري أن أشهد أنا هذا النصر؟ لا. المقصود من هذه الأمة اليوم أنها تعيش فكرة التدين المجاني، التدين المريح، التدين الذي ليس فيه أعباء تكاليف. الله عز وجل قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.
1: يا الله.
0: ولا مبدل لكلمات الله. لن يتغير هذا القانون لأجلنا. قانون. لذلك لابد، ولا مبدل لكلمات الله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا
1: حتى أتاهم نصرنا.
0: حتى أتاهم
1: نصرنا.
0: لا.
1: سبحان الله. النصر يأتي
0: من عند الله عز وجل. تجد أن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في يعني آية صارخة جدا، يعني هذه الآية تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي أن يحاربك القاصي والداني والقريب والبعيد، هو الشيء الطبيعي.
1: بس احنا مش مستعدين لهذه الحرب. يعني
0: لا مو لا لا
1: يعني المعذره منك اليوم من يسمعنا ويتابعنا يقول لك: يا اخي احنا ما يعني لم نعدنا انفسنا، والله سبحانه وتعالى امرنا: واعدوا لهم ما استطعتم. فاحنا لسه مش جاهزين.
0: نوعين من الاعداد، في عنا اعداد مادي هذا مطلوب منه ما استطعتم، في عنا اعداد بنائي هذا مطلوب منا انه 100% 99.9 مش مقبول. 100% بدي ابني مجتمعي فكره التعبئه ضد هذا العدو المجرم، فكرة أنه أنا أكون على صراع، يعني فكرة الاستعداد للمواجهة. يعني مواجهة حتمية،
1: يعني اعتباره عدو على الأقل.
0: هو
1: يعني هي فكرة أنه اعتبره عدو مش صديق ولا حميم.

0: ولا
1: يعني اذا بنرضى لهون والله وضعنا صعب، اذا بنرضى بس نعتبره عدو لا يعني احنا نعتبره عدو بدنا نعد يعني هذا العدو حيجيني يعني النار وصلت لثوبنا الى متى نبقى نتفرج اه والله هذا عدو ونكرهه بس بقلوبنا ما بزبط لابد ان يصحب هذه العاطفه عمل تدين
0: البعض بيقاطع والبعض بيقول لك المقاطعه ما بتنفع والبعض بيقول لك بكفي قطعنا وخلصنا
1: يعني انا ارضى بمن يقول هذا ان يرفع يديه ويستسلم يعني ماشي انا انهزمت ارفع يديك وعم يروح صف على الشمال لكن تعرف وين المشكله دكتور محمد انه هذا
0: يطعن.
1: انه هذا مش بس بيستسلم مش بقول لك انا انهزمت هو يبقى يفت في عضدك هو ليل نهار عم بيشوه المقاومة عم بيشوه فكرة المقاومة عم بيشوه في دين الله عز وجل عم بيشوه فكرة صراع الحق والباطل يا أخي أنا برضه أنك تكون مهزوم واستسلمت وروحت بس ما برضه أنك تضل تطعن في الأمة مشكلة كبيرة
0: إذن الرسالة اللي إحنا بنحب دائما حتى نوجهها للناس يعني في ظل الظروف التي نتابعها ونشهدها العدوان لم ينتهي على غزة من بداية الأحداث حتى هذا التاريخ وكنا على عهد معك أن نذكر الناس بأنه إحنا على عداء مع هذا العدو وأننا يعني سنحضر أنفسنا لتلك اللحظة التي نلتقي بها بهذا العدو لكن الوصية اليوم أفضل وصية يمكن نأخذها حتى نسير فيها قدما تجاه
1: وكذلك يعني جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين
0: العداء مستمر
1: يعني هذا حرب أزلية كل نبي كل صاحب رسالة كل صاحب دعوة طب إلى متى يعني إن الله بالغ أمره ما حتنتهي إلى قيام الساعة ولا يزالون يقاتلونكم حتى ولا يزالون
0: يا الله.
1: مش أنت ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ففكرة الاستعداد للمواجهة البناء النفسي الإعداد تعبئة الجيل يبقى أنه أنا في حرب أنا مش عايش الحياة الرغيدة وفي منأى عن هذه المواجهة
0: الله المستعان.
1: المستعان
0: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم
1: بسم الله حقيقة سورة الروم
0: احنا اخذنا بعض الاشارات فيها مسبقا لكن باب يعني مراجعة ونكمل ان شاء الله
1: كباقي سور القرآن الكريم لابد ان دائما سبحان الله يعني نذكر انفسنا بطريقة التعامل مع السورة في القرآن الكريم هناك عدة نظريات في التعامل مع السورة في القرآن الكريم ولكن احاول الخص مجموعة رسائل كتبت في هذا الباب اي سورة من القرآن الكريم لابد ان انظر بداية الى عنوانها
0: نعم.
1: عنوان السورة له ارتباط وثيق بمحتويات مكونات جميل. موضوع السورة كل سورة لها محور كل سورة لها موضوع لعل من كتب في ذلك مثلا سعيد حوى في كتابه الأساس
0: نعم.
1: من كتب في ذلك مثلا تجد صاحب الظلال أبدع تجد محمد عبده في كتابه أبدع في فكرة جعل السورة لها محور لها عنوان لها قضية تتمحور حولها سورة الروم مثلا والطاهر بن عاشور يذكر ذلك يعني غير مرة مش باتصال يعني مثلا من لقيه وجزي الأساس
0: نعم.
1: لكن لقيه في بعض السور أبدع الطاهر بن عاشور أيما إبداع في سورة الروم سورة الروم تلخص لنا من اسمها فكرة صراعنا مع الروم فأول شيء بدي أدور على عنوان السورة وارتباطه بموضوع السورة الروم أنا بعلاقتي في صراعي مع الروم وليس شرطا أن يكون اسم السورة هو أفضل عنوان فيها يعني مش شرط اسم السورة هو أفضل عنوان ولكنه محور السورة الأساس
0: نعم.
1: في النظرية اللي اخترناها إيش مثلا نضرب على ذلك مثال شاهد أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي
0: صحيح.
1: ما سميت سورة الكرسي
0: نعم.
1: سميت سورة البقرة فليس شرط أن يكون الاسم في أعظم آية في السورة
0: نعم.
1: لا هو في المحور الرئيس مش في أعظم آية يعني من المغاليط التي تدار رقم اثنين طلعنا على عنوان السورة لابد أن أنظر هذه السورة كيف افتتحت وكيف اختتمت
0: نعم.
1: يعني كيف افتتحت سورة الروم وكيف اختتمت سورة الروم لابد أن يكون عندي تصور افتتحت سورة الروم بآية قبلها والذين جاهدوا فينا
0: نعم.
1: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أنا عم بعيش فكرة جهاد طويلة في سورة العنكبوت وصلت الآن في صراعي مع الروم أنا عم بحضر حالي في صراعي مع الروم لفكرة الجهاد أنا داخل بدي أجاهد هاي رقم واحد نجد هذا مضطرد في القرآن الكريم تجد مثلا قبل أن تدخل إلى سورة الإسراء يقول لك وأنت تدخل إلى سورة الإسراء لابد أن تدخل في صراعك مع هذا العدو مفردا لا تستنى العالم يدعمك إن إبراهيم كان أمة
0: نعم.
1: ختام سورة النحل أنت بدك تكون أمة بعدين تيجي في السورة سورة الإسراء بتركز لك على هذا المحور. نعم. كل إنسان إن ألزمناه طيره في عنقه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى آخره. فتجد أن السورة المقدمة تبعتها أتت على محور الجهاد، تركز على محور الجهاد، لأنه الآن أنا داخل على سورة الروم. هاي سورة الروم نزلت عندنا 5-6 للبعثة.
0: جميل. يعني هنا سنتوقف إذا أذنت لي حتى نبدأ معك، وفي بالي سؤال بصراحة يدور، فإن شاء الله هنسألك إياه لكن بعد هذا الفاصل إن أذنت لنا. ومستمعين الكرام إذن لنا بفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. تكرم أبقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام. حياكم الله جميعا، وحيا الله المهندس نضال بذور، تحية لك مجددا. ما زلنا معك، وكنا قد تحدثنا في جزئية قبل الفاصل أو في جزئية قبل الفاصل، وهي علاقتنا مع بنو إسرائيل أو مع بني إسرائيل، وتحديدا في سورة الروم نتحدث عن بني إسرائيل. هنا الروم من بني إسرائيل، هم الروم من بني إسرائيل ولا لا؟ هذا أول سؤال لك بدي أسأله. أنا
1: المصطلح في القرآن الكريم حقيقة أحيانا يطلق مصطلح بنو إسرائيل يراد به اليهود والنصارى، وأحيانا يطلق ويراد به اليهود، وأحيانا يطلق ويراد به النصارى.
0: هو إسرائيل سيدنا يعقوب، عشان نتفق. فبنو إسرائيل هم كل من خرجوا من نسل سيدنا يعقوب من اليهود.
1: بس إحنا لا نعد في لفظ القرآن الكريم من بني إسرائيل.
0: نحن لا نعد.
1: يعني مش من بني إسرائيل. حتى لو كنا من
0: نسل يعقوب، نسل إسماعيل تحديدا،
1: يعني لا نعتبر من بني إسرائيل. بنو إسرائيل مصطلح قرآني يقصد به اليهود والنصارى مطلقا، وأحيانا يراد به اليهود وأحيانا يراد به النصارى، يطلق ويقيد حسب السياق، حسب السياق. ولكن الإشكالية التي تأتي على البعض أنهم يأتون إلى المصطلح القرآني ولا يأخذون موضوع السورة ومحور السورة وخصائص السورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التنزيل. يعني مثلا بنو إسرائيل في سورة البقرة مطلقا اليهود. طب بنو إسرائيل في آل عمران،
0: من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هن
1: مش بني إسرائيل.
0: أنا بس قصدي يعني في سياق الآية ذكر اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فبالتالي يعني كان ذكر هؤلاء وذكر هؤلاء. لكن كل ما أسمع كلمة بني إسرائيل في سورة البقرة
1: 99% يهود. في مصطلح عليه قضية، لكن بنو إسرائيل في البقرة
0: يهود.
1: بنو إسرائيل
0: في آل عمران،
1: في آل عمران نصارى. ليش؟ لأنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في من نزلت يا رسول الله، قال نزلت في نصارى نجران. يعني إحنا لعلنا
0: فكرت فيها قصة ستنا مريم برضو.
1: لعلنا تحدثنا عنها سريعا. إحنا ترابط السور بغنينا كثير. إحنا بنقول في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم حدثتنا عنها سورة البقرة. الضالين حدثتنا عنها سورة آل عمران. الذين أنعمت عليهم حدثتنا عنها سورة النساء. لن تجد في القرآن الكريم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلا في سورة النساء. طب من أين عززنا هذا الفهم؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: احنا ما درسنا الفاتحة لسه.
1: لا ما حكينا.
0: احنا جن الفاتحة للآخر.
1: نعم شفت أنت. يعني مثلا شوف السورة على قصرها كيف ربطت لنا سورة البقرة وآل عمران والنساء في آخر آية منها. فتجد يعني هي الفاتحة هي أم الكتاب. سبحان الله. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يغنينا في سياق الآيات. يعني بدنا نعرف بنو إسرائيل في مصطلح مثلا سورة الإسراء، أنا بعرف مطلقا بروح على اليهود.
0: أنا هذا كان سؤالي.
1: تمام.
0: اللي أنا كنت بصراحة حاب أستوضحه. بسمع من أحد الإخوة وجهه تحية طبعا، بقول لي ليه ما نعتبر أنه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدونا في الأرض مرتين ولا تعلونا علوا كبيرة، أنهم أفسدوا اللي هم النصارى واليهود، يعني كليهما أفسدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك طبعا النصارى أفسدوا، فصلاح الدين الأيوبي كان على يده الفتح الأول، ويكون الفتح الثاني على يعني على يد من يفتح الله سبحانه وتعالى على يده. يعني
1: هذه الآية لتفسدنا في الأرض مرتين.
0: سيدنا عمر لم يقاتل.
1: تمام.
0: يعني كان الفتح العمري بدون قتال.
1: تمام.
0: لكن صلاح الدين الأيوبي كان بقتال.
1: تمام.
0: فهذا هذا اللي جعل هذه الحديث.
1: تمام. الفكرة دكتورنا الحبيب أن هذه الآية بالذات وقع فيها أفهام كثيرة جدا. يعني وهذه الأفهام تجد يعني ليش نقول صح وغلط
0: فيها متسع بالموضوع،
1: فيها متسع. لكن طب خلينا نفكر في الموضوع. أولا لما نأتي لنفصل هذه الآية من ناحية تقسيمات القرآن الكريم، هل هي آية تعني بابا في القصص ولا تعني وتؤكد بابا في الإخبار؟ إذا قلنا والله بدها تحكي لنا عن باب في القصص، والله بنيجي على نبوخذنصر، وبنيجي إذا بدنا نحكي عنها بالقصص. بس هي لا، يعني فيما أرى على الأقل هي تعطينا أخبارا، بدها تحكي لنا عن إشي مستقبلي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الفهم اللي سبحان الله أميل إليه هو فهم الدكتور أحمد نوفل، إنه الله تبارك وتعالى حدثنا عن مسجدين، رحلتين من المسجد إلى المسجد. وحدثنا عن إفسادين، إفساد حول المسجد الأول وإفساد حول المسجد الثاني. الفساد اللي حول المسجد الأول كان من اليهود اللي ساكنين في المدينة المنورة، من اليهود.
0: نعم.
1: فحدث عندهم إفساد، والإفساد الأول قضى عليه النبي الأول.
0: جميل.
1: الإفساد الثاني يقضي عليه أتباع النبي الثاني، أتباع النبي الأول عند المسجد الثاني، عند المسجد الأقصى.
0: لأن هم بنو إسرائيل هنا وهناك.
1: هم بنو إسرائيل لأنه سورة الإسراء أصلاً النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أطلق لها لفظ بنو إسرائيل. تقول عائشة رضي الله عنها كان لا يبيت رسول الله حتى يقرأ سورتي بني إسرائيل والزمر.
0: تمام.
1: فهي سورة بنو إسرائيل اللي هم اليهود.
0: هنا اليهود.
1: نعم. من وين جبنا هذا الكلام؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا إذا بدنا نأخذ الآيات بمعزل ما حنفهم.
0: جميل.
1: ما فهمنا سورة آل عمران إلا من حديث نصارى نجران. ما فهمنا سورة البقرة إلا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
0: جميل.
1: بعدين هي السورة طلع مثلا سبحان الله في تفردات في السور تعطيك يعني فكرة، أن تنظر إلى السورة من من من من سياق تفرداتها تعطيك فكرة عن السورة. مثلا سورة البقرة هي سورة حوار مطلق مع اليهود حتى في مصطلحاتها. أقول لك بدنا نبعد أعلى من المصطلحات حتى في رسم كلماتها.
0: يا الله.
1: يعني كلمة إبراهيم في سورة البقرة متفردة عن كل القرآن الكريم، مكتوبة أبراهام.
0: نعم.
1: طب ليش؟ علماء الرسم القرآني بيقول لك لأنه المخاطب في هذه السورة بنو إسرائيل الموجودين هم بيقولوا أبراهام، فالمخاطب هم، فحتى بالرسم اللي هو توقيفي مش توفيقي وقف، فحتى بالرسم تعطيك إشارة لكذا إشارة لكذا. جميل. والله تبارك وتعالى أعلم.
0: طيب جميل، الله يبارك لك ويعني ونور دربك. سؤال أخونا الحبيب أكرم بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا إلى آخر الحديث هل ينطبق علينا، وهل علينا أن نلزم بيوتنا وخاصتنا في هذا الزمان؟ وبركته.
1: ما هو ما إيش معنى فعليك بخاصة نفسك؟ ومن خاصة؟ خاصة نفسي أولادي؟ لا، خاصة نفسي أنا، الأمور اللي بتخصني في دنياي وتعود عاقبتها إلى آخرتي.
0: يا سلام.
1: طيب اليوم هل غزة من خاصة نفسي؟ مطلقا نعم.
0: كيف نعم؟ ما أسف.
1: ما ممتاز.
0: يعني قد يقول البعض كيف نعم؟
1: المؤمن للمؤمن مثل الجسد الواحد.
0: نعم.
1: فمثل في عندي مثل في القرآن ومثل في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاني مثل، هذا المؤمن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. أنا إيدي في غزة بتوجعني، رأسي في غزة بوجع، قلبي في غزة بوجعني، ما أقول أنام الليل؟ الأصل أني ما أنام الليل. الأصل دكتور محمد أن يؤخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، والقرآن جملة واحدة، وأن لا نأخذ الحديث والقرآن عضين، ما بصير أخذه قطعة، يعني بصير أخذ هذا الحديث في معزل عن سياق حديث النبي المطلق، ولا في معزل عن الآيات مطلقا، بيكون أخذنا القرآن والحديث عضين قطع وفصلناه، وهي مشكلة كبيرة جدا.
0: نعم. إذن علينا أن نلزم بيوتنا وخاصة،
1: لا لا، خاصة نفسي أنا هون اللي بيعنيني، ما يعنيني أمرهم، غزة بيعنيني أمرها، القدس بيعنيني أمرها، مصر بيعنيني أمرها، ليبي، كل المسلمين بيعنيني أمرهم. أن يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيش حديث فرق الأمة الإسلامية ولا المؤمن عن المؤمن، ما في. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شوف مثلا حديث الآخر قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. مش الغربة أني أعيش أنا غربة، أو الذين يصلحون، مش يصلحون، يصلحون إذا فسد الناس أو ما أفسد الناس.
0: جميل.
1: مش يصلحون.
0: جميل.
1: ما بدي أصلح لحالي. لأن تعليمات الإسلام بالجملة هي تعليمات تفاعلية، مش تعليمات انفعالية لشخص ذات الإنسان. يعني وأنا في الصلاة 17 ركعة بقولش اهديني، بقول اهدنا بمجموعها.
0: جميل جدا. نعود إلى حيث ابتدأنا ووقفنا عند الروم.
1: نعم.
0: وفي الروم أكيد قصة وموقف وأحاديث تحدثنا عنها مرارا وتكرارا.
1: نعم.
0: إن أحببتك أن تشير ثم ننتقل مباشرة لتفاصيل
1: الله.
0: هذه السورة والتي فيها موضوع حتى الزواج وآيات الله.
1: نعم.
0: سبحانه وتعالى في الخلق وتفاصيل.
1: نعم.
0: تفضل.
1: بدأنا أن كل سورة في القرآن الكريم لابد أن أنظر إلى عنوانها، أنظر إلى فاتحتها، أنظر إلى ختامها، أنظر إلى المفردات التي لم ترد إلا في تلك السورة، أنظر إلى المفردات المكرورة في هذه السورة أكثر من غيرها، أنظر إلى ما ركزت عليه هذه السورة من موضوعات، أنظر إذا في توجيه للقراءات في هذه السورة، أخذ فكرة عن السورة بشكل عام. لما نعلم عن بداية السورة وعن ختام السورة، بداية السورة أول شيء السورة من بدايتها إلى ختامها اشتملت على مصطلحات وكلمات لم ترد إلا في القرآن بصورة كبيرة جدا. مثلا وعد الله لا يخلف الله وعده مش موجودة في قلوب القرآن إذن هون. ليش؟ لأنه الآن أنا بدي أصارع عدو مجرم، بدي أصارع حرب عالمية مع الدولة البيزنطية، أصارع هذه الحرب العالمية، بدي يكون عندي وعد من الله عز وجل. أنا ضعيف، أنا إنسان الآن محاصر في شعب أبي طالب وهي بتنزل عليه السورة. فبدي يكون عندي وعد مش من أي جهة، بدي يكون عندي وعد إلهي. وعد الله لا يخلف الله وعده، طبعا في القرآن لا يخلف الله الميعاد، هون لا يخلف الله وعده مطلقا بس في الروم. تيجي عندي قصة بناء الإنسان من خلال البناء الشخصي والبناء الأسري والبناء الفكري والبناء المستقل في كل ذلك. يعني منلاقي الآية اللي بعد وعد الله لا يخلف الله وعده، بتلاقي مثلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، مباشرة في ثاني صفحة بسورة الروم، ثاني صفحة مباشرة بعد المقطع، أظن قبل هاي الصفحة، قبلها
0: لا بالروم ما في وصينا
1: مباشرة،
0: ما أقول وصينا بالروم،
1: لا وصينا في لقمان،
0: احنا هون
1: لا في حسن
0: سبحان الله
1: حين في العنكبوت، العنكبوت
0: يعني هون فسبحان الله حين تمسون حين تسبحون.
1: تجد أن بناء الإنسان المفرد الأسرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، تجد ومن آياته مثلا 7 مرات في القرآن كلها 11 مرة
0: يا الله.
1: ومن آياته
0: إذن هنا علامات آيات الله
1: ومن آياته. طب ليش الروم؟ أنت يا أيها الإنسان تتطلع على صراعك مع الروم، أنا بدي أنقلك من صراعك مع الروم إلى الصراع الكوني الذي يجري في خلق الله مطلقا.
0: يا سلام.
1: حتى تستصغر شو هم الروم في الشمس والقمر والنجوم والكواكب، شو هم الروم
0: البر،
1: شو هم الروم في خلق الله عز وجل. فأنت اطلع برا الدائرة اللي يتفكر فيها يا أيها الإنسان، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، تجد أنها مكرورة في السورة. تجد مثلا في السورة من المفردات أقم وجهك للدين،
0: والله لستغفر حنيفا
1: للدين القيم، الدين حنيفا موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، لكن من التفردات الدين القيم.
0: نعم، ذلك الدين القيم،
1: فأقم وجهك للدين القيم، ذلك الدين
0: فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
1: تجد أن هذا المصطلح متفرد في القرآن الكريم بس في السورة، فطرة مش موجودة في القرآن إلا هنا. كأنك يا أيها الإنسان وأنت تعيش الفطرة الإلهية تحارب منظومة الروم. جميل. هي المنظومة التي تكسر الفطرة.
0: هل يكون هذا جزء من الإعداد؟ يعني نعم. هل يوم من يتابعني يقول لك والله أنا مش طالع بإيدي أني أحارب الصهاينة، هل إعدادي لنفسي أني أسير على الفطرة السليمة؟
1: هذا هو الرباط،
0: أني أكون هذا رباط،
1: رباط
0: إصلاح الذرية وإصلاح النفس.
1: العالم كله بحارب الفطرة، بحارب الصح
0: من برا كمان تزعلش عشان نعم.
1: تجد والله عجيب دكتور، أنت لما تسافر في البلدان، يعني أنا أذكر إحدى سفراتي سافرت مع رجل أجلك الله يمسك برجل كالكلب
0: يا الله
1: جوه الطائرة، وهذا يشبه نفسه بالكلب ومعه جواز كأنه الإنسان الكلب. فبسأل أنا بقول له شو هذا، قال إحنا عندنا 13 نوع الإنسان كذا 13 نوع.
0: أعوذ بالله مش تعرف.
1: تخيل فطرة الله، تجد أن منظومة الروم تحارب الفطرة. تيجي أنت بتعزز فكرة أنه أنا بدي أظل ثابت على فطرتي.
0: جميل. طب أنا عندي سؤال، اليوم ما عاد الروم روم وما عاد اليهود يهود، صار في اتحاد عالمي تجاه المسلمين، يعني هم أعداء للإسلام والمسلمين، فكيف المسلم أن ينظر لكل منهم على حدة ولا لا هم عدو واحد؟ يعني هم الآن هاي في سورة الروم عم بتطلع على عدائي مع الروم، لكن اليوم الروم مش لحالهم، الروم صاروا على تحالف شديد مع الصهاينة أو مع اليهود بغض النظر عن التسميات، فكيف أنا بننظر لهذا المشهد؟
1: التحالفات دكتور محمد ليست طارئة، فكرة التحالفات الدولية ضد الإسلامية فكرة أزلية من الأحزاب وجر. يعني إحنا من الأحزاب تحالفت اليهود
0: مع قريش،
1: مع مشركي العرب،
0: نعم،
1: مع المنافقين، مع المرتزقة، هوازن وثقيف كانوا يأجروا مقاتلينهم بالمال، مرتزقة
0: نعم.
1: كيف الآن مثلا في غزة بتلاقي الأثيوبي بقاتل في غزة
0: مرتزقة. نعم.
1: تخيل أنه يعني سبحان الله، فتجد أنه الفكرة قديمة مش فكرة جديدة.
0: إذن أنا أتوقف هنا أمرك. بعدها نواصل، أعذر عن المقاطعة لكن الشباب طلبوني فاصل مستعجل أمرك. بعدها نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياتي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لنستكمل مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحيا الله شيخ رضال. اذا قلنا ان سورة الروم فيها مصطلحات تفردت بها هذه السورة كاختيار الله سبحانه وتعالى لهذه السورة ان تكون فيها الايات التي تبني الانسان وتخرج من منظومة العداء الصغير او القريب كعداء الروم الى منظومة العالم، فسبحان الله وخلق الله وآيات الله ومن آياته ومن آياته فيها 7 من 11 في كل القرآن الكريم.
1: نعم.
0: كما ذكرت لنا.
1: نعم.
0: بعد ذلك انتقلنا لي فأقم وجهك للدين، أقم وجهك هنا تفردت بها هذه السورة
1: حنيفا للقيم.
0: فطرة الله أيضا. نعم. هنا فطرة الله والفطرة السليمة بالتال مفتوحة.
1: مفتوحة.
0: نعم. نعم. تفضل.
1: ما في فطرة في القرآن الكريم إلا هذه الكلمة.
0: نعم.
1: وما في فأقم وجهك للدين حنيفا والدين القيم إلا في سورة الروم.
0: نعم.
1: من آياته لم تتفرد بها وإنما ذكرت أكثر عدد.
0: نعم. يعني 7 من 11
1: في ثنتين في الأحزاب وفي ثنتين لا تحضرني الآن، لكن في سورة واحدة يعني. كل من آياته في القرآن الكريم 3 سور. عندنا الروم والأحزاب وفي سورة ثالثة.
0: نعم.
1: راحت
0: بالتعليقات.
1: تجد أن السورة سبحان الله اختتمت بختام بديع، قال لك فاصبر إن وعد الله حق، افتتحت بالوعد، وعد الله لا يخلف الله وعده.
0: نعم.
1: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مشكلة الاستخفاف في صراعك مع الأمة العالمية أو من يسيطر على القوة في الأرض أن الطرف الآخر يحاول إضعافك، أنه مين أنت، مين هؤلاء.
0: وما قال، ما قال يستخفن فيك،
1: لا يستخفنك،
0: يستخفنك،
1: يستخفنك. فكرة دائما أول صراع عالمي وأول صراع مبدئي فكرة الطرف الآخر بيستخف فيك،
0: مين هذول اللي بيحكوا
1: يعني بالضبط. تخيل مثلا إحنا أول صراع لنا مع قريش كيف كانت يعني أقوال القوم، قال غر هؤلاء دينهم. والله هذول شافوا حالهم شوي متدينين هيك وعندهم حماس الدين، فقالوا يا عمي يلا غر هؤلاء دينهم. بيجي التعليق القرآني في سورة الأنفال البديع، والله يا دكتور هذا القرآن يعني سبحان الله يعني بيشفي صدرك.
0: سبحان الله.
1: قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، بيجي القرآن بيقول لي ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكرة أنه أنا متوكل على ربنا نقل الصراع تماما، أنه أنت فكك من أنه أنت يعني مغرور ومش مغرور، هذا مش قضيتك، أنت متوكل على ربنا وأنت بتحارب هؤلاء القوم ولا لا. هنا في ختام سورة الروم كذلك الأمر، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فكرة اليقين في السورة هي فكرة إبداعية، فكرة مضطردة في هذه السورة من بداية الوعد ومن بداية يعني غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، فكرة الأخبار ومن خلال فكرة يعني حديث السورة عن المال ككل سور الصراع.
0: بالضبط. أنا كان هنا سؤالي يعني بعد أقيم وجهك الدين منيبين إليه واتقوه وأقيم الصلاة، الصلاة تعيننا على إقامة الفطرة الحقيقية والسليمة، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وإذا أذقنا نفس الشيء. هنا موضوع الربا، شو الرابط يعني؟ هل فعلا الروم من الأنظمة التي تدعو للربا؟ قد يكون ذلك يعني ممكن.
1: شوف ختام آية الربا أولئك هم المضعفون.
0: نعم.
1: شو يعني المضعفون؟
0: يعني اللي بيضعفوا الشيء.
1: هذا في الربا جيد، هذا مكرور في التفاسير، قرأت شيء بديع لفت عجبتني.
0: جميل.
1: قال لك فكرة الربا هي فكرة إضعاف لك مش تضعيف.
0: يا سلام.
1: هي فكرة إضعاف.
0: صحيح.
1: هو الطرف يعني صراعك مع الروم هو بده اياك تربط نفسك بالربا، ليش؟ حتى يضعفك فتبقى انت يا ايها الانسان، طبعا كلمه المضعفون في القران فيش غيره
0: هنا
1: بس هي من التفردات، حتى يخليك انت رهينه له، حتى تضل انت يعني تطلع انت اليوم لما تطلع على العالم تخيل 300 شخص يمتلكون 53% من مقدرات الكوكب، حمول الطياره وهي طياره اقل من نص طياره
0: حسب صغيره صغيره ولا كبيره
1: يمتلكون. والله شيء مرعب، شيء مرعب.
0: لكن هون المضعفون وردت في السياق المدح وليس في الذم، يعني وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: تمام. المصطلحات القرآنية أحيانا مثل ما بيقول شيخنا دكتور أحمد نوفل إذا أرادت كلمة وإذا استطعنا أن نجمع بوثهما أفضل.
0: جميل. جميل.
1: على حتى كلمة
0: جميل.
1: بوثهما
0: ظهر الفساد في البر والبحر. نعم. في سورة الروم هيك آية بتبدأ ظهر الفساد، تفشى الفساد يعني انتشر.
1: هي سورة الصدمة في طريقة بداية الآيات. سورة الصدمة
0: يا الله.
1: هو بدتها غلبة الروم إخبار.
0: ظهر الفساد.
1: فهي تجد أنها سورة الصدمة في آياتين، ما في مقدمات كثيرة للآيات، ما في تمهيد، لا هي مباشرة بتصدمك، بتصدمك بفكرة الربا، بتصدمك بفكرة الفساد، بتصدمك بفكرة صراع الحق والباطل، بتصدمك بفكرة أن يخرجك من قناعاتك ومن ضيق تفكيرك في الإطار الذي تعيشه يا أيها الإنسان إلى العالمية، وإلى أن تنظر بمنظور الله عز وجل. تفردت فيها سورة الروم فكرة أن قبل وبعد في سورة الروم، إن أذنت لي دكتور محمد،
0: في دقيقة بعد،
1: في من قبل ومن بعد مكرورة في سورة الروم، هو بده يطمنك إنه عالمك الأزلي والأبدي بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن، تجد أنها مكرورة في سورة الروم، تجد خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد
0: من
1: ضعف
0: قبلك.
1: من بعض، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا،
0: إن كانوا من قبلي،
1: شوف
0: النص،
1: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، نص فريد في القرآن، رسلا من قبلك، فيه من قبلك رسلا نص فريد، تفرداتها كثيرة، يعني كل ما طلعت سطرين ثلاثة في تفرد،
0: في من قبل لماذا؟ طيب شو السياق فيها؟
1: فكرة من قبل ومن بعد في السورة بديعة. الفكرة التي أراها في السورة أنها تريد أن كما ضمنت لك يا أيها الإنسان القبل، فهي ستضمن لك البعد.
0: يا الله،
1: لله الأمر من قبل ومن بعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، أعطاك الزمن مطلقا، كما أن القبل عند الله ليس بشيء، البعد عند الله ليس بشيء، الزمن عند الله واحد، قبل وبعد ما في مشكلة، أنت ارتحت من اللي قبل، اللي بعد زيه. لذلك تجد خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد من بعد من بعد، فكرة البعد والقبل في السورة تحيط بالزمن، ويعني
0: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. سؤال أختنا براء،
1: نعم،
0: بتقول يعلمون ظاهرا، إيش السياق تبعها؟
1: اليوم النظام الغربي، النظام الغربي
0: في قبلها لا يعلمون صح،
1: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا.
0: هم يعني هم يعتقدوا أنهم يعلمون،
1: ولكنهم لا يعلمون الحقيقة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا.
0: طيب الوصية،
1: الوصية في سورة الروم، لعلنا يا أيها الأحبة الكرام أن نركز على آخر آية فيها، فاصبر في صراعنا بدنا نصبر، هي الملخص، ملخص أي رقم 60، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في آية في السورة بديعة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، لم تلد في القرآن إلا في هذه السورة، وكان حقا علينا، فهي سورة الوعد، ونحن نقرأ سورة الروم نعيش أننا في وعد إلهي من أولها إلى آخرها.
0: نسأل الله أن يبلغنا ذاك الوعد، وأن نكون سببا في نصرة هذا الدين وهذه الأمة، وأن يعيننا على نصرة أهلنا وإخواننا في كل مكان. اللهم أمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاطلاع على خططها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا. توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي بين الأردن والولايات المتحدة بقيمة 354 مليون دولار. مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يشيعون جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة بعد انتشالها من تحت الأنقاض. استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية يظهر أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون استئناف الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مقابل 34 يعارضون ذلك. وأخيرا وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت يقول في مقابلة مع CNBC قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: اف ام الكلمة الطيبة ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.
8: مكيفات جريت.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعين ومتابعين عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم بكل الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم مبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومن يتابعنا عبر أثير في كل مكان، تحية لكم في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

وتحياتنا بالتأكيد لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة في كل وقت في كل حين في كل مكان عبر هذه الشاشة IPTV ومن خلال السوشيال ميديا في كل مكان. حياكم الله جميعا وبتحية فريق البرنامج بمسح لكم من خلف المكسر أبو هاشم أسعد الله قلبك كريم الصرا من المتابعة والتفتيش ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش لصفحاتكم وحساباتكم ومن خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

صليت على رسول الله، اللهم صلي وسلم أن مبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أين أبدأ معكم حديثي مستمعين الكرام؟ والبداية من تلك الصورة من شوارع قطاع غزة، كيف لا، وتلك الصورة التي تحمل معنى ورسالة لنا جميعا حتى نحيا بمعنى. احنا نقول دائما لحياتك معنى، مش هيك؟ حتى يكون لحياتنا معنى لابد لنا من أن نفهم المعنى الذي ترمز له هذه الصورة. هم هناك لفوهم بذاك العلم حتى يقدموهم بين يدي الله شهداء، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدهم بواسع الرحمات وأن يتقبلهم في عليين، اللهم آمين يا رب العالمين. صورة وفيديو تنقل لنا المشهد من هناك من قطاع غزة، وما زال هذا العدو يفتك بأهلنا هناك، يقتلهم، يحرقهم، يقصفهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

لربما البعض ينزعج من مثل هذه الصور، لكن خليني أقول لكم أنه في صورة قد لا تخفى على إنسان، وهي صورة الواقع الذي يجب أن نعيه أكثر وأكثر وندركه أكثر وأكثر فيما يحصل ويحدث مع أهلنا وإخواننا، إن اعتبروا هم كذلك طبعا، لكن إن اعتبرناهم من أهلنا وإخواننا في قطاع غزة. هناك الصدمة كانت لتلك الطفلة التي شاهدت وشهدت تلك الأشلاء المقطعة للأطفال، مشهد يحمل صدمة، وفعلا هذه الصورة تعطي المعنى الحقيقي لإنسان مصدوم حقيقة مما يرى أمامه. الصورة أمامنا والطفلة هذه ستبقى شاهدة على هذا المشهد، ستبقى تلك الصورة محفوظة في ذاكرة هذه الطفلة التي تلعن كل ظالم وكل متواطئ وكل خائن وكل من خذل أهلنا في قطاع غزة. صدمة وذهول عاشته هذه الطفلة اللي شافت هذا المشهد أمام العالم أجمع وهي تترقب الوداع الأخير لأهلها وإخوانها، لأطفال، لصحباتها، لمن كانوا حولها هناك في قطاع غزة. في عيونها البريئتين أو في عينيها البريئتين رأت ذاك

مشهد وشاهدت تلك الملامح القاسية والمؤلمة والتي قد لا يتحملها الكبير، لكن هذه الصورة لها معنى كبير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر أهلنا في غزة وأن يجعل عاقبتهم خيرا وعزة. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: غزة.
1: اللهم آمين. اللهم يا رب عزة من عندك لهم ثبتهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ولا تجعلنا ممن خذلهم وأعنا على نصرتهم، اللهم آمين. حبيت أبدأ معكم بهذه المشاهد التي غابت عن البعض، بل غيب البعض نفسه عنها خلاص، يعني بقول لك يا أخي أول سنة شفنا وتابعنا وثاني سنة قاطعنا وثالث سنة يعني بكفي، نرجع لحياتنا طبيعي، هكذا يرى البعض ولا يعتقد أنه هذا الطريق يمتد ويمتد حتى يشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية هذا العدو الصهيوني وهي قادمة لا محالة بحول الله وأمره. لو رحنا وياكم لما يقوله هذا العدو على لسان وزرائه كوزيرة أو ما تسمى بوزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في الكيان الإسرائيلي وعضو الكابينيت، بتحكي أؤمن تماما، هكذا هي تقول، أؤمن تماما بأن هجرة سكان غزة ستحدث، كما أعدكم بأننا سنتجول يوما في شوارع طهران. أنا أقول إن شاء الله أنه أنا أؤمن تماما أن زوالك وزوال ما يسمى بكيانك هو أسرع مما تتخيلي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهايتكم قريبة وعاجلة، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

لكل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد متقبلا إن شاء الله. ونكمل معكم مشوار ترويحة اليوم. كنا نتحدث أنا وياكم في سياق ما يحدث اليوم وما هو متواصل من عداء اتجاه أهلنا في قطاع غزة من هذا العدو الصهيوني. ليس الموضوع فحسب في قطاع غزة بل في نابلس، حيث المواجهات التي اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس. لما تسمع كلمة بورين يعني بنحكي عن بورين، هذه المنطقة التي اليوم في نابلس تعاني من هذا العدوان الصهيوني. لكن قد يسأل سائل ويقول ماذا يمكن أن أفعل؟ شو علي دور اليوم أؤدي تجاه أهلنا هناك؟ الأدوار كثيرة، وسبحان الله ربنا جعل لكل منا مكانة أو مكان يتخذ من هذا المكان سبيل لنصرة أهله وإخوانه. حتى لو كنت صانع محتوى على تيك توك، نعم حتى لو كنت صانع محتوى على تيك توك. أتحدث عن أحد صانعين محتوى، أنا بشكر طبعا زميلنا كريم السراوي اللي تواصل مع هذا الصانع ليقول له أنه إحنا حابين نحكي عن بعض أعمالك. هذا الشخص اسمه خالد شويتة. خالد شويتة طبعا هو صانع محتوى مصري تحديدا من الجيزة، بيعمل فيديوهات، مش بس هيك بتواصل مع ناس من كل العالم، بدخل معهم عبر تقنية بالتيك توك اللي هي المحادثة اللي هي الفيديو عبر الفيديو كول طبعا، فبيكون في لايف معين بين طرفين، فبيبلش يحكي لهم ومن ثم يعرض أو يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي ليعرض معاناة أهل غزة. نتابع أنا وياكم في هذا المشهد، إذا كان المشهد في صوت وصورة طبعا نتابع أنا وياكم ما يفعل خالد شويتة كصانع محتوى حتى ينشر الوعي تجاه قضية أهل غزة، أطفال غزة، الأذى والاعتداء على الأهل هناك. متابع أنا وياكم ماذا يحصل تجاه الأهل في قطاع غزة من خلال صانع المحتوى المصري خالد شويتة. يعني في هذا الفيديو ينقل لنا هذه المعاناة، نشوف أنا وياكم متابع مباشرة. صوت قصف وكل مولد بذكاء الاصطناعي، لكن هي جزء من المعاناة بيكون الشخص اللي قباله موجود معه على طرف الشاشة وهو بيصير ينشر هذه الفيديوهات. نعم يعني صانعي محتوى عبر العالم تجاه هذه القضية وهذا الأمر.

هذا ما يفعله خالد الشويتة حتى يعني يوصل صوته ورسالته للعالم أجمع. طبعا مشاهد كثيرة ينقلها وهذه الفيديوهات التي تأتي تباعا وأرسلنا إياها حتى نحكي عن قديش اليوم نستطيع جميعا أن نؤدي لو جزء بسيط من دورنا تجاه أهلنا في قطاع غزة.

إذن هي رسالة من هذا الشخص صانع المحتوى للعالم أجمع أننا نستطيع أن نفعل أي شيء في أي مضمار في أي ميدان، لكن لا تقفوا مكبري الأيدي يعني مغلقي الأفواه تجاه الأهل في قطاع غزة وما يحصل معهم.

إذن يعني هذا واقع عالمنا العربي والإسلامي، نسأل الله السلامة، الله يفرج الهم علينا جميعا. بدي أروح أنا وياكم لمشهد ذاك الطفل، وتحديدا أعتقد في تونس الطفل، يعني أنا وياكم حنشوف المشهد لذاك الطفل الذي فقد وبدأ البحث عنه لساعات وساعات. أين الطفل؟ أين الصغير؟ وين راح الطفل؟ وين راح يا جماعة؟ وين فعلا؟ كان المشهد مؤلم جدا، وكانت يعني الدعوات بأن يعثروا على هذا الطفل. الجزائر تحديدا ورد البلاغ للشرطة هناك، طفل يعني يبحث عن أين وجد هذا الطفل، دوروا عليه من الصبح لآخر الليل، على بعد كيلو تقريبا من منزله وجدوا ذاك الطفل نائما، الطفل المفقود نايم وحاطط ايديه تنتين تحت راسه في مشهد يعني غاية في الروعة. حنشاهده أنا وياكم أو بنشاهده الآن عبر شاشة التلفزيون حياة في هذه الصورة، حيث يعني كان المشهد فعلا بعد ساعات صعبة جدا عاشها الأهل وعاشها كل من كان يبحث عن هذا الطفل. والله يا عمي شو بدي أقول له؟ بدي أقول له والله نوم العوافي. الله ياما ياما دوروا علينا أهلنا، نقول نايمين، اللي نايم على الدرج، اللي نايم تحت الخزانة، اللي نايم تحت التخت. لكن فعلا المشهد هذه المرة كان مؤلم، لأنه دور عليه كل أهل الحي وكل أهل المنطقة، على بعد كيلو وجد هذا الطفل نائما، ما بنقوله غير إيش؟ نوم العوافي إن شاء الله.

ما شاء الله. كم مره اقولك نايم؟ كم مره كان ادور عليك اقولك نايم؟ ياما كلنا والله والله ياما سمعنا قصص من اهلنا والله. مره دورنا عليك لقيناك نايم على الدرج عند التنكات فوق هل حاشا الحال ونايم حاط ايده ونايم. الله يصلح الحال علينا جميعا اللهم امين يا رب العالمين. بنروح انا وياكم لما خلفته الحرائق في واشنطن او ولايه واشنطن هناك في الولايات المتحده الامريكيه. الفيديوهات والصور التي اتت يعني لتنشر او تذكر او تؤكد على الدمار الواسع اللي خلفته هذه الحرائق في الغابات في ولايه واشنطن في الولايات المتحده الامريكيه.

نروح أنا وياكم مباشرة لإحدى الدراسات المرتبطة بالمزعجات أثناء العمل. شو الإشي اللي بزعج أثناء العمل؟ طبعا نتائج هذه الدراسة أثبتت أنه أكثر أسباب الإزعاج في العمل هي نتيجة الزملاء. يعني بعض الزملاء فعلا مش مزعجين، هم أكثر من مزعجين. الزملاء يتصدروا قائمة أكثر مصادر الإزعاج في بيئة العمل، متفوقين على ضوضاء الأجهزة زي الكيبورد مثلا اللي بيعمل تايبينج بكون يكبس زيك، هذا ما بيزعجك زي ما بيزعجك صوت زميل أو زميلة لك في العمل. هكذا أثبتت هذه الدراسة أو وجدت. أيضا قالوا أنه بعض هؤلاء الأشخاص صوته مزعج أكثر من ماكينة القهوة اللي ممكن أنت تسوي قهوة، وصوت هؤلاء مزعج أكثر وأكثر. 53% تزعجهم مكالمات الزملاء، بكون قاعد بحكي مع زوجته ولا مع واحد من أولاده ولا فاتح فيديو كول ولا قاعد فاتح ما شاء الله مكالمة جماعية مع العيلة، وطبعا البقية لا بيعرفوا يشتغلوا ولا بيعرفوا ينجزوا شيء، أو بيكون واحد ما شاء الله مسلطن معه حاط أغنية ولا حاط شيء معين ومعلي وعايش جو ومود، والبقية إن شاء الله شو ما يصير فيهم ما في مشكلة. 47% تشتتهم الأحاديث الجانبية، و70% أكدوا أن الضوضاء تقلل من إنتاجيتهم. شاركونا بالتعليق على هذا الموضوع، هل فعلا الزملاء والزميلات مزعجون في العمل؟ نعم أو لا؟ شاركونا بالتعليق على هذا الفيديو. أسعد الله أوقاتكم. منشنوا لي إياهم هدول المزعجين اللي بخلوكوش تعرفوا تشتغلوا بالشغل ولا تنجزوا إشي. إذن هذا موضوعنا بفيسبوكية وتعليق، حنفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم على 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020. نفتح مجال الاتصالات، 3 اتصالات أو 4 مباشرة ناخدهم حتى نسمع فعلا المزعجون أثناء العمل، الناس اللي بيشتغلوا بشركات بمكاتب. طبعا تقدر يعني تدخل باسم مستعار، تقدر ما تذكر أسماء الأشخاص، لكن هل فعلا بتعاني من إزعاج الزملاء أثناء العمل في المكاتب، تحديدا المكاتب المفتوحة؟ يعني مثلا قسم البرامج، الله يبارك له عدي القاضي ما شاء الله صوته بالأعلى، الله يبارك له ويدعو للمف... لا لا جريري محترم صوته هادي، أصلا دائما جريري سايلنت هيك بكون يشتغل فوت فوت فوت. إيش فيه جريري؟ عم شغل فايبريشن، بكون رجاج، الله يبارك له رب. طيب حسمع مشاركاتكم واتصالاتكم في هذا السياق. نعم شريف بيقول مزعجين وكثير، والله بحب أسمع يعني رأيكم على هذا الأمر، وقديش فعلا في ناس مزعجة لإلكم أثناء العمل. هل أحيانا بعض الناس بيكون صوت مديره هو المزعج؟ الله يسهل على بعض المدراء، طبعا دون ذكر أسماء، في أصوات مدراء بتكون تلعلع في المكان بذكرين ناسين. يلا ماشي، بحب أسمع رأيكم بهذا الموضوع، قديش فعلا في أصوات يعني مزعجة أثناء العمل، وهل هاي الأصوات بتشتتكم ما بتخليكم تعرفوا تركزوا أو تنجزوا في عملكم؟ أفتح المجال لاتصالاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. خايفين يشاركوا، خايفين بلاش يتحسسوا منهم، عادي أصلا مرات أنا بكون زميل مزعج شغل على العالي.

0: أجمل وأروع التحيات لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابعنا. تحية خاصة للزميلة آية، نقولها الله يسعد مساكي آية رصرص وكل من هو معك في هذه اللحظات، الله يسعد مساكم جميعا بالخير وبالبركات. هاي القاضي الله يسعد مساكي حبيبي، انت متبع؟ لا لا انت مش مزعج يا عمري، انت اكثر من مزعج. الله يسعد مساك، لا والله ما شاء الله عنك دائما وابدا غالي على قلبي. الله يسعدك ويحفظك يا رب. ابو توفيق اخذ اتصال، الو مساء الخير.
1: الله يسعد مساك دكتور، كيف حالك؟
0: الله ابو توفيق كيف الحال؟
1: والله سيدي انا من المزعجين بصراحه.
0: انت من المزعجين؟
1: نعم صحيح.
0: لماذا؟
1: يا أخي أنا صباحاً بحب أسمع الراديو كثير، يعني بسمع اللي حوالي وبنكشهم، يعني بظل نكوش على أخبار رايحة جاية. بس بنفس الوقت لما ما أكون موجود أو يعني
0: مستفقدوك. أكون أو
1: نعم صحيح.
0: طبعاً أكيد دائماً المزعج يعني يفتقد.
1: يصير نكوش حوالي.
0: لا بس إن شاء الله إن شاء الله مزعج
1: يعني
0: بالخير.
1: يعني فيها إيجابيات كيف يعني واحد يعمل كسر للحوادث.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: بس لدرجة أكيد لما
0: 100%
1: شيء يزيد عن حده.
0: طب والشباب بيقدروا يركزوا حواليك ويشتغلوا ولا مش مهم يشتغلوا ولا ما يشتغلوا؟
1: المهم أكون أنا بمودي يعني.
0: المهم إني عايش المود تبعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشكرك يا أبو توفيق ما شاء الله عنك، الله يحفظك ويرعاك، شكرا جزيلا لك، شكرا يا حبيبنا.

0: إذا مستمعينا الكرام، بعيدا عن الإزعاجات اللي ممكن تأثر على إنتاجيتك أو عملك، عيش مودك، حط سماعات في ذنيك وعيش جوك، حاول تصنع جوك لحالك. بعض الناس سبحان الله يا أخي، ترى الصبايا أشطر من الشباب في هذا الموضوع. تدخل بتلاقي مكتبها عامل هيك لحالها، خنفشاريات حاطه هيك، اكسسوارات معينه، ضفادع، بطريق، بط، حاطه صور اولادها مثلا، متزوجه عندها حاطه صور اولادها على المكتب. احنا بتيجي على المكاتب بتحسها مقبره، الله يهدي المال، كاسات على فناجين على ابصر ايش. سبحان الله، اصنع مودك وعيش جوك واشتغل وانجز. الله يعطيك العافيه ويقويك ان شاء الله. كريم بحط في تويتي، بموت في تويتي كريم. طيب هنطلع انا وياكم لفاصل، بعده نواصل ان شاء الله، فابقوا في القرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف، مكيفات جريت،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يوجه الحكومة بالمضي في إعداد وتنفيذ خطط لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة. توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي بين الأردن والولايات المتحدة بقيمة 354 مليون دولار. مجلس النواب يقر في جلسة تشريعية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يشيعون جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة بعد انتشارها من تحت الأنقاض. استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية يظهر أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون استئناف الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وأخيرا وزير الخزانة الأمريكي يقول في مقابلة صحفية قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
1: يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا.
0: تحية لكم، وأكيد بنواصل معكم مشوار ترويحة اليوم. بمسي على كل أصدقائنا أحبائنا كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة بعد الخامسة. أهلا وسهلا فيكم، بنكمل معكم بالتأكيد. تحياتنا للكابتن أنس الشويكي، إجازة إن شاء الله ربنا ييسر أمره ويعود بسلام وعافية، الله يحفظه ويرعاه، ويعني يجيب لنا معاه يبرأ ويجيب لنا معاه مين يجيب لنا معاه؟ لا تجيب على شيء صفط بقلاوة، يجيب لنا اللي الله بيقدر عليه، الله ييسر بقلاوة بقلاوة ماشي. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا، ومباشرة بنروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا لليوم بصراحة شوي البعض بجوز يتحسس أو يستغرب منه، لكن هكذا يعني إذا بحثنا في موضوع علم النفس سنجد أن هناك بعض الآباء أو الأمهات يغاروا من أبنائهم. هل في من هالكلام كلام؟ هل فعلا قد تغار الأم من ابنتها أو يغار الأب من ابنه؟ في موضوع العلاقة بين الأبناء والأمهات كلياتنا هيك بنطلع على الموضوع بنقول لا والله أسرة مع بعضينا ومتحابين ومبسوطين، لكن أحيانا بعض الأباء بيصير يطلع الأم عم بتدير بالها الأولاد أكثر، فبيصير الأب بينه وبين حاله يغار من تصرفات هذه الأم طبعا تجاه الأبناء، والعكس صحيح، الأب يغار من يعني علاقة الأبناء مع أمهم. هل فعلا هذه الغيرة موجودة ولا مجرد أوهام يشعر بها البعض؟ أبو هاشم بيقول لي مش موجودة. قد، خلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع على 06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2060 06-516-2020. هل فعلا قد يشعر الآباء أو الأمهات بالغيرة من أبنائهم، نعم أو لا؟

0: ابدا باول اتصال وبقول مساء الخير لرأفت.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: طبعا اول شيء بنترحم على شهداء اليوم وربنا ان شاء الله يتقبلهم.
0: اللهم امين.
1: يصبر الام عليهم.
0: نعم.
1: ثانيا انت دخلتنا يا استاذ محمد على عقده اوديب.
0: على
1: عقده اوديب.
0: عقده اوديب.
1: اه
0: ما هذه العقده؟
1: هي هاي ملحمة قديمة انه الاب بغار على مرته من ابنه والام بتغار على زوجها من بنتها.
0: كان له هو طيب.
1: فهي الفكرة انه هي موجودة لكن ما بظهرها لا الاب ولا الام. دائما في تفكير انه اهتمام الام بابنائها الذكور بخلي الأب إنه يشعر إنه هو مستثنى أو هو مبعد عن
0: نعم.
1: حتى الأبناء
0: أنا لولا أولادك ما ضلش في هالبيت دقيقة واحدة.
1: فبتلاقيهم بيسروا أسرارهم لأمهم.
0: أها هل فعلا يعني هذا الشعور موجود أخوي رأفت؟
1: هو موجود حكيت لك بس هذا غير ظاهر أو ما بيظهروه
0: أو لا يمكن إظهاره حتى.
1: طبعا لا يمكن
0: لانه غير مبرر بالنسبه للبعض يعني.
1: بالضبط.
0: اشكرك بالزبط. اشكرك يا حبيبنا شكرا جزيلا لك لرأفت ابو احمد يسعد مساك. الله يعافي عمرك. هل ممكن؟
2: نعم موجوده يا سيدي
0: موجوده.
2: انا عايش هاي بس هي ما بتظهر. بس لما تصير اي شغله بين البنات والاب او الام ما انتم مع ابوكم دائما. ابوكم غيب ودي كل شيء ابوكم موجوده وانا عايشه.
0: يا سلام. طب شو طبيعه رده فعلك بهذا الامر كيف بدك تكون؟
2: بناتي وابني يعني 99% معي دائما.
0: بالله عليك. طب والله نيالك انا دائما قلبين علي كل الدهر.
2: والله يعني كانت تطلع وأنا بشتغل أنا اللي
0: بودي وبجيب. جميل جميل. الله يعطيك الصحة ويحفظك ما شاء الله عنك. الله يبارك الله يبارك. بس أهم شيء تكون أم أحمد تسمعنا وتدعي لك بالخير. الله يحفظك ويرعاك.
2: بالآخر بتقول خلص المهم أنت مخفف عني.
0: أيوة الله يا رب يهدي بالك خذهم مرتاح وريحنا. الله يبارك لك. شكرا لأبي أحمد شكرا بارك الله فيك. بحب أسمع رأي أخواتنا في الموضوع لأنه فعلا شعور الغيرة أكثر عند النساء من الرجال. بحب أسمع هل فعلا الأم قد تغار من ابنتها إذا كانت والله علاقة البنت مع الأب كثير قوية؟ هل ممكن الأم تغار نعم أو لا؟ دكتور أحمد يسعد مساك.
3: السلام عليكم. مساء الخير يعطيك العافية.
0: أسعد الله قلبك.
3: الله أنا بفضل الله يعني بالعائلة عندي ما فيش هذا الموضوع يعني أنه كعائلة إحنا يعني نسهر على راحة الأولاد والبنات بغض النظر. لكن من تجربتي في المجتمع اللي أنا فيه واحتكاكي مع أنا الكثير من الناس الحقيقة أنا وجدت بجوز نقطة بجوز تستغربها أنت. أنه إذا أنت كنت كولد أنت وزوجتك بتعيش حياة جميلة وراقية ورغد فيها وفيها رقي وفيها شمة هواء وفيها كذا تجد هناك الغيرة من الأهل. وهذا حقيقة يعني لاحظته مع كثير من الناس اللي بيجوا عندي أثناء الحديث.
0: نعم.
3: وحتى صدقني إن ليش هذه المواضيع.
0: دكتور العفو الأهل قصدك الأم والأب ولا الإخوة والأخوات؟
3: لا الأم والأب.
0: يعني الأم والأب بغاروا. نعم. يعني من زوجة. نعم. الإبن على ابنهم
3: بغاروا. نعم بغاروا من الولد إنه كيف مسعد بالبنت الناس.
0: يا الله.
3: بالطريقة هاي وإنه كيف إنه هذا الشيء يؤمن إلها بهذه الطريقة وهم يعني ما يؤمن إلهم.
0: مع إنه أكثر عبارة بنسمعها دائما من الآباء أنا شو بدي منهم بدي كل واحد يكون عايش ببيته متهني مع زوجته.
3: نعم أنا بحكي لك هذا بس أنا في ناس يعني تعاملت معهم وأباحولي بهذه الأمور. إنه تطلع إنه شوف شو بعمل شوف شو بسوي شوف شو كذا شوف كذا عرفت علي.
0: نعم.
3: فبتكون هاي نوعية من الغيرة حتى تصل إلى درجة من الحسد.
0: الله أكبر.
3: عرفت علي صدقني أنا يعني هذا الشيء الله. شفته في ممارستي للمهنة مع الناس هاي.
0: نعم.
3: صور إنه وصلت بعض الأمور إنه تقول البنت أنت مش بنتنا أنت لقيطة أنت كذا والبنت تطلب مني انه انا

0: الامور هاي.
1: طب حتى بس دكتور تتضح الصورة للمستمع، احنا بنحكي عن الغيرة بين الأقارب، بين الأب والأم والأبناء والأخوات.
0: نعم نعم يا أنا الله. بقول لك ما هي يعني تصور إنه الأم
1: يعني الموضوع بدخلها في حالة المرض والعياذ بالله،
0: إنه تقول للأم للبنت إنه أنت مش بنتنا أو أنت لقيطة وإحنا جبناكي من اللقطاء أو كذا. البنت تصير تدخل في مرحلة إنها بدها تطالب بإثبات نسبها.
1: يا الله.
0: وإحنا عندنا هون لا يتم إثبات النسب إلا في حالة واحدة، إنك ترفع قضية في المحكمة.
1: أشكرك دكتورنا.
0: لكن في ألمانيا في ألمانيا ما عندهم. فاتصلت في ألمانيا وأخذت موافق على الموضوع، والآن طلبت منها شعر من أمها وشعر من أبوها حتى أعطيها.
1: يلا تروح تمعمل شعر أمها وأبوها هسه الله يقدرها.
0: والبنت خارج البلد.
1: الله المستعان.
0: فبتشوف
1: دير بالك يا ريح دكتور، دير بالك الموضوع يتحول لسحر بالله عليك، مش ناقصنا شعر ومش شعر وقصص الله يهونها بس. الله يسهل الحال. أشكر دكتور أحمد كل الشكر والتقدير. يعني واقع التجربة ترى أنا ما كنت أتخيل لهالدرجة الموضوع بيوصل لهاي المرحلة. أنتقل مباشرة لاتصال جديد. أخوي ممدوح يسعد مساك.
2: يسعد مساك، كيف الحال؟
1: حياك الله يا حبيبنا.
2: الله يعطيك العافية حبيبي.
1: الله يعافي عمرك ويحفظك.
2: هلا بس إحنا بنشتغل في في في في مؤسسة في العمل التنموي، تمام؟
1: نعم.
2: إحنا احتكاكنا مع الشباب والأطفال شبه يومي تقريبا.
1: نعم.
2: اليوم في للأمانة أنا بس كنت بدي أحكي لك عن شعور الغيرة ما بين الأقارب. أنا بسميه هو شيء غير صحي، لأنه في
1: طبعاً.
2: من المنبع من الأساس في إشي خطأ. اليوم إذا الطفل بغار من أخوه أو الولد بغار من أخته أو البنت بتغار من أخوها أو على خلافه، في بيكون في من المنشأ خطأ، تربية نفسها فيها خطأ، تمييز الأولاد عن البنات.
1: صحيح. صحيح.
2: تمييز الأم من البنات عن الأولاد. شعور الولد لما أبوه يعنفه أو لما أبوه يحكي معاه بطريقة خطأ مش صحيحة، ويشوف عمه مثلا بيعامل ابنه بطريقة مختلفة.
1: صحيح.
2: هذا أنا بسمي شعور الغيرة، بعيدا عن الزوج والزوجة، أنا بسمي شعور الغيرة ما بين الإخوان، ما بين الأقارب، أولاد العم. هذا شيء غير طبيعي وغير صحي. نعم. وأصلا منشأه خطأ. زيد الأهل إذا وبعرفش، أكيد في يوم هيك سمعت من من من من حدا بيحكي ل لأولاده بالتوجيه على سبيل المثال، شوف ابن خالتك هي نجح وعمل.
1: تمام تمام أخوي ممدوح، يعني في الدائرة العائلية الواسعة قد يصل الموضوع الغير، لكن أنا بسأل في الدائرة الضيقة بين الآباء والأمهات والأبناء. يعني أنا اليوم مثلا الصبح بنت صغيرة، والله تعي يا بابا، لا بدي ماما، يا زلمة تعالي ولك تعالي، لا بدي ماما، إيه تعالي يا بنت الناس جاي. فيعني أحيانا الأب بيصير هون يعني يتسلل لقلبه شيء معين. طب يا أخي والله طمني، والله كويس معك يا بابا، ليش يعني؟
2: هذا بحد ذاته مش طبيعي اصلا. يعني اليوم انت بدك تغار من بنتك لانه بتحب امها اكثر.
1: لا هو انا لا يعني ما بحكي عن شعور الغيره بهذا الجانب، بحكي بشكل عام لما بيصير فعلا هناك غيره حقيقيه من الاب للابن، عفوا للام للاخت للبنت. يعني انا بحكي في الدائره الضيقه.
2: في الدائره الضيقه دكتور، بس اخر شيء بدي احكي، انا بشعر انه في إشي خطأ إذا بصير في غيرة بالدائرة الضيقة. لازم يكون في عدل ومساواة في التعامل المعاملة مع جميع الأطراف.
1: جميل.
2: كلها، الأب مع الابن، الأم مع البنت، البنت مع الأب.
1: يعني باعتقادك هل هذا الشعور موجود ولا مش موجود في المجتمع؟
2: والله لا طبعا موجود.
1: موجود.
2: احنا مش عايشين في الجنة.
1: أشكرك أشكرك أشكرك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك أخوي ممدوح. إذن ممدوح يؤكد على وجود هذا الشعور، شعور الغيرة، لكن بيقول إنه فعلا هو بيكون مبني على شيء أو أساس خاطئ. إلى سارة. ألو.
3: مرحبا دكتور. كيف
1: مرحبا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: تمام الحمد لله. والله دكتور يعني انت حطيت ايدك على الوجع مع اشي انا كنت بتحاول يعني اتعايش معه.
1: احكي لنا، وضحي لنا، تفضلي تجربتك.
3: لانك طلبت يعني مشاركه من الاخوات.
1: تفضلي.
3: بس قررت اشارك تجربتي.
1: تفضلي.
3: انا وحدي عايشه بهذا الوضع طول سن عمري.
1: كيف؟
3: بس ما كنت فاهمه انه مثلا غيره امي مثلا هي كانت تسبب لي مشاكل. كنت أفهمها أنه بدها مصلحتي وبدها
1: نعم.
3: بدها الخير لإلي. بس لما تزوجت وارتبطت مع يعني مع إنسان
1: نعم.
3: صراحة كانت تغار من أبسط الأشياء. أنا ما كنت
1: كيف يعني غيرة؟ ممكن توضحي لنا كيف يعني غيرة؟
3: يعني كانت تزعل مثلا لما أطلع مع زوجي مشوار إلى أي درجة
1: نعم.
3: أو مثلا إذا جاب لي هدية أو إذا جاب إشي للبيت لبيته فأنا يعني كانت تصير مشاكل وزعل وتوصل لبيتي. بالآخر يعني زوجي قال لي، نبهني، قال لي في يعني عم بتغار.
1: يا
3: أنا
1: الله.
3: ما كنت راضية أصدق.

0: موجوده ومش قادره استوعب انه يعني في ام بتغار من بنتها. بس مع الاسف يعني الحوادث اللي عم بتصير معنا سنه بعد سنه.
1: كيف تصرفتي ساره بعد اذنك؟ كيف تصرفتي في الموضوع؟
0: اولها طبعا كنت اتقبل الهجوم اللي عم بيصير علي.
1: نعم.
0: ويصير في الم انه بنفس الوقت يعني ما بدي ازعل امي
1: طبعا
0: وبدي احاول اكسب رضاها، بس بنفس الوقت يعني بدي اعيش حياتي.
1: ما بدي اخسر بيتي صحيح،
0: ما بدي اطلع معك مثلا،
1: ما بدي اخسر بيتي
0: او مثلا
1: زوجي صحيح،
0: جابها للبيت احكي له لا ما تجيبهاش مثلا. يعني بالاخر كمان هو بيت يعني زوج.
1: نعم.
0: ومسؤول عن بيته.
1: نعم.
0: بالاخير لما جبت فتوى انه خلص انه فيش داعي تحكي لها كل شيء وما في داعي تدخليها بحياتك، لانه يعني ما بدي احكي لك باختصار انه حياتي شبه تدمرت.
1: يا الله.
0: فانت اليوم فتحت علي قلبت علي المواضيع.
1: بالعكس يعني. والله احنا بنحكي حتى نشارك بعض هذه التجارب. احنا اليوم وصيتنا لكل انسان
0: لما اشوف يعني امهات تانيين يعني بيفرحوا انه بنتهم مثلا طلعت سافرت.
1: انا بحكي يعني الاب سبحان الله، الاب والام بتطلعوا على اولادهم انهم هدول هم ثمرتهم. نعم.
0: يعني كنت افكر انه هذا ابسط الاشياء اللي بيسعد الام
1: سبحان الله،
0: طلع مع الاسف لا هذا كان شيء كان.
1: طيب. أنا من خلالك بحكي لكل أب لكل أم، والله يا جماعة إحنا فرحتنا بالحياة هم أبنائنا، قديش بيكونوا مبسوطين، إحنا بنكون مبسوطين أكثر منهم، وهذه الرسالة اللي سبحان الله بنعيشها، وهيك عشناها مع أبانا وأطفالنا إن شاء الله هنعيشها معهم. أنا بدي أشكرك سارة على مشاركتنا هذه التجربة.
0: أنا هاي الشغلة يعني طبعًا. حتى مع أولادي حاولت ما أحسسهم أبداً، بالعكس لما يجيب لي شغلة لبنتي يعني بنبسط فيها.
1: جميل.
0: أكثر ما بيجيب لي إياها.
1: الآن العلاقة طيبة الحمد لله، ما في قطيعة، ما في مشاكل سارة.
0: عفوا
1: بقول العلاقة اليوم طيبة، ما في مشاكل، ما في قطيعة الحمد لله.
0: لا ما في، بس بدنا يعني نتعامل بحذر، عرفت علي؟
1: الله يحميك، ديري بالك، الله يا ربي يهدي بالك، ويعني هاي دعوة الله يا ربي يرحمها، هي كانت تقول الله يوطنك في بيتك، إن شاء الله ربنا يديم الخير والبركات عليك. شكرا لسارة لمشاركة هذه التجربة معنا على هو مباشرة، فعلا قد يكون هذا الموضوع سبحان الله احنا بشر. طب بس ليش أغار من ابني وبنتي؟ شوي الموضوع بده هيك شوية تحليلات مش سهلة. أبو هاشم الله يسعد مساك. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا دكتور الله يسلمك.
1: حياك الله يا أبا هاشم.
2: والله هو المثل بيقول كون غيورا ولا تكون حسودا.
1: غارب راحتك، بس الغير الغيرة الغيرة بتوكل صاحبها، بس الحسد بيقلب على اللي قبالك. صحيح.
2: الغيرة مطلوبة بس الحسد المذموم.
1: صحيح صحيح. لا إن شاء الله.
2: وفي مثل بس في مثل صعب شوي يعني مش حلو يعني.
1: هذاك على الخاص بعت لي.
2: هذاك الما بغار بكون ابن حمار.
1: لا اله الا الله، احنا من غار بالخير ان شاء الله. الله يهدي البال ابو هاشم. ابو هاشم الغالي، هل فعلا الغيره بين الاباء
2: عند كل الناس بس يعني سب يعني.
1: انت كاب هل ممكن تغار من ابنك؟
2: نعم.
1: انت كاب هل ممكن ان تغار من ابنك؟
2: انا والله اغار لا، انا بالنسبه لي ما بغار، بس زوجتي بتغار بصراحه.
1: يا الله بتغار من البنات.
2: هي بتغار لما تشوفني يعني بنحاز لبنات او بدلعهم او شيء زي هيك بغازلهم.
1: اها.
2: بتصير يعني تطلع علي شوي، تحسسني اني يعني بميل لهم كثير يعني.
1: سبحان الله. طيب شو تصرفك بهالحاله؟
2: مش بتغير يعني غيره مع محبه يعني، او بمعنى يعني مش عارف كيف.
1: طيب هل العفو تصرفك في هالحاله شو بيكون؟
2: تصرفي؟
1: نعم.
2: لا عادي طبيعي، انا عارف انه الغيره حتى من بعض مغار، وبعرف يعني بشكل عام الغيره موجوده في كل بني ادم.
1: سبحان
2: الله. فبتعامل معهم على اساس انه الغيره موجوده، حتى الاطفال عندهم بقول لهم زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: يعني لما يجوا بقول لهم امك ثم امك بعدين ابوك، يعني ثلاث مرات.
1: يا سلام.
2: ثلاث مرات لامك بعدين لي يعني.
1: يا سلام.
2: حتى انا بحكي لهم هيك يعني.
1: سبحان الله، الله يا رب يبارك لك ويهدي بالك. لكن كريم بيسألك هل بتغار إذا واحد من أولادك حقق إشي أنت ما حققته بحياتك؟
2: لا أعوذ بالله.
1: مستحيل.
2: بالعكس
1: مستحيل. بالعكس
2: هي قاعدة.
1: بالعكس أنا بكون فخور لما ابني بيسوي إشي.
2: بحب يعلى عليه.
1: يا سلام.
2: ما في حدا بحب يعلى عليه إلا ابنه.
1: بالضبط. الوحيد اللي بتمنى يكون أحسن مني هو ابني. آه والله والله صدقت في هذه. سبحان الله.
2: الدنيا كلها ما حدا بحب يعلى عليك إلا ابنك، حتى بحب يعني لو ابنك مثلا صار مثلا وزير وانت مثلا عادي، حتى لو الناس قدمت ابنك عليك هذا بالنسبه لك بالنسبه لك شرف.
1: بس انا بريحك ابني ما راح يصير وزير. بارك الله فيك.
2: عارف ليش؟
1: لماذا؟
2: عارف ليش؟ لانه هذا انتاجك.
1: آه صحيح صحيح، هو من ثمرتك.
2: يعني بس يعني أنا بعطوك الشرف. نعم. بعد يعني هو بتحب إنه هذا شرف لأنه هذا إنتاجك وهذا إنتاجك وهذا اللي أنت بنيت حياتك عليه.
1: بس أنا بدي أبشرك، أنا بدي أبشرك ابني ما راح يصير وزير، ارتاح يا حبيب القلب، الله يصلح الحال، الله يهدي بالنا وبالك ويبارك لك. شكرا جزيلا لك، شكرا، بارك الله فيك.

0: طيب يا جماعة، يعني موضوع الغيرة بصراحة موضوع بده هيك تفاصيل كثيرة، لربما يرى البعض فيها أنه هي مش غيرة، أنا ما بقدرش أقدر أحكي لها غيرة، هي بس مجرد هيك استغراب. لا طبعا، ابحث في الموضوع شوي هيك لجوه رح تلاحظ أنه فعلا قد يكون هناك غيرة. حطلع فاصل أنا وياكم ونشيك هل هي فعلا غيرة ولا مش غيرة. بعد الفاصل نواصل معكم في ترويحة اليوم، تكرما نبقى بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف، مكيفات جريت

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.

حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.
7: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: فجكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة في أم استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. هل فعلا هناك غيرة بين الآباء والأبناء؟ معقول؟ إلى من أهل؟ يسعد مساكي، من أهل؟
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعافي عمرك
1: دكتور محمد،
0: الله يرضى عنك يا رب. أموركم تمام؟
1: الحمد لله، الله الحمد لله.
0: هل ممكن أن تغار الأم من ابنتها أو الأب من ابنه مثلا؟
1: هلا ناخذ موضوع الغيرة كمصدر بدون فروع. هو في غيرة قد تحصل بين الأم وبناتها، بين الأب وأبنائه تحدث في حالات نقول استثنائية، لكنها هي نوعا ما لها وجود.
0: وضحين لنا بالله سمحتي سيدة منال.
1: هلا بالنسبة للغيرة بمفهومها الأصلي، هي موجودة أصلا في البشر من أيام هابيل وقابيل.
0: نعم.
1: هي قد تنتحني إلى اتجاه إيجابي بحيث تصبح غبطة. نعم. إنك تغبط الآخرين على يعني كانوا أفضل منك،
0: وتسعى تكون كويس زيهم. نعم،
1: بدك فيه زيهم بس دون أن تتمنى زوال النعم عنهم.
0: جميل.
1: لكن الغيرة اللي هي السلبية، اللي هي تصل إلى حالة مرضية في القلب، فإذا الإنسان لم يؤدها في مهدها ولم يوجهها بالطريق الصحيح، أصبحت من غبطة إلى إيش؟ مرض. فزادهم الله مرضا، فتصبح حسد. وهذا الحسد قد يؤدي إلى الإيذاء وإلى الضرر للطرف الآخر اللي هو إيش؟
0: بس هذا ابني، هذا ابني كيف بدأ أبيه؟ ولا هذه بنتي كيف بدأ أبيها؟
1: والله أنا عندي قصص فعلية واقعية حولي، إنه الأم يعني ارتاحت نفسيا بس طلقت بنتها.
0: الله أكبر.
1: حياة بنتها سعيدة.
0: يا الله.
1: هي نشأ ما رأت هذا السعادة في حياتها الزوجية، فغارت من بنتها.
0: سبحان الله.
1: فظلت عبال ما أنهت حياتها الزوجية للأسف.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء صادم.
1: لأنه هاي نزعات إنسانية. ابن قال في قلوبهم مرض فزاد الله.
0: يا رب يسلم، يا رب يسلم.
1: إذا إنسان، كل إنسان قد عنده شيء ما يعني من المشاعر السلبية منقول، أو من بعض الأشياء زي هيك مثلا الغيرة أو الحسد وما إلى ذلك. طيب إذا ما وأدها وقتلها في مهدها،
0: صحيح، تتنام وتكبر لدرجة الأذية،
1: تكبر نعم لدرجة أن يؤذي أقرب الناس إليه.
0: لا حول ولا
1: قوة إلا بالله. نعم، غاروا من أولادهم، منهم نعم. أحسن أفضل، فكان يعني أظهر له أني أنا غضبان عليك، شو ما عملت لي.
0: نعم نعم.
1: وفعليا أنا حولي قصص واقعية لصديقات.
0: والله والله هذا شيء، والله هذا شيء غريب صراحة، لكن واقعي موجود، واقعيا موجود هذا الكلام.
1: ارتاحوا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله ربنا يسلمنا ويسلم مجتمعاتنا من هذه الأذية. شكرا لك أستاذي منال. أختم بآخر اتصال. أستاذ أبو عوني، الله يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وبركاته. الإدارة، في علم الإدارة القيادة لازم توازن بين الكل، بين الجميع. فالأب والأم لازم يعني يعاملوا ويتعاملوا كلاتهم بسواسية مع الأولاد.
0: نعم.
2: بحيث ما حد يغار من حدا، وهذه القيادة الحكيمة. لأنه الأب والأم يقودوا البيت بطريقة أنه ما حد يغار من حدا والكل يكون.
0: لكن يعني مشكلة لما الأم تغار من بنتها.
2: ما هو ما هذا بنحكي عليها، كيف الأم المفروض تكسب بنتها وما تخليها تغار. وتعمل لهم كلهم بسواسية حتى ما حدش غير من حدا.
0: نعم.
2: ولا لأنه بترتب عليه مشاكل
0: طبعا طبعًا, طبعا لا شك لا شك. الله سيدي، أسأل الله ربنا يحفظ مجتمعاتنا ويحفظك ويبارك لك أبو عوني. شكرا جزيلا لك، يعني مساء الخير لكل أحبائنا أصدقائنا. سبحان الله، إحنا بنحكي اليوم الشعور الطبيعي بين الأب والابن، أن يكون شعور مدعاة للفخر، للاعتزاز، هذا الإنسان الطبيعي. لكن لما بيصير الموضوع غيرة وأذية، لا، الله يربي يكفينا الشر. أسأل الله أن يحفظ علينا بيوتاتنا بخير وسلام وأمان واستقرار، اللهم أمين، ويكفينا شر الحسد والغيرة والأذية، اللهم أمين. وأختم معكم بالدعاء، أسأل الله أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يمكن لهم وأن يعيننا على نصرتهم، اللهم أمين يا رب العالمين. هذه تحياتي وفريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: فات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: زورونا. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي بين الأردن والولايات المتحدة بقيمة 400 بل بقيمة 354 مليون دولار. مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يشيعون جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة بعد انتشالها من تحت الأنقاض. إلى التفاصيل، حياكم الله. ترأس جلالة الملك اليوم اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاطلاع على خططها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا. واستمع جلالته خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو ولي العهد إلى إجازات حول إجراءات الوزارات المعنية لمواصلة تطوير خطط الأمن الغذائي وأمن الطاقة ورفع مستويات التنسيق بينها. وتناول الاجتماع أهمية مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، بما يعزز مستويات الاكتفاء الذاتي ويدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية. ووجه جلالة الملك الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات. وبما يتعلق بالأمن الغذائي، شدد جلالته على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي متطور من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات. ودعا جلالته إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل وبما يسهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة. وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدى 4 سنوات. ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جيم هولت سنايدر. وتعد اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في مجال المساعدات الخارجية. وتبلغ القيمة الإجمالية لها ما يقارب 354 مليون دولار أمريكي، وستسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ عدد من الأولويات الوطنية الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادية. أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بعد 4 جلسات متواصلة شهدت نقاشات موسعة وتعديلات نيابية طالت عددا من المواد المرتبطة بحق الملكية والاستملاك والتعويضات وإزالة الشيوع والتأجير التمويلي وتعريف الطرق قبل إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية. شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة اليوم جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريع الحسين بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. وصفت جثامين الشهداء الذين ضموا أطفالا ونساء ورجالا وكبار سن مغطاة بالأعلام الفلسطينية بين المنازل والمباني المدمرة في حي الصبرة، قبل أن ينطلق موكب التشيع إلى مقبرة الشيخ شعبان وسط المدينة في مشهد طغت عليه مشاعر الحزن، بينما نثر الأطفال الورود على الأكفان وودع الأهالي ذويهم بالدموع. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إنه أمكن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وعمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف روبيو: شهدت هذه المحادثات إحراز التقدم، لكن لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل حدوث ذلك قريبا جدا. في وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة. قال مصدر إيراني إن خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال قيد النقاش مع سلطنة عمان، مشيرا إلى أنها ستمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلية إلى المضيق وفقا لما نقلته وكالة رويترز. وأضاف المصدر أن مسار الملاحة الخاص بالسفن المغادرة من مضيق هرمز سيمر عبر ممر بحري بين إيران وسلطنة عمان، موضحا أن مسقط ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران، وستمنح الخطة إيران القدرة على رصد حركة الملاحة الخارجة من المضيق والتدخل عند الضرورة، مؤكدا أنه من المستبعد أن تقبل طهران أي بديل آخر لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4080، أسعار الفضة الحالية للأونصة 59، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 76، أسعار النفط برنت 80.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختم فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتى ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عمل لك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبيضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جدا بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة، كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبدا. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جدا بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف عم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق إن نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح، الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم راح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة

0: اللي بتواجهه هو صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالناس الطيبة اللي بتشوفنا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك لتلفزيون وإذاعة حياة. أهلا وسهلا فيكم من يسمعنا على الإذاعة الحبيبة على 104.7 وعلى الترددات الأخرى من إربد حتى نصل إلى العقبة. يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا المتميز التربوي الذي يستمر معكم وبكم بقضايانا التي تخرج من بيوتنا. أهلا وسهلا في برنامج أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير.

0: أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا وينتظر منا حلقة جديدة. أهلا فيكم، ودائما أنا مش بنسى، ولكنهم هم جنود أعظم مني بكثير، ربنا الله، اللي هم كريم، أبو هاشم، عبد الرحمن، هدول الناس اللي من وراء الكواليس اللي فعلا يساعدوا على أن يطلع هذا ويخرج البرنامج بأحسن صورة، فلازم أشكرهم، خصوصا في هذا الوقت اللي بيكون الدنيا هيك مساء وإحنا في هذا الاستديو. فربي بارك في أولادكم يا أبو هاشم ويا عبد الرحمن، ويرضى عنكم ويرفع قدركم، يبارك في كل طاقم حياة. وكريم ابني اللي دائما بمون عليه وبصوره، أنا بستنى أورجيكم شكله عشان أنا حنزل ستوري صورته هيك فجأة وهو بيحكوا عن والدته، بس أنا بستنى أنزل الستوري عشان أعرفكم مين كريم اللي كل مرة بيسألني سؤال. فأهلا وسهلا فيكم، وربي يتقبل منا ومنكم. يوم الجمعة ركب التاكسي على غير العادة، وأنا فعليا معي سيارتي، لكن لسبب ما قررت ما بدي أركب السيارة وركب التاكسي. هذا الحكي الجمعة الماضي والدنيا زي النار، أشرت له ركبت معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو طلع فاتح؟ طلع فاتح حياة اف ام، وكان في يوم جمعة فبقرأ قرآن. ما قدرتش أسكت فبحكي له أخي أنت دائما فاتح حياة اف ام؟ بقول لي والله أنا بحبها وإلي أكثر من 15 سنة بسمعها وما بغير عنها. بحكي له حتى والله في برامج كويسة فيها. بحكي لي بحكي له زي شو؟ بحكي له والله في دكتورة بتطلع والله ما بعرف اسمها، يا رب يكون سامعني الأخ ويرن علينا، ما بعرف اسمها بس بصراحة أنا بحب أسمع لها، والله إنها غيرت كتير من مفاهيم في حياتي. يا الله شو غيرت أشياء، تركات صغيرة أنا ما كنت أفهمها على زوجتي، حتى دخلتي على أولادي، حتى إني أفصل ما بين شغلي وما بين حياتي معهم. بس حكى هذا الكلام الطيب، بحكي له بتعرف مين أنا؟ لف وجهك بقول لي مين أنتي؟ ولو بحكي له أنا نفسي الدكتورة، هو مو عارف اسمي، أنا نفسي الدكتورة دلال راكبة معك. والله يا جماعة، وأسأل الله أنه هلأ سامعنا ويرن علينا، والله لو تشوفوا قديش انبسط. شو بحكي لي؟ بحكي لي والله يا دكتورة أني بسمع نصائحك، وأنه كتير تغيرت في أشياء في حياتي، تركات صغيرة أنا كنت حاجة فيها في بيتي، وكنت أتمنى أني أشوفك. لكن شو سبحان الله، قادن الله عز وجل إليك حتى إني أشوفك. الله يبارك لك ويرضى عنك. فهذه من المواقف الجميلة اللي تذكرني إنه أنا لما بنشر العلم الله سبحانه وتعالى يجازينا في الدنيا والآخرة. ويا الله شو بتمر على لحظات مؤلمة في حياتي، وديش أنا مرات كتير بتألم، فلما هيك رب العالمين بأسماءه العظيمة ومن أسماءه اللطيف بس هيك مرر لي موقف، قديش أنا في إنسان ساعدته أو رجعت زوجي لزوجها أو عمرت بيت أو أصلحت إنسان أو كذا، بحكي يا ربي قديش أنت عظيم، وقديش أنت مان علي بفضلك أن هناك رسالة أحملها وتصل إلى الناس. فأهلا وسهلا فيكم، وأسأل الله أن يبقى أولادنا دائما وأبدا بخير. والله اليوم يا جماعة مشرفنا على استديو أبو عمر العظيم. كيف حالك يا أبو عمر؟ يعطيك العافية، هدول احنا معزومين. فبحكي له خلينا تطلع معي على الاستديو من هيك، بعدين بنكمل طريقنا إلى العزومة. زوجي العزيز الله يرضى عنه وبارك فيه ويكرمه بالدنيا والآخرة. أنا بدي أعترف لكم اعتراف، يا الله قديش متحملني هالزلمة. أنا أعترف أمامكم جميعا يا جماعة إنه الله يجبر خاطره ويرضى عنه وبارك فيه وبارك في أولاده. أسأل الله عز وجل ويراهم في أحسن وأعلى المراتب، إنه على كل شيء قدير. وإن أخطأنا يا أبو عمر من أنفسنا وإن أصبنا فمن الله. طيب يلا نذكركم بأرقامنا عشان إحنا اليوم موضوعنا حاسم جدا، ألا وهو قراراتنا من أين تبنى عشان يكون أولادنا بخير. أهي انفعالات أم قرارات مبنية على تفكير وإرادة؟ وهذا سؤال كتير مهم لازم تشاركونا فيه. كم من القرارات أخذناها نتيجة انفعال وكانت النتيجة خراب للبيت، دمار للزوج وللزوجة، وبالتالي انعكاسها على الأولاد. كمان مرة قراراتنا هل نأخذها نتيجة انفعالات ومشاعر غير حقيقية، أم أننا نأخذها فعليا على أشياء مدروسة ومواقف صحيحة؟ ومن هنا يلا أذكركم بأرقام التليفونات 06516 5020، 0615 16 40 20 60 0615 16 20 20. ويلا نولعها انفعالات. قراراتك هل تأخذها فعليا مدروسة أم أنك ندمت لأنها كانت نتيجة انفعال أو مشاعر؟ أكيد بحب أسمع مشاركاتكم. قراراتنا كيف نأخذها؟ وكالعادة الأرقام زي ما أنتوا عارفينها وحافظينها. يلا نبدأ بأول افتتاحية مع عمر. مساء الخير.
1: مساء الورد يا دكتورة.
0: إيه أهلان يا أستاذ، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله.
0: والله من زمان عن مشاركاتك.
1: ما هو تغيير وقت البرنامج وشغلات شوية.
0: تغيير وقت البرنامج، هل تسمعوا هذا لازم؟ اهلا وسهلا.
1: يعني انا متابع حتى من غير المتابعين، بس كان توقيت اول انسب يعني صراحه. توقيت اولا انسب هذا التوقيت.
0: التوقيت القبل انسب، ارجو ان تسمع. نعم. الاداره ذلك. يا رب. تمام.
1: لانه يعني كنا حافظين خلاص الثلاثة الساعه 3 خلاص.
0: ايوه بالضبط. الثلاثة الساعه 3 صحيح. عمر
1: حيك دكتوره، وانا يا ام عمر برحب برضه في ابو عمر برضه.
0: ابو عمر هاي ترحيب لك.
1: والله من عمر لأبو عمر لأم عمر يعني ما شاء الله.
0: شايف الله الله يكرمك
1: ويجمع خاطر ما شاء الله. يعني أكيد أكيد أكيد يعني تقول إن يعني تحمل أكيد ومتحملك وتتحملي يعني الأزواج الصالحين يعني إحنا
0: بتحملوا بعض. والله
1: مستفيد منك يعني. فكيف أنت يعني بتكونش تحملوا بعض يعني.
0: الله يكرمك. الله يبارك فيك يا عمر. تمام. طيب عمر، تأخذ قراراتك سريعا نتيجة انفعالات وهذا جزء من عيوب شخصيتك ولا قراراتك مدروسة؟
1: والله أنا في البيت بالذات يعني قرارات البيت ولا بشكل عام.
0: نعم هو أكيد بهمنا بالبيت، بس بشكل عام ما في مشكلة.
1: لا أنا خليني أقول لك، أول شيء في البيت أو حتى بشكل عام، أحيانا والله أحيانا بأخذ قرار متسرع وبندم عليه مرات. يعني بكون مش ناجح القرار، لكن في البيت بالذات إذا ما كان في مشورة مع أم أنس مع زوجتي.
0: يا أبي الله يسعدها.
1: صراحة وكثير كثير بكون رأيها أصوب من رأيي.
0: يا سبحان الله. يا سبحان الله.
1: ومش غلط انه يعني انا مش معناته رجل زلمه في البيت اني انا قراري ومسلط فيه، او زي ما بقولها شاوروهم وخالفوهم.
0: لا ابدا.
1: ابدا انا زوجتي بالذات يعني بشاورها وباخذ برايها يعني.
0: الله يبارك فيك.
1: وصدقا تكون كثير قرارها اصوب واصلح من قراري.
0: يا سلام عليك.
1: فهذا يعني حتى يكون البيت بسعاده وبهناء لازم يكون في مشوره.
0: نعم صحيح. الله يكرمك يا عمر.
1: حتى دكتورة مش مستوى، حتى أبنائي مرات
0: والله مرات أولادنا كتير شاطرين بيكونوا أشطر منا والله، وبعدين أجرأ في أخذ القرار. صحيح. الله يكرمك يا عمر.
1: بكون عندهم نظرة إحنا مش
0: شايفينها. صحيح فعلا. صحيح فعلا. شكرا لمشاركتك يا عمر، وهاي أبو عمر بيسلم عليك.
1: الله يسعده.
0: الله يكرمك.
1: ربي يديم الألف والمودة بينكم
0: يا رب. أسأل الله عز وجل دعواتكم. سلام عليكم. أيمن مساء الخير. أيمن يا أيمن السلام عليكم. يعطيك العافية. راح أيمن. تمام. عامر سلام عليكم. عامر
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله بالناس الطيبة
2: دكتورة.
0: أهلا أنا بخير والله الحمد لله. يعطيكم العافية.
2: الحمد لله. والله إحنا يعني أنا من يوم ما تغير البرنامج أنا بدي أنا
0: بدنا نعترض. احكي لي عامر بدنا نعترض. قل لي.
2: انا من يوم الوقت راح بطلت اسمع، هلا بفتح الراديو بالصدفه يعني. من يوم تغير التوقيت يعني كثير تغير علينا.
0: والله الله يجبر خاطركم. الصراحه انا كنت الساعه 3 3 الساعه 3 جميل والكل بيسمع، ولكن اكيد الاداره لها نظره معينه. ان شاء الله تتغير. ان شاء الله
2: ان شاء الله احنا نقدر نبرمج امورنا عليك ان شاء الله
0: باذن الله تعالى.
2: الله يقدرنا ان شاء الله.
0: طيب شو رأيك تحكي لنا، هل قراراتك تبنى على فعليا إشي ولا فعليا يعني مرات انفعالاتك يا عامر بتقول يا بي الله يخزي الشيطان يا ريتني ما حكيت؟
2: والله أنا للأسف رجل انفعالي كثير واتخذ قرارات كثير بالانفعال وأشياء كثير والله اتخذتها قرارات وبصراحة ندمت عليها ولليوم نادم عليها.
0: لا إله إلا الله.
2: والله بس شو بدي أسوي.
0: قدر الله ما شاء فعل.
2: الحمد لله. ما لو يعني لي فترة الحمد لله يعني صارت قراراتي يعني تكون بدراسة وبتأني، عرفت علي؟
0: حلو.
2: وبرضه بشارك زوجتي في أشياء كثيرة لأنه يعني صدقا يعني أنا بحكيها يعني والله مش مجاملة، إني مرات بلاقي عندها الحكمة.
0: يا بي الله يكرمك.
2: والله بلاقي عندها الحكمة ومرات بفكر بقول يعني هو
3: حديث الرسول صلى الله
0: عليه وسلم
3: يعني ناقصات عقليه. لكن والله باجي بقول ما يعني مرات ما بحس في هذا الشيء موجود يعني.
0: أها. طيب
3: الاقي عندها الحكم اكثر اكثر من الرجل.
0: الله يكرمك يا عامر.
3: القدره انها تعطيك قرارات و...
0: أها.
3: وتحكي الى وجهه نظر يعني بتلاقيها ممتازه جدا.
0: صحيح.
3: في مكانها الصحيح.
0: الله يجبر خاطرك يا عامر. وصراحة سلام كبير للمدام.
3: الله يسلمك.
0: شكرا يا عامر. وإن شاء الله بيرجع الساعة 3:00
3: إن شاء الله يا
0: شكرا شكرا. محمد مساء الخير.
4: مساء النور. الله يعطيك العافية.
0: يا حي الله بالناس الطيبة.
4: الله يكرمك. بتشرف سمع صوتك طبعا دكتورة.
0: والله يا أهلا وسهلا.
4: الله يكرمك. طبعا أنا بوجه تحية لزوجتي أمير. على صبرها علي والحمد لله رب العالمين.
0: يعني
4: بصراحة أنا عندي قاعدة إنه استمرارية البيت وهدوءه بتكون في الزوجة. بالأساس مش بالرجل. لأنه الزوجة إذا كانت الند بالند هون بكون خراب البيت. وأنا فضل من الله زوجتي 14 سنة في بيتي
0: ما شاء الله
4: ما طلعت من يوم من بيتها عفوا حرداني أو زعلاني. مش بسبب إنه أنا إنسان كويس، لأنه هي مربية من بيت أهلها.
0: يا بيي محلاكم ما شاء الله. الله أكبر.
4: الله يكرمك. فأنا بتمنى من جميع النساء إنه يشوفوا هي شو بتسوي بس طريقة واحدة. لما أكون معصب بكون زعلان. والله بكون أغلب الأحيان أنا المخطئ. أقسم بالله إنها بتتركني بتروح بعد نص ساعة بلاقيها جابت قهوة حطتها حطت مي. عمرها ما طلبت اعتذار لا راجعتني. بس انا كراجل برضو ما اتمادى بتراجع حقك علي انتهى الموضوع مع العلم ما بتطلب الاعتذار. وبالنسبة للمشورة انا بشورها يعني بغلب الامور. وللامانة الام والزوج هي الاستقرار الاساسي في البيت قبل الرجل.
0: لاحظ انك سكتني محمد بدي احكي لك ليه. بضلوا يحكوا لي انت كتير ايجابية وبتضلي تحكي كلام مش واقعي بس يجي هالناس الاطياب زيكم ولا بعرفهم ولا بيعرفوني وبيحكوا هذا الكلام الطيب. اقول لهم شفتوا والله فينا خير. اقسم بالله يا جماعة في بيوت عامرة وما شاء الله عليها.
4: صدق صدق. وانا انسان عصبي جدا للامانة ومتسرع جدا. بس والله الزوجة انا بحكي مع عدم تمادي الرجل اكيد طبعا
0: اكيد طبعا
4: انه الزوجه الصالحه اللي بتتحمل والله انه بيتها بعيش واولادها بيطلعوا زيها كويسين.
0: يا ربي الله يكرمك.
4: وانا بوجه لزوجتي الامير تحيه من هون عندكم ولكم جميعا طبعا.
0: ايش اسمها؟
4: كفاح خليل.
0: يا بي الله يجبر خاطرك يا كفاح ويكرمك ويجمعكم بحج. يلا روح يا محمد. يا
4: الله يكرمك. هذا حلمها ان شاء الله رب العالمين.
0: الله كريم. شكرا لك. شكرا شكرا. هيام مساء الخير. يا هيام
5: يعطيك العافية معمر.
0: يا بي محلاكي أنا أحيي الله والله. أهلا يا هيام.
5: كيف حالك؟
0: حبيت أم عمر.
5: ست العزيزة أنا بدي البرنامج يكون الوقت هذا لأنه إحنا بنكون مروحين وبنحضر.
0: شو طبيعة شغلك هيام؟
5: ممرضة.
0: ما شاء الله عليكي. الله يفتح عليكي ويرضى عنك.
5: حبيبتي الله يسعدك أشكرك والله. أنت يعني جد أقول لك شغلة يعني أنا كثير بحضر لك وما شاء الله عليك ربنا يحفظك. ما شاء الله عليك كلامك طيب ودروسك جدا مفيدة. الله يسعدك يا رب.
0: بعدين اسمعي هيام كلام طبيعي. زينا عاديين. أما هدول بيجوا بيحكوا من الفضاء يا أختي. ما أنا ما بتحمل.
5: أنا متعقد الواحد بدلش يعني والله ما بيكمل السلافة حتى والله ما بحب يكمل.
0: إحنا بدنا
5: ناس ستي أم عمر. إحنا بدنا ناس تطلع لي جواتنا.
0: نعم صحيح. الله يرضى عنك. ربي يكرمك. ايوه هذا اقول لك اياه. هلا انت السيد الاولى بعد 3 شباب فاحكي لنا هالقرارات كتبنا على انفعالات ام على اشياء مدروسه.
5: اقول لك شغله واكون صادقه معك فيها.
0: يلا.
5: كنت زمان كانت على انفعالات لكن لما صرت احس انه عيالي معي راح يتحملوا نتيجه هاي القرارات صارت لازم تكون مدروسه.
0: سلام عليكي.
5: ليش؟ لاني انا ممكن اتحمل نتيجه سوء اختيار او تسرع او عاطفه زياده لكن عيالي ما مش مستعدين يتحملوا. صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: يعني الواحد لازم يفكر انه انا ماشي انا باخذ قرارات اني عن انفعال لكن انا بدي اتحمل مسؤوليتها. لما تكون انها مدروسه في غيري بده يتحمل المسؤوليه فهنا الواحد لازم يدرسها مش انه
0: براحته.
5: لا هذا اختياري انك تدرسها.
0: صحيح صحيح. الله يجبر خاطرك. كلامك صحيح 100%. وانت كذلك يا هيام. الله يسعدك وبارك في اولادك. تسلمي يا هيام. تسلمي. بدي احكي لكم انه ام ادم كل مره بضل تكتب لي الارقام مشغوله يا جماعه نفسي اوصل فهيني انا بوصل صوتي. بتكتب على الفيسبوك ام ادم انه انا برن بدي اوصل احكي معكم. فام ادم هلا هاي كريم فاتح الخطوط اذا قدرتي ترني بكون إشي كتير كويس. طيب اول نقطه إحنا على منابر نحدث فيها الناس، فيجب أن ننقل الخير. إحنا بشر، فيش حدا فينا كامل، وأنا عندي من العيوب الكثير ومن النواقص الكثير. ولكن تعرف ليش بضحك؟ زوجي بيعمل هيك هيك هيك بطير، يعني كتير كتير. ماشي ماشي يا أبو عمر، ولكن نحن في هذه المنابر لا ننقل إلا الخير. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة قد تهوي في إنسان إلى نار جهنم 70 خريفا، أو قد ترفعه في الجنة. فإحنا في مكاننا هنا مرات كتير بنلبس قناع، بنكون إحنا زعلانين أو تعبانين أو عنا قرار صعب في حياتنا، ولكن شو ذنب الناس اللي بتستنى تسمعك؟ قد يكون هذا المنبر هو الكلام اللي رح يوصلنا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. ودائما بحكي للناس، والله يا جماعة أنا أريد أن أقابل الله عز وجل، ليس بكثير صلاة ولا صيام، مش عندي هذا الإشي كثير، ولكن أنا أسأل الله عز وجل أن أقابل رب العباد، وقد أصلحت بيوت ونفوس، الله عز وجل يكرمني فيها، لأنه من أعظم الأجور أن تصلح ما بين الناس. صح يا أبو أسامة؟
6: نعم صحيح.
0: مساء الورد.
6: الله يسعد مساك يا دكتور، الله يعطيك العافية
0: يا بي، الله يكرمك، الله يبارك فيك.
6: والله من عارف لسوء حظك ولا لحسن حظك، حد ما جيت على حياتي بمسمحي لي بهالمزحة، الجريمة قاعدة بتزيد، مش عارف ليه يا دكتور، معقول ما بيسمعوكي؟
0: الجريمة؟
6: الجريمة قاعدة بتزيد.
0: لا أنا بدي أعترف لك بإشي، هي مش عمالها بتزيد، هي فعليا تنساش الإعلام وكترة نواقل الأخبار وكذا والسوشيال ميديا بتخلي اللي ما بيعرف بيعرف.
6: بس يا دكتور احنا عارف الواقع وعايشين كل أسبوع في جريمة، مش راضي توقف يا دكتورة.
0: ولكن يعني نعم صحيح،
6: صح ولا لا؟ بتتعبي معانا واحنا
0: والله
6: والمجتمع بيشارك، بس كل ما لنا للأسوأ، إذا في نقطة غلط.
0: صحيح، أنا بشوف أبو أسامة بسمعوش برنامج أولادنا بخير، لو بسمعوه ما عملوا جريمة.
6: نتمنى صوتنا يصل
0: يا رب، أسأل الله عز وجل، والله رب العباد يشهد، والله إني مرات كتير بالشارع ممكن مثلا واحدة تلز علي أو واحد أو كذا، أتجنب من باب نشر الأخلاق، ولا أنا قادر أرد، لكن من باب التأدب وتعليم الناس.
6: طب يا دكتورة بتعرفي في نقطة نعرفش نتحاور مع بعض المجتمع؟
0: طبعا،
6: وخاصة أقول لك عن نفسي، أنا صانع محتوى بسيط جدا،
0: والله
6: بنسب علي من دون سبب، برجع له ليه بتسب؟ وكل كل الناس بتسبه، يا سلام.
0: طب أحكي لك إشي؟
6: تفضل.
0: اللي أمامك على صفحاتها خواتي بيحكوا لي، دلال أنت بتقرأي تعليقات الناس؟ بحكي لهم لا، بيحكوا لي ما أنت لو قرأتيها دلال كان سكرت الصفحات. إذا كان الريل ينصر الرجل كل النساء ضدي، وإذا كان الريل ينصر المرأة فالرجال كلهم ضدي، فبحكي أنا أستمر ولن أسمع لي.
6: دكتورة والله خواتك على حق، وأنا بفكر يوم من الأيام أرمي التلفون، والله دولة رسالتي لوجه الله إلا أرمي التلفون. في كمية بسيطة تعطيك سلبية.
0: نعم صحيح صحيح،
6: وبتهاجم عليه.
0: الله يجبر خاطرك
6: دكتورة، أنت لو تبعتي لهم يعني مزعج.
0: نعم صحيح صحيح، أكل حال.
6: أنا بدي أقول لك نقطة اللي محضر لك إياها كويس. الأخلاق إلي وإلك من فوت الجندة، اللي بيضبطني أتعايش معاك بالمجتمع القانون فقط. لو في قانون يضبط الجميع،
0: هو لازم في قانون. صحيح صحيح،
6: لو في قانون يضبطني ويضبط الجميع بنعيش سعداء.
0: لا إن شاء الله نضبط بالأخلاق، فإن لم يكن فبالقانون.
6: نعم،
0: الله يكرمك يا أبو أسامة. أبو أسامة تحية طيبة لأم أسامة.
6: شكرا
0: لك، الله يكرمك. صفاء، إزيك يا صفاء؟
7: أهلا
0: يا صفاء، كيف حالك؟
7: الله يكرمك، مشتاقين لك.
0: والله
7: يعني انا بحكي من اصعب العناوين الحلقات اللي حطيها اليوم.
0: نعم، قراراتنا يعني تبنى على انفعالات ام على اشياء مدروسه؟ صحيح،
7: يعني عن جد موضوع الحلقه جدا صعب، فانا مش عارفه ايش بدي احكي لك، بس انه هو فعليا القرار سلاح ذو حدين. يا اما باخذه بشيء ايجابي، يا اما بطلع بالنهايه معي شيء سلبي. يعني انا ما بقدر، يعني في شغلات بتتحكم فيها مشاعرنا، في شغلات الأصل إنه عقلنا اللي يتحكم فيها.
0: نعم
7: إحنا كنساء أكثر إشي نتعامل بمشاعرنا خاصة مع أبنائنا وقرارات أبنائنا بصراحة.
0: صحيح صحيح.
7: الرجل لا، هو لأنه عنده بعد نظر أكثر للأمور وشايف الدنيا أكثر يعني شايف الدنيا أكثر وعنده نظرة أوسع، فهو بتحكم سبحان الله لأنه فطرته سبحان الله ربنا خلقه قوام.
0: نعم.
7: فإنه فبتحكم هو عقله فيه أكثر.
0: يا رب. هلأ
7: في قرارات إحنا ما بنقدر ناخدها إحنا كشخص. في قرارات ممكن إنها تكون جماعية، صعب إني أخدها أنا كشخص أنا يعني كأم لحالي أو كأب. لا، في شغلات لازم إحنا نشارك أبنائنا فيها، خاصة إذا كانت شغلات مصيرية.
0: نعم. الله يكرمك.
7: الله يكرمك يا دكتور.
0: صفوء دائما دائما مشاركاتك تثرينا.
7: الله يحفظك.
0: والله والكلمة الطيبة صدقة، وأسأل الله أن يبقى أولادك بخير.
7: الله يكرمك.
0: شكرا يا صفاء، شكرا. يعني ما شاء الله اليوم الحلقة حماسية، وننتظر منكم قراراتنا، هل تبنى على انفعالات أم على قرارات مدروسة؟ ولكن بعد الفاصل راجعين لكم بإذن الله تعالى مع برنامج أولادنا بخير.

قراراتنا هل تقوم على أشياء مدروسة أم على انفعالات ومشاعر؟ للأسف سأبدأ بالجزء السلبي. نعم، في كثير من قراراتنا تبنى على لحظة انفعال، وياما ياما انحطينا في مواقف انفعلنا واللي بمقابلنا استفزنا، فكانت النتيجة طلعنا أسوأ ما عندنا وقررنا قرار في لحظة كانت نهايته مش كويسة، وبعد فترة من الهدوء ندمنا على ما فعلنا، أو نتيجة مشاعر راكمنا ثم راكمنا ثم راكمنا مواقف، مشاعر ألم حزن، فلما جاءت اللحظة وقررنا لم يكن القرار مدروس. فنحن نعاني في القرارات من أشياء اثنين لازم نقصيها: الأول ألا تكون في لحظة انفعال، والثاني ألا تبنى على المشاعر، إنما تبنى على الأشياء الفعلية الواقعة ما بين إيدينا. وحتى نتخلص من هذا الشيء، واحد، عشان ما ننفعل يجب أن نتجاهل، فتسع أعشار الأخلاق التجاهل. يا الله يا دكتور، من وين نجيب يا دكتورة كل هذا؟ بالتعلم. أليس العلم بالتعلم والصبر بالتصبر؟ يجب أن نتعلم أن نضبط أعصابنا، واليوم الريلات واليوتيوب مليان أشياء تعلمنا كيف نضبط انفعالاتنا ونتجاهل. فكم من كلمة خرجت تمنينا لو أنها لم تخرج، وكم من انفعال فعلنا نظرت الناس إلينا بصورة ما عجبتنا. فإضبط النفس وتعلم التجاهل تجعلك أحسن الناس في قراراتك. السبب الثاني تراكم المشاعر، فكثرة المواقف اللي بتمر والمشاعر السلبية المختزنة من ألم وحزن وفقد وغضب وكله بكبت بكبت، لما نيجي في لحظة نأتي فيها بالقرار يكون القرار غير صائب. عشان هيك، واحد، يجب أن نفهم مشاعرنا في اللحظات. هل أنا لما حكيت هاي الكلمة كانت نتيجة حزن، ألم، غضب؟ اثنين، إذا كنت أنا مكتنزة ومختزنة كمية من المشاعر السلبية لازم أفرغها. واحد، تفرغ على ورق وبمزعها، وضروري تمزيعها حتى يتم التخلص منها من العقل اللاواعي. اثنين، أواجه ذاتي، ماذا أريد؟ ليش أنا بعمل هيك؟ لوين أنا بدي أوصل؟ ثلاثة، هل أنا بمنطقة رمادية؟ بمعنى الشخص اللي معي حاطني في المنطقة الرمادية، كل ما بقرر بدي أنسحب بيعطيني شوية دفعة عشان أضل في مكاني، شوية صغيرة بضل فيها، بعدين بس تخلص برجع لنفس الاحتقان والمشاعر السلبية. لذلك لازم أفهم نفسي، هل أنا راضي عن هذا المكان؟ ثم والأهم، فكر كمان 5 سنين إن بقيت في هذا المكان، هل هناك مجال للإصلاح؟ هل مجال لأن يتغير الحال لأحسن حال؟ وبالتالي لما بفرغ المشاعر السلبية وباخد قراري، أنا عارف إنه اللي قادم هو أفضل، أم هناك مفترق طرق؟ لازم أفكر إيجابيات سلبيات، إيجابات وإيجابيات وسلبيات. بمعنى إياك أن تقف على ركام وتعتقد أنه هاي هي المنطقة المريحة، وأنت تجمع مشاعر سلبية وتتعب نفسك وإنت مش ماخذ قرار. بمعنى أشطف نفسك، لمعها، قرر مين اللي مزعجك، طلع المواقف السلبية، مزق المشاعر المؤلمة، ثم بعد ذلك خذ قرارك. دكتورة، هذا متى بدي أعمله؟ كيف يا جماعة؟ يجب أن نجلس مع الذات، يجب مراجعة الذات. أكثر شخص لازم يكون صديقك هو نفسك اللي كل يوم معك في كل لحظة. أما أن تبقى متسخة ومتراكمة وما في جلوس مع النفس بالمصارحة، فهي من أخطر الأسباب اللي راح تمنعك من أخذ القرار المدروس، وستبقى تأخذ على انفعالات ومشاعر سلبية. كيف ندعم أنفسنا لنأخذ القرارات الصحيحة؟ واحد، العمر،
تلقائيا الأصل، يصير في نضج في التفكير لأنه إحنا عمالنا بنكبر. زي ما حكت هيام، اللي بالأربعين مو زي اللي بالثلاثين، فقراراتنا من العمر تنضج. اثنين، تعلمنا في كل موقف صار معنا نتعلم من خلال نقرأ ونفهم. ثلاثة، الموقف اللي مر معي لازم أتعلم منه درس وما ينعاد مرة تانية ويكون سبب حتى أصعد لشيء أفضل منه. ثلاثة، لا ترضي الآخرين على حسابك، لأنه مرات كثرة إرضاء الآخرين على حساب نفسك هيجي لحظة وتنفجر فيها، فما بنفع. ورقم أربعة، اسأل أهل الاختصاص أو اسأل من يستطيع أن ينصحك بما يرضي الله، فإعمار البيوت تخصص ناس عن جد بحبوا هذا الإشي. وبالنهاية، ضع أسماء الله الحسنى بين يديك. وهاي نصيحة خامسة أنصحها للجميع من تجربة خاصة، لما تضيق فيك الدنيا وما تعرف تأخذ قرار، إلجأ إلى أسماء الله الحسنى. فإن كنت في باب رزق نادي وقل يا رزاق، وإن كنت في باب اختيار فقل يا لطيف يا خبير، وإن كنت تحتاج إلى ولد أو لا فقل يا وهاب، وهكذا. التزم أسماء الله الحسنى وناديه بها، وسوف ترى النتائج بعينك، لأن الله عز وجل سميع عليم، يسمعنا ويرانا. هل معناها انه احنا حنضل سليمين وناخد قراراتنا ونصير بيرفكت للاخير؟ لا لا لا لا لا، حتى احنا في لحظات لاولادنا وازواجنا وحياتنا وبشغلنا ومع مديرنا ومع زملائنا الطبيعي جدا ان ننفعل، ولكن لا يستمر الانفعال طويلا ولا يؤثر على علاقاتنا مع الاخرين، فبيضل الود والحب يجمعنا وما نخسرهم نتيجة الانفعالات. برجع وبحكي لكم، مش معناها نعيش على مسطرة، ولكن نتعلم نتدرب حتى نخرج من أنفسنا شخصية متوازنة تعرف تتعامل مع المواقف، فتحصل على أعلى نتائج وأقل خسائر. شكرا إنكم بتتابعونا. موعدنا القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله، والإعادات في موعدها. مساكم خير دائما وأبدا، نراكم، سلام. أولادنا بخير.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كمان نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. بدأنا في محور مهم حول العبودية. العبودية الكرام أنك عابد الله تعالى، وهي تشمل كامل نطاق الحياة، لكن كم من الناس يستفيدون منها؟ العبودية الحقة هي التي يستفاد منها، وفي عبوديات منقوصة، في عبوديات فيها نقص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أن كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين الصدقة، ويعين الرجل في دابته الصدقة، الكلمة الطيبة. هذا يعني النشاط الإنساني الكامل. رأى الصحابة رجلا وقد عجبوا من نشاطه وهمته، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن هذا دليل يا كرام إن الموضوع نشاط إنساني في كل الحياة بصدق العمل وبصدق. ولذلك الله تعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما العزة مع العبودية؟ نعم، كلما حققت العبودية الحق لله تعالى كلما أصبحت عزيزا متحررا من طواغيت النفس والشيطان والهوى إلى غير ذلك. ولذلك الكرام قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا المعنى الصحيح، بل يصل القرآن إلى مدى بعيد إنه العابد لله حقا، لكن يا ترى من استمع إلى الشيطان فهو على الحقيقة عابد الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني. إذن إما أن تكون العبادة للرحمن وإما أن تكون للشيطان، كما ورد في حديث كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يؤدون العبادة الحقة بوعي وفهم إن شاء الله تعالى. كان في سؤال من حلقة ماضية حول حديث نبوي ذكروا أحد الإخوة الله يكرمه، والحديث له معنى. كان الحديث حول قضية من يقيم في ديار الغرب، هل والله من أقام في ديار الغرب في عليه شيء؟ لا، الحقيقة الواقع مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا تكلم في ظرف معين، كانت هنالك حروب وكان هنالك يعني اعتداء من دولة كفر تعارض دولة الإسلام، فمجرد السفر إلى هناك سيفتن في دينه. ولذلك حتى نهي عن حمل المصحف إلى تلك البلاد حتى لا يهان، إنما إذا اختلف الواقع اختلف الحكم. والدليل أن هذا الحديث له مناسبة أنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، بعض الخثعميين كانوا مسلمين سرا، فأسرع فيهم القتل، اعتصموا بالسجود فقتلوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف الدية العقل، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فالحديث محمول على من لم يأمن على دينه ومن فتن في مقامه في ذاك البلد. إما اليوم إذا صار بصراحة مقامك في هذا البلد الأجنبي يحقق لك يعني الارتياح وعدم الفتنة، بصراحة لا حرج، ليس هذا المقصود. ولذلك الحديث أو إجمال المسائل يدور مع التي وجودا وعدما. إذن الفتنة إن وجدت، وذلك في سورة النساء لما قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بإقامتهم في بلاد كفر يفتنون، فقط بهذا المعنى وليس على العموم، والله تعالى أعلم. طيب، كان في سؤال هنا، هل نتيمم لكل فريضة؟ هي مسألة خلاف. نعم، يعني الأرجح عند الجمهور نعم يتيمم لكل فريضة، كل فريضة بده يطلب فيها، لأن وجوب طلب الماء يتيمم ويصلي، ولكن بهذا التيمم الفريضة والنوافل التابعة لها. هنالك رأي لبعض الفقهاء الأحناف يرون أنه لا تنتقد طهارة المتيمم إلا كما تنتقد طهارة المتوضئ، إذا ما انتقدت تضل طهارته، يعني هذا مذهب وذاك مذهب. كان هنا سؤال حول حكم ائتمام المسافر بالمقيم. طب لماذا أنا قلت أكثر من مرة أنه المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة؟ نعم، لأنه هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا تم بمقيم؟ قال تلك السنة. خلص، وضح الصحابة أن هذه السنة، أنه تستطيع أن تقصر وحدك أو أن تقصر وأنت إمام. أخذنا من فعله عليه السلام صلى بأهل مكة وقصر وسلم وقال إن على سفر فأتموا صلاتكم بأهل مكة. أما المسافر خلف المقيم يتم الصلاة كاملة، هذا هو تمام السنة. الجهر بالاستعاذة والبسملة. طيب، موضوع الاستعاذة يعني هي الأمر سهل، الاستعاذة والبسملة يجوز الإصرار بها ويجوز الجهر بها. نعم، هي مسألة ننهي الجدل فيها. بعض المذاهب الآن تجهر بالبسملة، بعضها تسر، وبعضها لا تجهر ولا تسر، تترك البسملة. لا، هذا تركها خطأ، إنما الإصرار والجهر مذهبان صحيحان. لعل أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام الإصرار بالبسملة، لكن لا ينفي الجهر بها وهو ثابت. فمجموع الأحاديث الواردة عن الصحابة عن رسول الأول ثم عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يسرون وكانوا يجهرون، وهذا مذهب سليم 100%، وما بطلع لإنسان يخط إنسان في هذه المسألة الخلافية. سأل أحد إخوة سؤالا يعني يحصل الحقيقة، وهو أنه إنسان يزوج أخت إنسان والثاني سيتزوج أخته، هذا بيسمى في الفقه نكاح الشغار، اللي هو البدلات بيسموه في العرف، انه هذه بدل هاي، اذا كان بمهر قطعا جائز. السائل بيقول هل لازم يكون في تفاوت في المهر؟ ليس بالضروره، المهم ان يكون مهر مناسبا. لو كان المهر والله 5000 و 5000 كويس، لو 5 و 4 كمان جيد، انما الممنوع شرعا نهى نكاح الشغار، اللي هو تزويج المراه على ان يتزوج هو من اختها مثلا على ان لا يكون مهر، يعني هذه لا، هذا منهي عنه. وذلك حتى لو تم النكاح بالبدل بدون تسمية مهر، عند المنازعات والمطالبات لها هذه المرأة أن تطالب بمهر المثل، وهذا من فضل الله تعالى من عدل الشريعة. حتى لو زوجت فتاة والله يوم الأيام هيك مجاملة وبدون مهر وطالبت، الشرع يعطيها مهر أمثالها من النساء، وهذا عدل وإنصاف من فضل الله تعالى. الوضوء للتلاوة من المستحبات، والمستحبات والإكرام لا يزهد فيها. لما نقول أداب التلاوة، لو لمسكنا كتاب النووي التبيان في أداب حملة القرآن لوجدنا الكثير من الأداب، منها في اللباس ومنها في التوجه ومنها في القبلة ومنها في الوضوء إلى غير ذلك، ومنها في تغطية شعر المرأة إلى غير ذلك. فالحقيقة أنه هذا من الأداب، بعض الفقهاء يعني يوجبون والبعض يستحبون، والموضوع واسع وبسيط إن شاء الله. إساءة الأرحام لبعض، يعني سألت سائلة أنه في منازعات بينها وبين أختها ودائما يساء إليها. أقول للأخت الكريمة، هذا الذي وصفتيه ليس جديدا، ولست وحيدة ممن يشكو في هذا. أغلب البيوت، ما جاء الناس إلى النبي عليه السلام في عصر الرسالة، قال له واحد إن لي قرابة أحسن إليهم ويسؤون إلي، أصلهم ويقطعونني، أصدقهم ويكذبونني، أكثر من هيك؟ فالنبي سلم دعا إلى أن يستمر على صلة الرحم وخبره لا يزال معك من الله حفيظا على ذلك ما دمت على ذلك، وكأنك تسفهم المل، كأنك تحثوا في وجوههم الرماد الحرب. ما في إلا الصبر على هذا ومحاولة الإصلاح. ممكن تخفيف العلاقة مع الأهل المضرين، أهل الإيذاء، تخفيف العلاقة، ولكن قطع العلاقة كاملة لا يجوز إطلاقا. طيب، يقول السائل: إذا أردنا أن نصلي جمع المغرب والعشاء تقديم، هل نصلي سنة المغرب أو متى نصلي سنة المغرب والعشاء؟ هذا يكون يعني ممكن يكون هذا في المطر والبرد والثلج، يجمع المغرب مع العشاء الآن.

يدخل وقت العشاء، ومسألة اجتهادية والأمر كثير فيها بسيط ويسير ولا شيء في ذلك. ولذا إنما في السفر كان السؤال إنه هل تسقط السنن؟ لا، لا تسقط. الآن مسافر خفف عنه، يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يقصر، نقول يجوز ولا نقول واجب حتى لا يأثم. في بعض المذاهب الظاهرية يرون وجوب القصر، وجوب القصر، إنما لا، هو الرأي الراجح فيها ليس الوجوب، إنما هو جواز القصر وجواز الجمع. طيب واحد قصر، طيب ما دام قصرت بيسكم صلي السنن، لا حرج، لا أحد يمنع منها أن تصلي، بل كان عليه السلام يصلي سبحته على الدابة، السبحة له التنفل، وهذا فارق مهم بين صلاة الفريضة وبين صلاة السنن والنوافل. بالفريضة لازم النزول ولازم يكون توجه إلى القبلة، أما بالنسبة للنوافل فحيثما سارت فيك السيارة أو الدابة والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول قضية الجمع كذلك. نعم، الجمع في السفر، يعني أنا أتساءل الكرام، قضية الجمع في السفر هذا حكم استثنائي، سواء السفر في الجمع في السفر أو الجمع في الحضر، هذا حكم استثنائي، أو في المرض، هذا لا يلجأ إليه إلا من باب الحاجة والضرورة، خاصة في الحضر. قول في السفر يعني هل السفر هو المشقة العلة ولا هو السفر؟ على خلاف من العلماء، والحقيقة أنه السفر وليس مشقة. أما في الحضر لازم يكون في سبب، أراد ألا يحرج أمته، إلا قضية وجود الحرج، ولذلك الحرج الكرام يكون بناء أحيانا على صعوبة الوصول للمسجد، صعوبة إدراك الجماعة الثانية، المريض أحيانا ممكن يحتاج إلى هذا، ممكن يحتاج إلى التيمم، ممكن يحتاج إلى الصلاة وهو جالس، ولا حرج في يصلي، إنما قضية الجمع للضرورات الملجأة والله أعلم. كان هنا في سؤال حول قضية إذا اشترى الإنسان بيت من أحد المصارف الإسلامية واضطر إلى بيعه، هل يجوز له ذلك؟ هو هذا السؤال، هل يستطيع أن يبيعه إذا كان هذا أصلا مرهونا؟ إجمالا أي إنسان اشترى شيئا ثم أراد أن يفرج عن نفسه بمبلغ، يجوز له أن يبيعه، ما في حرج، لكن هل هو قادر على بيعه؟ وإذا مثلا العقارات والسيارات لها تصرف خاص، في احتمال، سأذكر بعون الله ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز، عمارة 21، www.

0: www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا كان في سؤال حول بيع العقار لسداد دين. نعم افاد السائل ان العقار مرهون. نعم لان كنا راح ندخل في الاحتمالات. اذا كان العقار غير مرهون ما في اشكال، واحد باع بيته ثم قضى دينه ما في اشكال، لكن عندما يكون مرهونا في اشكال انه ما بيستطيع التنازل إلا فك الرهن، ولذلك لا مانع من بيعه، لكن تثبيت هذا الشراء اللي هو الشرعي لكن ليس القانوني، تثبيته بعقد بيع وأطراف توقع عليه لحفاظ الحقوق كل من الطرفين، يعني لا يلجأ إليه إلا اضطرارا مع التوثيق القانوني المطلق ضروري. كان في سؤال إنه هل يمكن أن نشتري بيوت يعني معروضة بالمزاد العلني وهل علينا شيء؟ الحقيقة أنه يمكن، لأنه ما إلنا علاقة إحنا يعني من هو صاحب هذا البيت الذي انتزع منه بقرار قضائي كذي. إذا تقدمت واشتريت ما في، أنت لو كنت اللي عارضه صاحبه اللي على طريق والله التفليس بيفلس بقول لك ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لكن هو أخذ منه، مدام أخذ منه تستطيع أن تشتري. طيب أخت أم عمر تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: تفضلي يا ستي.
1: عندي دكتور بدي أخلي المسألة على نفسي عشان أوضح الصورة. أنا صيدلانية وواحد أعطاني مبلغ عشان أفتح صيدلية، فتحتها وصار عليها سنة. طبعا هو أعطاني مبلغ دين بدون أي مقابل.
0: يعني مش شريك لك هو؟
1: لا أبدا، ولا بده مني شيء. بعد يمكن 5 سنين 6 سنين يعني متحدد وقت إنه أرجع له الفلوس أو أصير أسده إياها، يعني هو مش مستعجل عليهم يعني. فأنا مش عارفة أستاذ بدي أزكي، صار لي سنة فاتح صيدلية. الزكي علي أنا؟
0: والله طبعا يعني لأن المال بين إيديك أصلا. هلا هو ما بتقاضي ربح على هذا المبلغ صح؟
1: أبدا لا.
0: خلاص الزكاة عليك أنت، لأنه أنت المال اللي بتديري صح؟
1: صح.
0: أنت اللي بتبيعي وتشتري. نعم ما دام دين عليك، لكن أنت لو هذا الدين استنفذتي ما عليك شيء، ولكن أنت حولتي إلى إلى إلى أمور تجارية، فالزكاة عليك. نعم نعم الزكاة عليك. نعم.
1: طيب على سعر البيع ولا سعر التكلفة؟
0: الزكاة. الآن مثلا نيجي نحسب إنه والله في نقطة اكتمل عنا فيها الحول، بدنا نزكي، النقد موجود لبضاعة بدي أحولها إلى السعر السوقي، لو بعتها شو بتجيب لي؟ بالمتوسط سعر البيع، بس بالمتوسط، يعني بدنا نحسب إنه ممكن أشياء تتلاف، ممكن أشياء ينتهي تاريخها، فهذا المبلغ اللي قدرناه بسعر البيع سعر السوق نضمه إلى المال فنزكي زكاة واحدة. والله يقدرك على ذلك.
1: آخر سؤال دكتور، ممكن أعطي الزكاة لأختي في الجامعة عندها أقساط؟
0: يعني هي الوالد ما بيصرف عليها؟
1: الوالد عنده ضمان راتبه 200 دينار فقط.
0: يعني ما بيستطيع؟
1: ما عنده أي قدرة على
0: خلص.
1: أي
0: دخل. والإخوة ما بيساعدوا؟
1: هو يعني لسه أنا بالنسبة لي فاتحة صيدلية جديدة، حاب أساعدها من الزكاة.
0: ما في حرج، إذا الوالد صعب إنه يدرسها تقدم أنت وساعديها من مال الزكاة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: الله يعزك، شكرا لك. طيب إذا هنا سؤال الكرام إنه إنسان يستديم من إنسان، هنا بعض الناس عندهم رأي آخر إنه صاحب المال يزكي لأنه هو في الحقيقة مالك، وهي تزكي لأنها حولت المال إلى عروض تجارة، لكن هنا المال سيزكى مرتين، إن فعل ذلك بكون خير وبركة للفقير. أما إذا يعني كان السؤال بدقة، لا، اللي المال ينتج بين يديه ويثمر هو الذي يزكي، هذا هو الأرجح والله أعلم. في واحد حكى لي هيك بالعامي كاتبين سامحيني، انا حكيت له سامحتك حتى اخلص منه، مع انه مش مسامحته من قلبي، هل ياخذ الحق من القيامة؟ لا ما بيطلع لك، هذا خطأ منك، يا بتسامح يا بتسامحش، وما في لعب فيها. اذا انسان قال انا اطلب منك المسامحة قلت له مسامحك وبعدين راح اطالب، لا ما بيصح. انا رايي لا، نسامح ونرجو الأجر والثواب من الله أحسن وأفضل من التلاعب بمشاعر الناس، أو يكون صادق. ما أجمل أبيات الشعر للمثقب العبدي يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. ما في بعد الصراحة، إما الصداقة وإما العداوة، يا مسامحة يا عدم مسامحة، المسامحة أولى طبعا، ما في تراجع فيها. طيب هنا شاب متزوج الحقيقة من امرأة وكأنه عندها مشكلة في الحمل وهي تعلم ذلك، هذا بناء على ما قال، فهل يعني عليها إثم وهل يتم إرجاع شيء من المقدم من المال؟ أما إن علمت هي وأهلها أنها والله امرأة لا تحمل وعندها مشكلة وكتموا فهو قطعا آثمين، لكن ما بتعلق بهذا أي أمور مالية أبدا، إلا ممكن الكلام عن المؤخر بس، أما المقدم تم بالدخول وحق إلها، إنما الآن هي آتي إذا علمت. ممكن التفاوض على المؤخر والله يتولى الجميع بالرحمة. أخي أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسلم.
2: سألك مبارح أخ عن المعيشة في الغرب.
0: نعم.
2: أنا برأيي والله إنه يعني الإيمان ما بتأثر في المنطقة الجغرافية اللي بتعيش فيها.
0: صحيح.
2: أنت اللي بتعمل بتزود إيمانك أو ما بتزود إيمانك. يعني عايش في الغرب ممكن أنت تكون ساكن جنب.
0: خلينا نقول البيئة مش الغرب. وفي مثال يا أبو عوني اللي هو.
2: سمعت كلها صار زي بعض.
0: صحيح.
2: يعني
0: في مثال يا أبو عوني اللي هو زوجة. طيب اسمعني بس.
2: كيف تعيش؟
0: طيب زوجة فرعون آمنت أم لم تؤمن؟
2: لم تؤمن. لا ما.
0: لا آمنت زوجة فرعون.
2: آمنت
0: طبعا يا ابن الحلال. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. يعني هي في بيئة فاسدة ولكنها آمنت. صح.
2: هذا اللي بحكيه شيخنا إنه يعني البيئات كلها صارت كل موجود بالغرب.
0: المهم صحيح. المهم المهم أن لا يفتن الإنسان عن دينه وأن يحافظ على دينه وأمانته. ولا شيء الحديث أنا أوردت له مناسبة إنه كان في من خثعم من كان يعيش مسلما وصارت واقع حروب فقتلوا خطأ، فالحديث يتكلم عن هذه الحالة فقط.
2: الله يبارك فيك.
0: أنا بشكرك. يعني لك تجربة في الغرب يا أبو عوني أنت؟ أبو عوني.
2: أيوة.
0: طيب انت إيه لك كانت أيوة. تجربة في الغرب صح؟
2: طبعا احنا يعني كل الشباب اللي رجعوا بلادهم التزامهم اقل من وقت ما كانوا عايشين بامريكا.
0: يا الحمد لله هنالك
2: كان دوره غير
0: الحمد لله. لا انا بعرف اناس والله محافظين على دينهم وامانتهم. بارك الله فيك على هذه الافادة اشكرك. وهذا من الامر الواضح يا كرام انه البيئة احيانا وهناك من يفسد في بيئة قريبة. بصراحة القرآن أعطانا نموذجا من بيوت حتى الأنبياء. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إذا هذا المثل لن نتغاضى عنه. إذا الإنسان بس بده يحسب حسبي إنه هل أنا قادر على ضبط بيتي ولا مش قادر على ضبط البيت. طيب يقول هنا هل في قول نشيد وطني شو سميت باسمك وجهتي وترنمي هل في ذلك مخالف أو حرام؟ بدنا نفهم النص. مش عارف أرجو يعني إعطائنا النص الكامل حتى نفهم المراد. في قضايا النصوص يا كرام لازم قراءة النص وفهم السياق وإدراك العلاقات وبعدين الحكم. يعني بدنا نتأنى ونسمع الكلام. أنا أعمل يقول في شركة ولكن أصحاب المحل يشتمون ويسبوا بكفروا على كل شيء نصحتهم ولكن بدون فائدة وضعي لا يسمح بتغير عملي. طيب إذا كنت قادرا على النصيحة فابذلها. إذا كنت غير قادر أصحاب العمل يتجبرون وما بيسمعوا اكره بقلبك عملهم وابحث عن البديل. ضلك في شغلك اكره عملهم إذا لم تقدر على النصح ولاحقا إن شاء الله الله بيهيئ لك عمل طيب أحسن وأفضل. طيب سؤال حول صلة الرحم التي تهدد بصراحة من الناس الغاضبين على الطالع والنازل بيحلف على زوجته مليون يمين مليون طلاق ما تحكي مع أهله لا مع أخوه ولا أخته. أيهما أصعب أيها الكرام اليمين وحكمه والكفارة ولا قطيعة الرحم المسببة عن هذا اليمين؟ قطيعة الرحم أعظم إثما وأعظم جرما حرام. الله تعالى أمرنا بصلة الرحم هؤلاء يقطعون الرحم. فهذا إنسان يتوب إلى الله من قوله ومن فعله. وإذا كان قصد اليمين بيطلع كفارة يمين وبترجع العلاقة. حتى أنت زعلان ضلك زعلان بس هاي أخت وأخ ما بطلع تقطع ما بين الناس. أخي أحمد تفضل. سيدي تفضل. أحمد تفضل.
3: ألو.
0: تفضل يا أحمد سامعينك.
3: السلام عليكم. كيف حالك؟
0: وعليكم السلام حياك الله تفضل.
3: شيخ بدي أسألك سؤال إذا سمحت. في كلب الله يكرمك أجلكم الله والسامعين وضعت أمام المنزل.
0: طيب.
3: واضطرينا إحنا أن نعتني في هاي الإجراب وكذا. والآن يعني لما نحاول مثلا نبتعد عنهن أو كذا لأنهم صارن يعرفنا زي ما تقول.
0: طيب.
3: بتقرب منا بشكل كبير وبحاول ان يتسلق علينا
0: صح
3: في
0: طبعا.
3: مشكلة في مداعبة
0: ما في هلا من هون لرعايتهم ارعاهم وحن عليهم لاحقا بتحمل هالاجراء ومع امهم الى مكان بعيد يعيشوا مع بعض
3: والله لحالهم. شيخ امهم هاجرت راحت ما بعرف وين.
0: على كل حال يعني الان بتقدر تعتني بهؤلاء الصغار الان هم لا يحتاجون اليكم ولا خلص اكتفوا؟
3: يحتاجون بشكل قليل يعني.
0: ما في هلا ضلك ارعاهم لحين انهم ينهضوا بحالهم وبعدين اضعوهم في مكان بعيد الله يتولاكم برحمته.
3: نبعدهم عن البيت.
0: لازم بارك الله فيك شكرا لك. اذا هذا يكرم ليس تناقضا ان ترعى الحيوان ان تطعمه أن تشربه ما يحتاج إليه. هذا ورد حديث إن الله تعالى شكر لكافر سقى كلبا. لكن في فرق بين رعاية الحيوان وإسعاف الحيوان وبين تربية الحيوان واقتناء، وهذا حكم شرعي. الجهة هنا مختلفة. كما نقول والله الذهب ولبسه، الذهب الآن ليس نجسا ولكن لبسه للرجال لا يجوز. فنفس الكلام الآن لاقتناء ما بصح ولكن رعاية الحيوان يصح إن شاء الله تعالى. طيب إذا الموضوع يوميا يكرم تأتي أسئلة في قضية التطليق والحلف اليمين بقطع رحم، وبعضهم بيلتزم بقطع الرحم سنوات وهو مبسوط وفكر حاله أنه فعل حسنا، مع أن الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل يمينك مانعة لك من فعل الخير. هذا كتاب الله يرشدنا إلى هذا. بتكلم حول المباهاة، مارك في من يباهي بالإلحاد، والله هذا مسكين اللي بيعمل له قناة ويبين أنه ألحد عن علم وعن بصيرة، هذا مضل. فرق بين الضال والمضل، الضل وانحرف ورضي بضلاله ولعله أن يعود إذا لم يستكبر، إذا طلب من الله المدد. أما يضل فهذا للأسف هذا مستكبر. سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستميحة تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. سؤال يقول: والدي أثناء النزاع رحمة الله عليه كان يقول فلان ابن فلان الله لا يسامحه، كان يكررها، وأنا عرفت هذا الشخص، هل واجب أن أحكي لذوي؟ طبعا لا، اكتم هذا في نفسك، ولا سيما إن كان من المعارف من الأقارب، لا تذكر لا الأقارب الأبعد، ولعل هذا إن شاء الله عفو اللسان ولم يكن مقصودا، إلا إذا في حق مالي لوالدك عند هذا الإنسان. ممكن تلطف العبارة، ما تقول والله كان يدعو عليك، ولكن تقول له يعني إذا بينك وبين والدي حقوق مالية معلقة فأديها. هذا من تمام النصح. إذا بده تلطف بالقول ضروري. ما بعرف بعثوا لي النشيد الوطني، ما بعرف بقول هذا في الجامعة، وما بعرف هو النص سميت باسمك ولا سميت باسمك وجهتي وترنمي، ما فيها شيء. إذا أنتم مترددين في سميت باسمك ما فيها شيء، جائز، ما في ما يمنع من هذا التعبير. التعبير اللغوي كرم واسع جدا، إلا إذا عارض شيئا معلوما من الدين، وهذا ما فيها شيء إطلاقا. كان هنا في سؤال حول قضية تعلم يعني دراسة القانون وممارسة القانون سواء بالمحاماة وغيره، يعني هذا الأصل مما لا يسأل عنه، لأنه هذا الممارسة هي الأساس. ولذلك ممكن يكون إنسان والله قانوني في مؤسسة في وزارة، مستشار دولي، مستشار، ممكن يكون أن يمارس المحاماة، المهم أن يمارسها بشكل سليم. صدقا أنا أشكر بعض المحامين والمحاميات ممن إذا التبست عليهم الأمور يعني يستفتون أنا ولا غيري، يسألون والله إن قضية نرفعها ما نرفعها، شاكين فيها كذا، فأنا بشكرهم من باب التواصي، من باب المشاركة في الرأي. يعني هذا إنسان نزيه بده يتأكد إنه هل مرافعتي عن فلان سليمة أو لا، فمن هذا الباب الممارسة. لذلك أذكر أحد الأصدقاء القدامى كتب عن المحاماة وموقف الشريعة منها، ما في حرج، كثير من أهل العلم الكبار يعني درسوا مع الشريعة، درسوا القانون، نعم، وبعضهم مارس حتى القانون، منهم الزرقة ومنهم محمد نايم ياسين ومنهم دكتور دراي فتح الدريني، كثير من أهل العلم الكبار، محمد أبو زهرة عالم المصري الكبير. سؤال عن صلاة الأفراح، والله طلع صلاة الأفراح لا يحكمها حكم واحد، الممارسات هي التي تحكمها. فإذا كانت صلاة الأفراح تحت السيطرة، بمعنى يعني هما قاعة واحدة للرجال واحدة للنساء، وما في خمرة مثلا لهذا اللي بنقدر عليه، الباقي كل إنسان ما يختاره، مجرد وجود يعني أغاني الأفراح ما في شيء. وكمان الصلاة الأفراح ليست كل الأفراح، هي الاستقبالات، هي للجهات، صارت مشكلة في بلد، صار استقبال كذا، صار مباركة في زواج، بيصير اجتماع الناس في مكان، فلا نستطيع نبعثوا لي منشور يعني حد يعني ذهب إلى المنع. طيب بدي أسألك أنت، إذا صارت عندك مناسبة وردت أن تجمع الناس على رأي معين، من أين تأتي بصالة؟ إذن لا حرج والله أعلم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن ييتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: يسعد مساكم يا رب، وسعيدين بأن نلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك هنا في حياة اف ام، وبإذن الله تعالى نكون كما عهدتمونا دائما الصوت الناطق بمصلحة الوطن، مصلحة المواطن، وبإذن الله تعالى نكون معكم بكل تفاصيل حياتكم الاجتماعية والسياسية والخدماتية. اليوم عندنا موضوع على غاية كبيرة من الأهمية. موضوعنا باختصار: هل أصبح التملك حلما في حياة الأردنيين؟ دايما منقول مقسوم لا توكل وصامد لا تقسم وكل لما تشبع. في ناس قاعد بقول اللي ربع ربع واللي سبع سبع، وناس بقول اللي حضر السوق تسوق واللي ما حضر السوق راحت عليه. اللي اشترى شقة قاعد بقول للي ما اشترى دير بالك، راح تتورط في قروض إلها أول ما إلها آخر. وسمعنا من أبهاتنا وجدودنا إنه إذا بتملك بيت وما في ناس يدق عليك آخر الشهر يقول لك أعطيني أجار لو توكل خبز وبصل، أنت بألف خير. فضعنا بين هاي وبين هاي وبين هاي. اليوم حلقتنا خاصة لكل إنسان مقبل على شراء شقة، لكل إنسان مفكر بالقريب العاجل إنه يشتري شقة. حلقتنا باختصار: هل أصبح التملك أو شراء شقة في حياة الأردنيين حلم صعب المنال، ولا بإمكاننا أنه نخطط له بطريقة صحيحة؟ شو الإمكانيات اللي لازم تكون عندنا واللي نتأكد أنها موجودة عندنا قبل ما نقبل على شراء الشقة؟ وضيفنا على المحك في هذا المساء الخبير المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة اللي موجود معنا داخل الاستوديو. اسم جميل وحضور جميل أستاذنا.
1: شكرا. مرحبا. شكرا أخي أحمد، شكرا لك ولفريقكم ولجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين.
0: الله يبارك فيك. أول شيء سعيدين بوجودك معنا، وسؤالنا اللي هو عنوان الحلقة، وبعديها راح ندخل بتفاصيل هذا العنوان. بداية، هل التملك أصبح حلما في حياة الأردنيين أم هو ممكن على أرض الواقع؟
1: شكرا على الاستضافة مرة تانية. بس مشان أوضح، تملك الشقة تعني ده.
0: تملك الشقة، نعم.
1: تملك الشقة، تملك الشقة في الأردن عنا أصبح يعني بديش أقول حلم، لكن شغلة بالنسبة للمواطن الأردني على ضوء الظروف اللي بنعرفها كلها ما عادت شغلة سهلة.
0: لم تعد
1: شغلة سهلة،
0: نعم.
1: وهذا راجع لعدة أسباب. بتقديري السبب الأول هو الاختلال في السياسات الحكومية على مدى السنوات الطويلة الماضية.
0: نعم، يعني جزء من هذه الصعوبة تتحمل الحكومة.
1: تتحمل الحكومات كلها.
0: الحكومات كلها.
1: السبب في ذلك إنه إحنا عنا الحكومات توقفت عن بناء مشاريع سكن ميسورة يستطيع المواطن العادي اللي راتبه 400 و800 شهريا وموظف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص يستطيع أن يتملكها، وتوقفت عن ذلك وتركت هذا القطاع بالكامل للقطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا عماله بيشتغل وما شاء الله عنه قطاع الإسكان عنا، لكن قطاع الإسكان الخاص عنا ما يقدمه للمواطن الأردني لا يستطيع المواطن العادي في الطبقة المتوسطة أن يتملكه.
0: نعم.
1: القطاع الخاص عنا في الأردن عم بيقدم مواصفات عالية جدا، كلف عالية جدا، مساحات للشقق عالية جدا، وبالتالي المواطن الأردني العادي لا يستطيع أن يتحمل كلف هذا الإسكان الذي يقدم له القطاع الخاص.
0: تمام. يعني لما تيجي إنهم بيقدموا كواليتي كثير عالي،
1: كواليتي عالية، مساحات واسعة.
0: في شكاوى كثير من اللي استملكوا في معظم الشقق الإسكانية للمستثمرين إنه لا، المشهد جميل، المنظر جميل، لكن الماتيريال أو المادة الخام لا، فيها عليها تحفظات بشكل كبير.
1: هلا أنا أحمد ما بدي أدخل في عملية الفينيشينج وعملية طبعا مهمة. نعم. لأنه أنت آخر النهار أنت كمواطن أردني أنت بتدفع ثمن شيء بتتوقع أنك تحصل مقابله. هلأ كونه ما بيحصلش مقابله هذا موضوع بخص وزارة الأشغال،
0: الرقابة، الجهات الرقابية،
1: الجهات الرقابية الأخرى. لكن ما يعنيني تحديدا أنه ما يقدمه القطاع الخاص للقطاع الأردني للمواطن الأردني في ظل غياب سياسات حكومية تقدم سكن ميسور للمواطن الأردني العادي، المواطن الأردني ما بيقدر عليه. المواطن الأردني دخله لا يستطيع أن يشتري شقة ب70 و80 و90 ألف دينار.
0: طيب أنت بتشوف التجربة السابقة للحكومة في على سبيل المثال سكن كريم لعيش كريم، كانت تجربة ناجحة؟
1: سكن كريم تحديدا لم تكن تجربة ناجحة كما يعلم الجميع. نعم. لكن أنا أتحدث عما هو كان قبل ذلك.
0: شو كان قبلها؟
1: كان قبل ذلك خد العفو عنا مشاريع الإسكان، مؤسسة الإسكان اللي عملوها في الزمان في شميساني.
0: تمام.
1: مدينة أبو نصير على الرغم من كل ما أحاط فيها،
0: لكن سكن كريم لعيش كريم وكأنه
1: لكن
0: جب
1: لكن
0: ما
1: سكن
0: كان
1: كريم
0: قبله وكان صفعة على وجوه كل الأردنيين.
1: هلأ كان صفعة مش صفعة، لكن هو اختلال السياسات الحكومية.
0: نعم. طيب هلا على سبيل المثال انا ما كنت بدي احكي عن مشروع سكن كريم لعيش كريم، لكن بعد الفشل الذريع لهذا المشروع معقول الحكومه ما رجعت قيمت هذه التجربه بتفاصيل اخرى او بطريقه اخرى او بسياسه اخرى تكون اكثر دقه، اكثر رقابه، اكثر شفافيه للمواطنين؟
1: اي الحكومات الاردنيه ما رجعت للموضوع هذا خالص نهائيا، كما قلت تركت الموضوع للقطاع الخاص.
0: طيب
1: القطاع الخاص اللي بيقدمه المواطن الاردني، المواطن الاردني العادي ما بيقدر عليه.
0: طيب المشكلة هون بالكوست ولا بدخل المواطن ولا بالثنتين؟
1: بالثنتين.
0: كيف
1: يعني؟ كما قلت قبل قليل اللي راتبه بين 400 ل 800 دينار وبيشتغل، او بيشتغل حتى هو زوجته وراتبهم على بعضيهم 1500 دينار، 1200 دينار، لما بدهم يشتروا شقة ما بيلاقوا الشقة اللي هي تناسب دخلهم. القطاع الخاص بيجي بقول لك أنا بدي بقدم شقق 180 متر، أنا بقدم 180 متر مساحة بمواصفات مكلفة، وبالتالي الشقة هاي تاعت 180 متر 170 متر كلفتها 80-90 و 100 ألف دينار. المواطن الأردني في ظل الرواتب هاي اللي أنا عم بحكي عنها ما بيقدر عليها.
0: اللي يعني أنت بتقول لي اللي 1500 دينار ما بيقدر؟
1: لما يكون
0: طب ابو 400 و300،
1: هذا اللي بينطبق عليه اللي احنا قلناه كان اصبح حلم.
0: نعم.
1: يعني ابو ال200 ال1200 دينار بيشتغل هو زوجته او حتى لو كان لوحده، لما بده يشتري شقه ب80 ل100 الف دينار مساحتها 180 متر
0: تمام،
1: ما بيقدرش عليها لانه هاي قسطها السنوي، قسطها الشهري، بياخذ جزء أساسي من راتبه إذا أخذ قرض من البنك.
0: طيب هلأ اللي أخذ قرض أو الشقة اللي 100 ألف دينار هي إذا راح على البنك صار 200 ألف على الأقل.
1: صحيح.
0: طيب الآن شو الدخل اللي ممكن أنه يشتري شقة بهذا الكوست؟ 1500 ما بقدر.
1: ما عادش المواطن الأردني، علشان هيك أنت عمالك بتشوف كل القطاع الخاص.
0: نعم.
1: في ظل اختلال السياسات الحكومية الخاصة في قطاع الإسكان والسكن بشكل عام، كلها عمالها بتقدم مساحات المواطن بده أقل منها بكثير، بتقدم مواصفات مرتفعة الكلفة وبالتالي مرتفعة السعر، المواطن ما بيقدر عليها.
0: طيب سيدنا، بتشوف أنه من الممكن طرح حلول بتقديم قطع أراضي للمواطنين خارج المناطق الازدحامات اللي عليها أسعار عالية، بالمقابل يتم توفير البنى التحتية داخل هذه المناطق ووسائل نقل مريحة إلى مراكز العمل مثل العاصمة عمان، ممكن يفيدنا؟
1: هذا اللي خلانا أقول إنها هي اختلال في السياسات الحكومية.
0: نعم.
1: السياسات الحكومية في ظل عوامل في منتهى الأهمية أخي أحمد، من شان المواطن الأردني اللي سامعنا واللي بيشوفنا يكون متابع معانا، إحنا عندنا مجتمع شاب، مجتمع شاب هذا كله بده يشتغل وبده يتزوج وبده يكون أسرة.
0: نعم.
1: وبالتالي قضية السكن بالنسبة له
0: هم
1: تاريخيا احنا مسكونين، وزي ما انت قلت الأمثلة اللي احنا ورثناها عن أبائنا وجدودنا،
0: انه خلص اهم شيء انه لك بيت،
1: بدك انت سقف تنسى ترتحته، وبالتالي هذه العوامل كلها مع بعضيها ادت الى انه الطلب موجود لكن القدرة غير موجود.
0: غير موجود.
1: هلأ الحكومات بتقدر تعمل، طبعا الحكومات بتقدر تعمل كثير من الحلول، وزي ما تحدثت سابقا كانت حكومات سابقة عالجت هذا الموضوع، عالجت هذا الموضوع في مشاريع إسكانية ميسورة الكلفة، ميسورة ضمن ما يستطيع المواطن
0: أنه يدفعه إذا كان دخله 400-500-600 دينار
1: وحتى 700-800 بمواصفات ما بيطلب المواطن في الشريحة اللي احنا عمالنا نتحدث عنها أقصى درجات وأكثر درجات المواصفات رفاهية، ما تقول لي أنا بدي أجيب لك حمامات
0: من إسبانيا وبلاط من هولندا وما بعرف
1: كل هالمواصفات هاي اللي احنا بنتحدث عنها.
0: نعم.
1: وبالتالي السياسات الحكومية هي اللي بتقدم نتيجة معرفتها بطبيعة الإشكالية يعني للشباب بحاملها، بتقدر تقدم للمواطن الأردني هذا. يعني
0: أنا اللي فهمته من كلامك الطبقة المتوسطة إذا ظل في غياب حكومي عن قطاع الإسكان أقعدوا وسكتوا خلوكوا بالأجار.
1: صحيح،
0: ما بقدر.
1: صحيح.
0: طيب الآن اللي دخله تحت 1000 دينار وبده يغامر مثل هذه المغامرة، قديش القرض اللي بيقدر يأخذه وبيقدر يعيش في ما تبقى من دخله؟
1: أحمد،
0: كعائلة أردنية بسيطة،
1: ما بدي أدخل بتحديدات رقمية لأنه هذا بيختلف حسب الشريحة التي نتحدث عنها.
0: نعم.
1: وبيختلف حسب الطلب اللي إحنا نتحدث عنها، لكن وبشكل إجمالي وبشكل عام، إذا المواطن أراد أنه يشتري شقة من 150 ل200 بمتوسط الرواتب السائدة عنا في المجتمع الأردني، المواطن بيدخل بإشكالية.
0: بيدخل بإشكالية حقيقية،
1: وهذه الإشكالية إحنا شفناها
0: موجودة
1: وما زلنا نراها الآن. يعني إحنا لما بنيجي بآخر الإحصائيات بتقول أنه ديون الأردنيين،
0: والله بدي أسألك عن الرقم هذا، قديش بلغ؟
1: 14 مليار دينار
0: للبنوك.
1: للبنوك بمعنى أخي أحمد، طبعا آخر رقم طلع 13.950، 13 يعني
0: 14 مليار.
1: لكن هذه ديون للبنوك فقط، طبعا المواطن مديون ديون اجتماعية أخرى، هذا مشترك بجمعية، هذا ماخذ من أخوه، هذا أخذ من أمه، هذا أخذ من أبوه، هذا ماخذ من مؤسسات مالية أخرى، هذا داخل بجمعية،
0: وفاتورة مية وفاتورة كهرباء،
1: عم بيحكي عن الديون مش المصاريف الديون. أحمد ماشي. هلأ إذا نظرت إلى تفاصيل هذا الرقم عندنا في ديون الأردنيين، نجد أنه تقريبا 41% رايح للسكن،
0: من 41%
1: من 14 مليار
0: هذول سكن.
1: سكن
0: يعني معناته 14% من اللي قاعد بسده المواطن الأردني هو بسده للسكن.
1: للسكن هاي للبنوك.
0: للبنوك
1: ال 14 مليار بالمئة منهم، 14% منهم أو 15 بروح لقروض سيارات.
0: لقروض سيارات،
1: وهذا اللي بيخليني أنا أدمج موضوع السياسات والخلل في السياسات الحكومية.
0: طيب عندي سؤال كثير مهم قبل ما ننتقل لهذا الموضوع. ال 14 مليار هي ديون بالفوائد ولا ديون صافية؟
1: لا هاي ديون القروض اللي خلوها
0: مع الفوائد، بفوائدها يعني.
1: لا شو دخل الفوائد بهذا الحكي
0: يا حبيبي يعني
1: هذا الرقم اللي أخذوه المواطنين الأردنيين من البنوك.
0: طيب بتقول لي قديش منه للإسكان؟
1: 41-42%
0: 42% هذا ضرب 2.
1: هلأ ضرب 2
0: إذا بدو سدهن،
1: طبعا
0: إذا بدو سدهن ضرب 2،
1: إذا السداد

0: ليش، واللي انتهى قرضه بده ينتهي قرضه أو فاتح بطنه إنه ينتهي قرضه ب 2030 نط وإنه ب 48. شو اللي قاعد بصير عند البنوك؟
1: هلأ اللي بصير عنا نحن يعني منشان ما نحملش هذا الحكي فقط مسؤوليته للبنوك.
0: البنوك تمام، لمين نحمله هذا؟
1: مش لمين، يعني هذا مسؤولية مشتركة، لكن زي ما تفضلت إنه تغول البنوك. نحن مرت فترة من 19 لغاية من سنة بال25 إنه مطالبات كثيرة من البنوك بتأجيل سداد القروض. مرت فترة بفترة الكورونا نتيجة الظروف اللي كانت سائدة عنه في العالم،
0: تأجيل تسديد.
1: عملية تأجيل تسديد القروض، إقساط القروض من قبل المواطنين للبنوك، حمل الأفراد المقترضين مسؤوليات جديدة. زي ما قلت، القرض اللي انت ما دفعت قسطه الشهر هذا وما دفعت قسطه الشهر اللي جاي وما دفعت قسطه الشهر اللي وراه ما راحش عليك ولا راح على البنك، انت لساتك مديون للبنك.
0: بس عبوا عليه اضافات كثيرة.
1: هلأ الاضافات جايلها، لكن عملية عدم الدفع بضغوطات مجتمعية على البنوك وبضغوطات سياسية على البنوك وبظروف كانت خارج عن إرادة الجميع اللي هي فترة الكورونا، أدت إلى إنه الناس ما تدفع شهر وشهرين وثلاثة ولفترات. وكتير كنت أنا على كل المنصات الأردنية أنصح المواطن الأردني ألا يطالب بتأجيل تسديد القروض. ليه؟ لأنه عليك
0: وبفائدة جديدة.
1: طبعاً البنك ما أعطاك الفلوس،
0: ما برحم.
1: البنك مش شغلته يرحمك، شغلة البنك إنه أنت جيت أخذت قرض منه راح يعطيك، لكن ضمن شروط أنت موقع عليها. إضافة لعملية تأجيل تسديد القروض اللي كانت سادت خلال فترة من 20 لغاية 24 25، طبعاً هذا طول المدد على المقترض الأردني وخلاه يحس بالعبء أكثر. إضافة لذلك إنه إحنا عنا من 22 وإطلع في صار في ارتفاع في أسعار الفائدة على مستوى العالم كله.
0: طيب.
1: وبالتالي كل هذه العوامل تداخلت مع بعضها البعض، ضف لها ضعف الرواتب الأردنية وضعف المداخيل الأردنية.
0: هو الراتب ما بزيد،
1: يعني رواتب ضعيفة. طيب. وبالتالي المواطن الأردني أصبح تحت عبء كبير جدا نتيجة هذه القوة.
0: طيب قيم لي العاطفة عجال، وقيم لي آسف جدا بدي أضطر أستخدم هاي الكلمة، وقيم لي الإنسانية على جال، بدي أحسب كخبير اقتصادي. المواطن الأردني بداية زواجه سواء بال 26 27 سنة بقعد 4 سنين وهو سد بقرض الزواج وكمل أقساط الأثاث وما أقساط الأثاث، على عمر 30 ل 35 سنة غامر ودخل في موضوع شراء شقة، بده سد 25 سنة، تمام؟ شو عاش من حياته؟
1: هلأ أنت بتسأل عمالك عن قضية سياسية اقتصادية اجتماعية، لذلك عمالنا إحنا منشوف إنه نسب عنوسة الشباب عنا، عنوسة الشباب شباب وصبايا عمالها بترتفع، ولذلك أنا من شوي قلت لك إنه إحنا مجتمع شاب، وعملية الزواج بالنسبة للشباب سواء بنحكي عن ناحية مجتمعية أو سواء بنحكي من ناحية دينية، ديننا الإسلام الحنيف بيحضنا على ذلك، إذن إحنا أصبح في عنا إشكالية نراها في ارتفاع نسب العنوسة عند الشباب، ارتفاع نسب العنوسة عند الصبايا، ارتفاع حالات الطلاق سواء كانت طلاق بعد الزواج أو قبل الدخول. هاي كلها هي عبارة عن إفرازات اجتماعية للمواضيع اللي إحنا بنحكي عنها،
0: وهي اللي دخلت مواطننا بالحيط. والله بتواصل معي أحد الأصدقاء، هو اللي أعطاني فكرة هاي الحلقة، 700 دينار راتبه، بقول أنا من أخذت قرض مشان أشتري شقة لا بقدر أكل لحمة، لا بقدر أنا أطلع أنا وولادي على مطعم، لا بقدر أطلع أشم هوا، وهذا الحكي بده يظل ملتزم فيه لعمر 65 سنة. طيب الآن شو الفسحة اللي ظلت في الحياة إذا أنت كرست كل حياتك مشان تشتري بيت؟ بس أنت إذا كانت الظروف المالية صعبة أو ضمن المستوى ما بناسب لشراء الشقة، بتنصح بشراء الشقة ولا بتقول له خليك بالأجار؟
1: أنا ما بدي أرجع للسؤال هذا والإجابة عليه إذا سمحت لي. السبب في ذلك أنا أتوجه للحكومة في بانتهاج سياسات تعالج هذه الإشكالية، لأنه كما قلت قبل قليل هذه الإشكالية إشكالية اقتصادية سياسية اجتماعية، وأضيف عليها إشكالية أمنية، لأنه أنا عندي الشباب لما بيصير في عندي ارتفاع

0: سبب العنوسة وارتباع نسب الطلاق، وشباب أوضاعه الاقتصادية سيئة بظل ارتفاع نسب البطالة تاريخيا عندنا. وبالتالي أنت عندك مجموعة عوامل كلها تؤدي إلى احتقانات تتراكم، وهي مسؤولية الحكومات إنها تحلها. أنا ما بدي أجاوب اللي هو ماخذ 700 دينار ولا 600 دينار، لكن بنفس الوقت أنا ما بدي أحمل دائما المسؤولية لطرف واحد، هاي مسؤولية مجتمعية بشكل أساسي. تفضلت وقلت إنه ما بده يشم هوا وما بده مش عارف شو، ما بده كمان المستهلك المقترض بده يفكر. أنا مش معقول أجي أقول لصاحبك أبو 700 دينار عليه قسط بنك وعليه بده يشتري لحمة، بده يروح يشم الهوا، وبعدين عنده بيشتري علبتين سجاير بالنهار وبده يروح يشم الهوا بشرم الشيخ، أو بده يروح يشم الهوا ويأخذ عيال. المواطن بده يحسبها.
1: أي شرم الشيخ هو كثير هو
0: أنا بعطيك
1: إنه يصل مطعم هاشم
0: بوسط البلد. أحمد أنا بعطيك نماذج من شان المسؤولية.
1: لا والمسؤولية والمسؤولية خلي صوتنا للحكومة. ليش هو مش حقه يطلع الشم هوا بشرم الشيخ؟
0: هذا خليه، هذا حقه، خليه يطلع هذا حقه. لكن أنا في ظل هذه الظروف من شان ما ينطحن هو يحسب حساب.
1: طيب كيف الحساب بيحسبه؟ بعد الفاصل مننا نسمع منك.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM.

0: الخبير الاقتصادي زيان زوانا، مساء الخير مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بك.
0: قلت لي يحسب حسابه، كيف
1: بده يحسب حسابه مشان يعرف إنه شو المسؤوليات اللي راح يتحملها وشو الكلف اللي راح يتحملها قبل ما يدخل بالنفق هذا.
0: تمام.
1: منشان يدخل بالنفق هذا ويعرف كيف يطلع. نحن عنا رواتب ضعيفة في الأردن وتاريخية، ونحن بنعرف صار تجميد الرواتب سنوات طويلة.
0: نعم.
1: والرواتب عنا عليها خلاف كثير ما بين الناس وما بين القطاع الخاص وما بين الحكومة وكل
0: والهيئات
1: طرف
0: المستقلة
1: والهيئات المستقلة، وكل طرف عنده مبرراته، وبالتالي المواطن بده يحسبها صح. شغلة ثانية أخي أحمد، حابب يعني قد تكون في منتهى الأهمية، إنه الأمثلة اللي أنت تفضلت عليها لما تفضلت قلت إحنا ورثنا من جدودنا وأبياتنا إنه إحنا بدنا سقف ننسى ترتحت منه، سلة الاستهلاك تاعت آبائنا وأجدادنا اختلفت عن سلة الاستهلاك تاعت شبابنا الآن. هلأ منو ماشي بالشارع ما في معاه موبايل؟ الموبايل هذا
0: بطل الكماليات، صار ضروريات،
1: صار ضروريات الحياة، وبالتالي سلة المستهلك على مصروف النت. هلأ الشباب بتسمعهم بقولك احنا بدنا نطلع نسهر، اختلفت سلة المستهلك. هذه الأسباب كلها هي اللي بتخليني أنبه الشباب تاعنا الأردنيين، احسب حسابك سلفا قبل أن تدخل هذا النفق منشان تعرف كيف تطلع منه وتطلع منه بنجاح. لأنك إذا دخلته بدون ما تحسب حسابك وتضلك حاط بذهنك أنا مهول البنك ظلمني ومش عارف مين ظلمني والحكومة مش حاسب حسابي، أنا ما بيهمني أنت تقعد تسولف السواليف هاي، أنا بيهمني آخر النهار أنت تنستر والقرض، والقرض هذا ما يطحنك.
0: يا سلام عليك، القرض أنه ما يطحنك، وهون لازم يحسب حسابه بطريقة صحيحة. طيب أنت كخبير في مجال الاقتصاد السياسي، أعطيني قرار حكومي ممكن أنه يحل جزء رئيسي من هذه الأزمة.
1: مشاريع إسكان ميسورة، خلنا أعطيك أحمد أمثلة.
0: أعطيني.
1: بديش أحكي بالتاريخ القديم تبعنا في الأردن، سكن كريم لو كان أحسن تنفيذه كان بده يشكل نموذج عنا لمشاريع أخرى.
0: لو كان كريم،
1: لو كان كريم، لكن لسوء الحظ لم يكن كذلك. مشاريعنا السابقة اللي ساوتها الحكومات الأردنية كانت أكثر من رائعة، وبالتالي أنا ما بدي بس أرجع للتاريخ القديم وبس، خليني أعطيك نماذج حاليا
0: عندنا بالأردن؟
1: لا.
0: دول الجوار؟
1: لا، ولا بدي دول الجوار.
0: وين بدك تروح؟
1: خليني بدي أروح أنا على أمريكا.
0: تمام.
1: من شهور فاز عمدة نيويورك شاب عنده 35 سنة اسمه زهران ممداني، مسلم، وقوة كثيرة أمريكية حاربته من شان ما ينجحش، نجح. شو البرنامج اللي نجح عليه وبلش ينفذه؟ موضوع السكن كان بند أساسي في برنامجه، السكن بند أساسي في برنامجه. وبالتالي أنا ما بحكي عن مشكلة إحنا فيها لحالنا في العالم. بتعرف أخي أحمد، ديون الأفراد على مستوى العالم كله 65 تريليون دولار، احفظها.
0: تمام. 65 تريليون،
1: تريليون دولار.
0: تمام.
1: 21 22 تريليون على المواطنين الأمريكيين للسكن فقط،
0: يعني عندهم مشكلة حقيقية بهذا الموضوع.
1: وبالتالي عشان هيك أنا بقول لك نحن لسنا استثناء في العالم على هذا المستوى.
0: لا احنا استثناء. أقول لك ليش.
1: تفضل.
0: أعطيني راتب 5000 دينار، أعطيني راتب 5000 دينار وأنا مستعد أروح أشتري شقة وأدفع قسط 1000 دينار، مش مفرق عندي. ما الآن هي الفجوة اللي مطعمينا روح الخل، الفجوة، الراتب مسخوط زي ما هو وكل شيء قاعد بطير. أول كان حتى المستأجر يستأجر بسبعين وثمانين دينار وأنا لحقته، الآن بستأجر 350 دينار.
1: اللي بتحكيه صحيح، بس أنا ما بدي المواطن اللي بيسمعك هسا يا أبو حميد يخش بده راتب 5000 دينار.
0: إذا بده 1000 أعطيه 1000، مدبر حاله.
1: إحنا عمالنا بنحكي بما هو متيسر.
0: نعم.
1: الرواتب إذا المواطن حسبها صح، إذا الحكومة انتهجت سياسات صحيحة، الإشكالية بتنحل. لكن إذا سمحت لي،
0: فضل.
1: لا المواطن عم بحسبها صح ولا الحكومة منتهجة سياسات صحيحة، وبالتالي احنا عمالنا منعيش بالإشكالية هاي
0: وهي اللي مورطيتنا. رحب بالدكتور ماهر المحروق رئيس جمعية البنوك، موجود معنا على الهواء. دكتور ماهر يسعد مساك يا رب.
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم.
0: الله يحييك. أول شيء مرحب فيك دائما معنا وجهودك مبارك، الله يعطيك الصحة والقوة والعافية.
2: حياك الله.
0: الله يرضى عليك. بدي أعرف قديش بالله هي قيمة أو رقم ديون الأردنيين للبنوك؟
2: يسعد مساك مرة ثانية، وبداية يعني أنا مستمتع بالحياة، كنت أسمع بصراحة.
0: نتشرف والله سيدنا.
2: يعني ما كنتش حابب أدخل متحدث ولا شريك في الحديث، بس لأنه كنت مستمتع بالمعلومات اللي بسمعها وبطبيعة الموضوع المهم.
0: الله يبارك فيك.
2: إجمالي ديون الأردنيين تقريبا يعني حسب آخر أرقام حوالي قاربت على 14 مليار تقريبا، يعني 13 شوي. نعم. بس نحكي على 14 مليار، خليني أحكي 14 تقديرا مليار.
0: ومنها رقم كثير فيما يتعلق بالقروض الإسكانية.
2: هي بشكل رئيسي بتتركز الجزء الأكبر منها في القروض السكنية وقروض يعني إذا بدنا توزيعها الرئيسي هي قروض سكنية وقروض سيارات بشكل رئيسي.
0: سيارات، يعني أنا بسميها القروض السكنية قروض المضاعفة، لأنه 100,000 على الأقل 200,000 بدها تصفي.
2: يعني هو هذه معادلة شوي.
0: معادلة
2: يمكن النظر لها من هذه الزاوية فقط لحالها يمكن تكون صعبة، خليني نعم. أسميها، أو يمكن تكون مجحف شوي، لأنه بدك تنظر لها كمنظومة كوسيلة، يمكن لبعض الناس وسيلة مريحة، لأنه البديل الآخر هو الإيجار، واليوم أنك أنت تدفع الإيجار كقسط للسكن يمكن يصفي وسيلة مريحة للتوفير أو كوسيلة ادخار برضو. يعني ما بدك تنظر للموضوع أنه أثر مضاعف، لأنه مش كل الناس بتأخذ قرض السكن على فترات
0: زمنية
2: تخيلها. يعني في فترات موجود، في ناس بيأخذ على 25 وعلى 20 وعلى 15 وفي على 10 سنين، وكله متاح يعني. نعم. حسب الإمكانيات والقدرة.
0: طيب الآن بدي أسألك سؤالين أستاذ ماهر، يعني هن سؤالين رئيسيات. السؤال الأول، من خلال رقابتك أو مشاهدتك أو اطلاعك كمواطن أردني على اللي قاعدين بيطلعوا على الإعلام، بقول لك أنا قرضي كان يخلص ب 2030 نط ما بعرف كيف ل 2040 و 2042، واللي بقول لك أنا كانت الفائدة علي كذا وأصبحت كذا، واللي بقول لك أنا القسط كان عندي كذا وأصبح كذا. ما حسيتوا أنه في تغول من قطاع البنوك على المواطنين؟
2: سيد الكريم، بداية هو يعني خلينا نفصل بين موضوعين، سعر الفائدة وفترة القرض. نعم. المشكلة أنه المشكلة الرئيسية اللي كانت بتصير في هيك موضوع أحيانا هو موضوع التأجيل للأقساط الذي كان أو اللي تم لظرف استثنائي اللي هو ظرف كورونا، ولكن المواطن بطبيعته استسهال تأجيل هذه الدفعات وكأنها أموال موجودة بحكم التأجيل وبحكم الصدفة وبحكم الطبيعة. هذا طرح ما كانش للأسف الشديد ناس كثير موفقة في استمرار المطالبة فيه. فتأجيل الأقساط المتكرر الأكثر من 14 مرة تقريبا، ورفع سعر الفائدة ل 11 مرة على التوالي خلال الأعوام من 23 تقريبا 22 23 لبداية 24، هذه كلها أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل على المواطنين بمختلف فئاتهم، سواء كانوا مواطنين أو شركات أو أفراد أو مؤسسات. فهذه كلها أدت إلى ارتفاع مثل هذه الالتزامات. الإجراء الخاطئ اللي تم من البعض تقريبا هو مطالبته أنه أنا لو تأثرت أو لو أجلت القسط، فتأجيل القسط يعني نقله إلى آخر فترة عمر القرض، ونقله إلى آخر فترة عمر القرض حتى يبقى بنفس القيمة بده يتوزع يسدد على فترات إضافية، فمن هون بتزيد فترة عمر القرض، بدل سنة أو بدل ما ينتهي بال 2030 صار بينتهي بال 2031 أو 32 إذا كان مثلا قسطين أو ثلاثة. إذا كانوا 10 أقساط وفترة عمر القرض لسه طويلة بال 2035 فممكن تمد أكثر. رفع أسعار الفائدة وما ترتب عليه من زيادة في الأقساط المستحقة، يعني أنت لما تكون تدفع قسطك 250 دينار وترتفع أسعار الفائدة وبالتالي قسطك لازم يصير 260 مثلا، أنت بتقول لا، هاي العشر دنانير أنا ما بدي أدفعها، بدي أضل أدفع 250.
0: نعم.
2: فالعشر دنانير هاي اللي أنت أجلت دفعها اليوم.
0: نعم.
2: بدها تنتقل إلى آخر عمر القرض وبدها تحسب عليها الأرباح والفوائد وتنتقل إلى آخر عمر القرض، وبالتالي بدها تزيد. فلأنه في الأصل إحنا، وهذا الحكي اللي كنا من فترات طويلة لما كنا بنحكي إنه التأجيل شغلي أو لما كان بيجينا مطالبات في تأجيل الأقساط وكنا بنقول إنه تأجيل
0: ترى نفس كلام ضيفنا إنه هو ضد موضوع التأجيل بأي شكل من الأشكال.
2: ما سمعتك أفهم.
0: بقول نفس كلام أو رأي ضيفنا هو ضد موضوع التأجيل بأي شكل من الأشكال.
2: والرأي المنطقي طبعاً. نعم. عشان هيك أنا قلتك أنا مستمتع بصراحة بالحديث.
0: طيب دكتور ماهر أنا أول شيء بدي أوجه لك دعوة خلال الفترة القادمة تكون معنا ضيف داخل الاستوديو في حديث مطول بيني وبينك. بس عندي سؤال كثير بسيط. البنك مش عنده تعليمات واضحة إنه لا يجوز اقتطاع أكثر من ثلث راتب الموظف.
2: الثلث هو شوف فيش الرقم هو تقريبا اللي هو ما يسمى ب انا نسيت الاسم اللي هو بسموها
0: ثلث القانون
2: الدي بي ار يعني بسموها الديت بيردن ريشيو. انا اسف اني بحكي بالانجليزي بس لانه بصراحه الاسم مش خاطر ببالي هلا بالعربي انا اسف يعني بس اللي هو قديش لازم تكون نسبه ديونك
0: من اللي دخلك.
2: نعم نسبة الديون أو جميع مجموع التزاماتك من إجمالي دخلك لأنه الالتزامات هي ليست فقط القرض اللي عليك للبنك.
0: نعم.
2: الالتزامات ممكن يكون شكلها شكل التزامات أخرى سواء كانت ديون فردية بيكون مصرع عنها حسب طبيعة المعلومات اللي بيقدمها الشخص للبنك بس مش لازم تزيد عن يعني 40% بأي حال من الأحوال. في بعض الحالات وفي بعض الأشخاص اللي مستوى دخلهم بيوصل أعلى من ذلك ممكن يتم القبول بأكثر من 40% وممكن توصل ل50% إذا كان يعني القيمة المطلقة للدخل عالية بشكل يعني أو مستوى الدخل بشكل عام مرتفع فبالتالي يمكن يكون مقبول في بعض الحالات ولكن في رقابة من قبل البنك المركزي بكل تأكيد على هذا المؤشر ويجب أن لا تتجاوز مستويات معينة يعني لا يتم تجاوزها طبيعي.
0: دكتور ماهر شكرا لوجودك معنا وقريبا جدا راح تكون معنا على المحك هنا داخل الاستوديو
2: إن شاء الله.
0: نتشرف.
2: شكرا.
0: موظف البنك لما تيجي وتقول له بدي قرض ويقول لك أنا بدي أخدمك وخلي اقتطاعك أكثر من نص راتبك خدمك ولا خرب بيتك.
1: المواطن بده يحسبها. هلأ الموظف تاع البنك البنك شغلته يربح البنك شغلته يربح.
0: نعم.
1: هلأ أنت كمواطن بدك تحسبها. البنك ما بعطيك فلوس بلاش ولا حدا بعطيك فلوس بلاش. لذلك أنا لما تحدثت ووزعت المسؤولية على اختلال السياسات الحكومية زائد المواطن نفسه زائد الضغوطات الاجتماعية اللي أدت إلى رفع وتأجيل تسديد أقساط على فترات طويلة كل هاي مجموعة عوامل المواطن الأردني المقترض هو كان الضحية تاعتها. وبالتالي إحنا لما بنرجع بنحكي هذا الحكي ومنقول إنه المواطن ثقافة الاستهلاك عنده بده يعالجها ثقافة الاقتراض وما عمر مديون انشنق كل هذا المواطن بده يرجع
0: ما عمر مديون انشنق بس في مديون انجلط
1: في بنجلط
0: لما يشوف أولاده وهم
1: في بنجلط في بتروح الشقة تاعته في بتروح سيارته البنك ما بيسامحك انت بدك تحسبها صح. طيب. البنك شغلته يربح.
0: احنا الوقت بداهمنا وفي نقاط كثير مهمة بدنا نحكيها بدي نروح مع حضرتك بين الفائدة الثابتة والفائدة المتزايدة أو المتغيرة وضح لي هاي ووضح لي هاي وهل يستطيع المواطن اختيار الفائدة أو توقيع أو إجبار البنك أو التفاهم مع البنك على نوعية هذه الفائدة؟
1: المواطن ليست لديه الخيار كثير في الموضوع هذا.
0: نعم.
1: يعني أنا بدي أسألك والمواطن سامعنا على الهواء أنت لما بتروح تأخذ قرض وبتكون محروق دمك بدك تحصل على القرض وبسرعة والبنك بيجي بيعطيك 6-7-8 صفحات منشان توقع له على العقد
0: ما حد قاريهن
1: والخط قد الفسفوس قد النملة هالقد
0: ما حد
1: تقرأ شيء؟
0: لا ما حد بقرأها
1: بس. وبالتالي انت بتقول لنا المواطن بده يختار هاي وبدوش يختار هاي ومش عارف شو المواطن عندما اي مقترض مواطن شركة يا سيد الحكومة لما بتقترض عمالها بتدفع 6-6.5 على القروض تاعتها من البنوك الحكومة الأردنية.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن في منظومة اقتراض أصبحنا نستسهل اقتراض.
0: بس وضح لي إياها شو المتغير وشو الثابتة.
1: الثابتة بيضلها زي ما تفضلت هذا هي من أولها علما بأنه ليست خيارا مطروح على المواطن. المواطن في الموضوع هذا ما حتى لو كان بيقرأ حتى لو كان بيفهم القرار الأساسي مش إله في موضوع قرض ثابت أو.
0: طب يدور بنك ثاني.
1: يروح، عشان هيك بقول لك المواطن.
0: يدور بنك ثاني.
1: يروح، وعلشان هيك إحنا العفو أنا رجال بتاع بنك مركزي سابقا بنقول إحنا عن 20 بنوك منشان نعطي فرصة للمواطن أو للمقترض شركة أردنية أو مواطن أردني يروح يفتش عليه هو بناسبه.
0: طيب نروح لفاصل ونرجع بسؤال على غاية كبيرة من الأهمية، شو المطلوب مني لما أروح على البنك بدي قرض، شو النقاط الأساسية اللي أنتبه لها بعد الفاصل.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. Hey!

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: يسعد مساكم يا رب. سيدنا أول شيء الله لا يحيجك،
2: سيدي وسيدك الله،
1: الله لا يحيجك ولا يحيج كل مسلم ولا كل إنسان. حتى الصبح نزلت على البنك بدك قرض، وقاعد معك الموظف مثل ما قاعد معك الفاعور الآن، وقال لك تفضل وقع. شو اللي بدك تنتبه له قبل ما توقع؟
2: بداية بدك تنتبه أنت شو الشقة اللي بدك تشتريها.
1: تمام،
2: بتقوليش انه انا بدي اروح على عبدون وانت راتبك 1200 دينار، لانك هناك الشقه اللي انت راح تختارها هاي 850,000 دينار.
1: 1200 دينار اروح على عبدون
2: مثلا؟ انا العفو احمد
1: 1200 دينار ما بيعشني بعدين.
2: احمد انا عم بحكي هذه النماذج الامثله حتى المواطن يفهم علي شو الفكره اللي بحكيها.
1: نعم،
2: بدك تحسب حسابك شو اللي بلزمك. اذا انت بمقدورك انك تشتري شقة 150-130 متر، هذا هو اللي روح اقترض على اساسه. طيب، هذا واحد. تنين، احسب حسابك راتبك انت قديش وقدي اللي بتقدر تعيش بعد ما يروح قسط البنك. طيب، ثلاث، احسب حساب سعر الفائدة اللي بدك انت تحكي فيه. هل تحتاج لانك تاخذ سعر فائدة متغير؟ طلعت الفائدة تطلع عليك، نزلت الفائدة بتنزل عليك، ولا أنا بدي إياها ثابتة يا عمي واللي يصير يصير، علما بأنه هذا الحكي البنك بده يحكي معاك فيه.
1: شو بتفضل أخي؟
2: صعب شو لأنه خلينا أحكي لك شغلة، إحنا صرنا من 22 لغاية هلأ وأسعار الفوائد عالية في العالم كله ولغاية الآن، وهلأ في ظل ما يجري في العالم ومضيق هرمز و و و و و وكل الأزمات العالمية، أسعار الفائدة مرشحة أنها تظلها عالية، وبالتالي ما في حكاية أنا بنصح بهاي بدون هاي. هاي ظروف متغيرة.
1: تمام،
2: أنت كمواطن بدك تختار. هلأ أنت بجوز مش إلك خيار فائدة متغيرة وفائدة ثابتة لأنه هاي أسعار عالمية، لكن إلى قرار أنا شو مساحة الشقة اللي بدي أشتريها، إلى قرار شو سعر الشقة اللي بدي أشتريها أنا، إلى قرار قديش دخل اللي أنا بقدر أنا أدفع منه. هذه كلها قراراتك أنت.
1: نعم،
2: أنت كمواطن.
1: يعني هو بده ينتبه لقيمة القرض، بده ينتبه لسنوات السداد، بده ينتبه أنه بيقدر يعيش فيما تبقى من دخله، وينتبه أو يعرف أو يقرأ أو يتمعن قبل ما يختار بين الفائدة الثابتة والفائدة المتغيرة. غير هيك شو المطلوب منه؟
2: عليك نور.
1: غير هيك شو مطلوب منه؟
2: عليه سد القرض بأقصى سرعة ممكنة.
1: بأقصى سرعة ممكنة. طيب، بتفضل القرض الفترة الزمنية الطويلة ولا القصيرة؟
2: هذا اللي بحدده المواطن ودخله.
1: بحدده المواطن.
2: المواطن اللي دخله 5000 دينار زيك بيقدر يختار
1: الله يسمع منك الله يسمع منك.
2: أيوة، يستطيع أن يختار فترة قصيرة. ليه؟ لأنه بيقدر يأخذ من 5000 دينار.
1: نعم،
2: بيقدر يأخذ 2500 دينار
1: إذا كانت إمكانياته تسمح. بتنصحه طبعاً على الفترة الزمنية الأقصر
2: إذا كانت إمكانياته. أنا بدي المواطن لما بدخل نفق الاقتراض يطلع منه، ما بديش إياه يعلق جوا النفق هذا وينطحن.
1: ما هو الآن يعني أنا بدي بعد إذنك أنا بدي أوجه رسالة. هلأ كل اللي بيعرف الخط اللي بيشتغل بين وادي السير باتجاه الدوار الثامن أو باتجاه المدينة الطبية، إذا بده ينزل عند وزارة الأشغال العامة والإسكان ترى بقول نزلني على وزارة الإشغال، قل له وزارة الأسكان ترى ما بعرفها. ليش؟ لأنه ما سمع بمشاريع إسكان.
2: هذا اللي عانيته يا أحمد،
1: ما شاف تحرك حقيقي.
2: هذا اللي عانيته لما حملت المسؤولية لحكوماتنا. إحنا كان في عنا مؤسسة إسكان، حتى الآن تستطيع، حتى الوزارات لموظفينها تستطيع أن تقوم زي ما تفضلت، الأمن العام عمل، البنك المركزي عمل، مؤسسات المالية عملت لموظفينها. تستطيع الحكومة أن تنتهج هذا النهج وتريح الشباب الأردني وتخرج من إطار إنه هذا الاحتقان اللي عماله بصير بكل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية على الشباب الأردني باستطاعتها أنها تحله. طيب. وهذه مسؤولية.
1: بدي أرحب بالمهندس عبد الله العساف، وهو أحد المطورين العقاريين وهو عضو هيئة إدارية في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان. مهندس عبد الله، الله يسعد مساك.
3: الله يمسيك ونور النبي، الله يسعد مساكم جميعا.
1: طمنا عليك سيدنا.
3: والله الحمد لله، من الله بالخير.
1: مليانتو من وراء الشقق، هيك بقولوا المواطنين. مليانتو ولا قاعدين بتعانوا مع المواطنين؟
3: والله يا أخوي احنا بنعاني لسه أكثر من المواطنين.
1: أعطيني شو معاناتكم سيدي بهذا
3: الوقت؟ احنا سيدي بنعاني في شح حركات البيع، في احنا بنعاني في بيروقراطية بالقرارات، بنعاني بشوية تشتت بالأوامر والأنظمة اللي تتقرر علينا، فإن أكثر من جهة صارت عنا وأكثر من جهة نأخذ منها قرار، ومنعاني من بعض القروض السكنية الفوائد العالية للناس فتصعب البيع. حتى إحنا من نيجي نمول مشاريعنا برضو نسب التمويل عنا جدا عالية صارت، مع أن برامج تمويلية مسهلة.
1: طيب
3: والله مليانة يا أخي مظلة.
1: طيب الآن أنت لما تختار موقع الإسكان اللي بدك تشتغله، أو العاملين في هذا القطاع لما بدهم يختاروا موقع الإسكان اللي بدهم يشتغلوا، هم لما يختاروا الموقع بكون عارف شو الفئة المستهدفة عنده ولا لا؟
3: نعم صحيح، احنا بنستهدف فئات معينة.
1: طيب تمام.
3: كل منطقة لها فئة ولها سكانها ولها طبيعتها ولها مجتمعها والحيوي اللي هي عايشة فيها.
1: طيب يا اخوي يا عبد الله، لما تيجوا بشقة حقها 300,000 مين بده يشتريها؟
3: والله يا اخوي شقة 300,000 اللي يكون حق ارضها. سعر متر ارضها.
1: لا انا قصدي انا بعرف
3: صديقي، احنا بنوزع يعني مثلا احنا الارض قبل يعني برضه احنا بنعاني من ارتفاع اسعار الاراضي، لانه احنا مثلا عندنا الأراضي هاي السكن الخاص خصوصا اللي هي أسعارها مرتفعة جدا صارت، اللي هي مثلا تقدر تبني أي قطعة الأرض أنت تيجي توزعها على 5 شقق، فهي أنت بتحمل كل شقة تقريبا بتحمل 20%
1: من قيمة
3: سعر الأرض. فما يكون سعر الأرض مليون، أنت هي حطيت 200,000 لسه ما قلنا بسم الله، لسه أنا حجر ما حطيت.
1: طيب وين بتحس أنه توجه المواطنين باتجاه الشقق الفارهة، أو أنه أسرع بيع الشقق الفارهة اللي أسعارها كثير عالية، ولا الشقق بدناش نقول الشعبية لكن اللي بتتناسب شوية مع طبيعة دخل المواطن الأردني؟
3: في الأردن صرنا 3 طبقات تشتغل،
1: 3
3: اللي هي الطبقة الشعبية والطبقة الوسطى والطبقة اللي هي الفارهة اللي بنحكي عنها قاعدين.
1: نعم.
3: الطبقة الشعبية يعني برضو عم بتعاني لأنه ما عندها برامج ميسرة لا من البنوك ولا من الدولة، ما في برامج ميسرة أنها تجي يعني تجدول أمورها حسب الرواتب وحسب القيم اللي تدخلها الشهرية.
1: نعم.
3: والطبقة الوسطى قاعدة بتعاني الآن، هي الطبقة اللي احنا بنعاني فيها، اللي هي فعليا مش شغالة معنا في السوق.
1: مش شغالة.
3: والطبقة الفارهة هاي يا أخي نسبتها لا تتجاوز 1 بالألف.
1: 1 بالألف اللي بيقدر يشتري شقق بمبلغ قديش ممكن؟
3: نعم هذه نادرة جدا.
1: نعم. هلا بصل عندنا شقق ب 700,000-800,000 زي ما بقولوا.
3: نعم موجود.
1: موجود.
3: نعم.
1: وعادي بيقدر في مواطن بيقدر يجي يشتريها.
3: أغلبهم مغتربين مش
1: أغلبهم مش مغتربين. طيب.
3: نعم الأغلب مغترب.
1: سلسلة القرارات الحكومية بين تطوراتها بالفترة الزمنية الأخيرة قاعد بتعطيكم مساحة أوسع ولا قاعد بتضيق الخناق عليكم؟
3: والله شوف لا بتعطينا مساحة شوية في القرارات، يعني أخذنا مساحة وأخذنا شوية حوافز، بس لسه ما لاحظنا ما لمسناها على أرض الواقع.
1: ما لمستوها على أرض الواقع؟
3: لسه ما لمسناها على أرض الواقع.
1: يعني في سلسلة
3: منها.
1: قرارات
3: استفدنا جديد. استفدنا من تخفيض الرسوم، استفدنا من 50% من شوية الإعفاءات، لكن لسه على أرض الواقع أنه ما صارت الحركة.
1: ما صارت الحركة بالطريقة
3: الاستفادة الكاملة. نعم.
1: نعم. يعني ملخص الكلام إنه المواطن بعاني وأنتوا كمان بتعانوا العاملين في هذا القطاع أو المستثمرين.
3: نعم.
1: في هذا القطاع.
3: والله المستثمرين في هذا القطاع إحنا أكثر ناس بنعاني، إنه إحنا أصلاً بنشغل تقريباً حوالينا تقريباً 54 وظيفة، 54 مجال، فيعني شوية صعب علينا الأيام هاي.
1: بالله مهندس عبد الله آخر سؤال، قديش هامش ربحكو اللي أنتوا بتقبلوا؟
3: اللي احنا بنقول والله هسه قاعدين بنقبل 5%.
1: 5%.
3: انا بحكي عن نفسي.
1: 5%.
3: والله 5%
1: يعني كوست الشقه عندك 5% زياده بتبيع.
3: ببيع نعم عشان احرك احرك الموجود لانه الوضع على الجميع بده يكون.
1: سيد الله يعطيك العافيه.
3: سعيدين اول اخر المستهلك الاخير اللي هو المواطن هو اللي راح يجي عليه الضرر ان كان في ارتفاع او في اي شيء.
1: نعم كل الشكر والتقدير مهندس عبد الله على وجودك معنا. الله يبارك فيك. شكرا. 5% بتحس انه جد وقت اقتصادية ناجحة للعاملين في قطاع الاستثمار أو الإسكانات، خصوصا أنه الكوست أو الأشياء أو كمية السيول اللي بدهم يحطوها بالمشروع كمية عالية جدا.
2: 5% أنا بعتقد أنها نسبة منخفضة كمعادلة
1: منخفضة.
2: نعم. وما ظنيت حدا في قطاع الإسكان بيشتغل على أساسها بشكل عام لكن هذا بيعتمد على مين هو اللي بنحكي عليه. بمعنى هل هو كمان مقترض من البنوك؟ إذا كان مقترض من البنوك المطور الإسكاني فهو الثاني في مشكلة. أما إذا كان رأس ماله من جيبته فهذا هو اللي بيتحكم فيه. لكن أنا حاب أرجع لسؤالك اللي سألته. نعم. إنه قرارات الحكومة، أنا بعتقد إنه مربط الفرس عند الحكومة، مربط الفرس عند الحكومة. القطاع الخاص إذا تركت له هو زي ما ضيفك حكى الأخ العسى، القطاع الشعبي الأردني بيعاني، القطاع الطبقة الوسطى بيعاني، يبقى احنا بنحكي عن 85% من الشعب الأردني عماله بيعاني. طب الحل وين؟ الحل عند الحكومة اللي بتملك أراضي خير الله، الحكومة اللي تستطيع أن تحدد النقل من هذه المناطق اللي ممكن تكون نسبيا بعيدة عن مراكز العمل، تعمل مراكز نقل وظيفي، وهذا موجود عنا من سنوات، مؤسسات كثيرة.
1: لا وفي تجارب، في تجارب بدول الجوار كثير ممتازة في هذا الاتجاه.
2: وبالتالي الحكومة هي اللي عليها حتى تتجنب ما أقوله من تبعات اقتصادية اجتماعية سياسية أمنية واحتقانات ممكن تنفجر في أي لحظة بكل تبعاتها، عنوسة وشباب ومخدرات و و و و و و.
1: يعني احنا دهمنا الوقت، الموضوع كثير مهم جدا، وما شاء الله عليك على هذا الحديث الطيب.
2: ابدا انا تشرفت.
1: اول شيء احنا سعيدين جدا. رسالتنا مغلفه الى كل اصحاب القرار في هذا الاتجاه، لابد ان يكون قرار حكومي في هذا الموضوع، سواء بالتخفيضات، سواء يعني لابد من مراجعه حتى الشباب اللي يمتلكون قطع اراضي ورثها عن ابوه ولا ورثها عن جده، واجب بده عمر فيها ترى بيدفع له 3-4000 دينار قبل ما يدق مسمار، مع انه الاصل انه الحكومه تقول له مبروك انك بدك تعمر واحنا جاهزين انه ندعمك. انا رسالتي اليوم راح تكون لمعالي وزير الاسكان او وزير الاشغال العامه والاسكان انه نلتفت في هذا الموضوع، الى الاخوه العاملين في فلس الريف والاراضي اللي يتم توزيعها، الى مؤسسه التطوير الحضري والعاملين في هذا الاتجاه، كل هذه الرسائل لابد ان نوجهها. نوجه رساله كثير مهمه الى دوله رئيس الوزراء دوله جعفر حسان، الذين نؤمن ايمان مطلق بحرصه على فئة الشباب، ونقول له بجوز ما حدا نبهوا على نقطة السكن، نقطة توفير شقق، نقطة أنه المواطن الأردني يعاني ما يعانيه من أجل الحصول على شقة أو بيت يضب حاله ويضب أولاده ويخلص من الأجار اللي قاعد بيستنزفه لطيلة فترة حياته. إن شاء الله رسالتنا تكون اليوم وصلت لكل أصحاب القرار في هذا الاتجاه، وسعيدين أنكم موجودين معنا أحباء المتابعين. إذا الله أعطانا طولة عمر الثلاثة الجاي بنلتقي بمحك آخر وموضوع آخر. في أمان الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 27 بعد 100.
1: باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. الحديث 1368. عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. الحديث 1369. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث 1370. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. الحديث 1371. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. الحديث 1372. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. الحديث 1373. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1374. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الحديث 1375. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحديث 1376. عن يعلى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. الحديث 1377. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحديث 1378 عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. الحديث 1379 عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات رب

0: خلقه ساد ما بين الأفق. الحديث 1381 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث 1382 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود منذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كانت توقف نفتتح بها حديثنا اليوم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام هذا إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله؟ قال لا، ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأباطيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا؟ هذا مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكر ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية أو الكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون، الذي فيه البشر، والذي أنزل هذا القرآن. إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية، والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا أخلاقنا نظمنا كله منصبغ بصبغة المنهج، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد 100 نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

السلام عليكم. يعيد مجلس النواب الكرة دائما مشكلا حالة تستدعي التساؤل في جلساته التشريعية، إذ تنطلق الأصوات رافضة مشاريع القوانين أو بعض بنودها، ثم لا يلبث أن يصوت بالموافقة عليها كما وردت أو مع بعض التعديلات. وفي مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وضع المشرع محاذير كثيرة تمس الأردنيين في جزء منها وتثير مخاوف سيادية في جانب آخر، لكن المفاجأة تمثلت في إقرار غالبية النواب مواد سبق أن أبدوا اعتراضهم عليها، إذ وافقوا على إقرار مشروع قانون الملكية العقارية قبل دقائق من الآن. ورغم أن المادة الخاصة بتوسيع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية كانت من أكثر المواد إثارة للجدل بسبب التخوف من أن يؤدي التعديل إلى استملاك أراض دون تعويض، عاد غالبية النواب وصوتوا لصالحها في النهاية. وهنا السؤال، ماذا يجري في الكواليس مع الحكومة؟ السيناريو الأخير لم يعد حالة منفردة، بل صار يتكرر، إذ يناقش النواب مشاريع القوانين باستفاضة ويبدون تحفظاتهم على بنودها قبل أن يعود غالبيتهم للتصويت لصالحها بتعديل طفيف أو كما وردت.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية هان السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد أنس الأمير، من المتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة معنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة عضو مجلس النواب ديما طهبوب. مرحبا بك معنا سيدة ديما. لماذا يرفع النواب سقف الاعتراضات أثناء مناقشة القوانين ثم يقرونها بالأغلبية بنفس المواد الواردة لاحقا؟
1: السلام عليكم وتحياتي لك وإلى استوديو التحليل وإلى كل جمهور حياة FM. بداية أخي، يعني قانون الملكية العقارية هو لعله قنبلة هذه الدورة الاستثنائية، وأثير حوله الكثير من التحفظات من قبل، حتى قبل مناقشته، من قبل القانونيين ومن قبل أصحاب الأراضي المتأثرين بهذا القانون. وكان في تداول، أعتبره تداول صحي، أن يهتم المجتمع بما يمسه من قوانين تناقش في مجلس النواب. وأبدأ الحقيقة الكثير من، وهذا القانون مش محول في هذه الدورة الاستثنائية وإنما من الدورة التي سبقت، فالأصل أنه كان في مجال كبير لدراسة هذا القانون. ولكن هذا القانون تقريبا يمس كثير من المواطنين الأردنيين ويمسنا حتى لو لم نكن أصحاب أراضي. بالنهاية الأرض هي خلنا نحكي الأسد أو يعني الذهب الحقيقي الموجود لدينا، والاستثمار الحقيقي الموجود لدينا، والأمان الحقيقي الموجود لدينا لمن كان صاحب الأرض ولم يكن صاحب أرض. كل ما نراهن عليه هو بلدنا وأرضنا. لذلك هذا القانون كان خطير جدا، وأخطر ما ورد فيه في أكثر من مادة للأمانة، ولكن أخطر ما ورد فيه وأثر على حقوق المواطنين هو ما يتعلق بالتعريف وبالذات تعريف المادة 2 اللي هي مادة التعريف، وبالذات في تعريف الطريق. أنت بتعرف أنه التعريف ليست مجرد لغو قانوني، وإنما التعريف مهمة جدا لأنه كل الممارسات التي ينبني عليها القانون ستندرج في هذه التعريف. ففي عندنا تعريف في قانون الملكية العقارية يتعلق بالطريق، وهذا التعريف يعطي للحكومة ما يعرف باسم استملاك الربع القانوني من أراضي المواطنين دون تعويض إذا كان هذا الاستملاك أو هذا الطريق ينبني عليه ما يسمى بالمنفعة العامة، كأن تشق طريق، كأن يكون مثلا في حديقة، أي شيء يعني يندرج تحت باب المنفعة العامة. فهذا الأمر يعطي الحكومة ما يعرف باسم الربع القانوني، وهي أن تستملك ربع الأرض دون تعويض المواطنين. فأرادوا من باب الزيادة إنهم الآن يدخلوا موضوع السكك الحديدية. والآن إحنا أخي لو أنت سألت أي مواطن في الشارع هل أنت ضد الاستثمار رح يقول لك لا طبعا، هل أنت ضد السكك الحديدية في الأردن رح يقول لك لا طبعا، ولكن هل هذا الاستثمار وهذه السكك ستكون ضريبتها على المواطن؟ إحنا بدنا إياها تنهض ببلدنا، إحنا بدنا إياها تزيد فرص العمل ببلدنا، إحنا بدنا إذا أخذت الأرض من المواطن أن يعوض عليها تعويض عادل. فالاستثمار ليس على مطلقه وليس أن يدفع المواطن ضريبته. لذلك لا يجب أن يكون المبدأ الأساسي، يجب أن الدولة لا يجب أن تفرض على المواطن تمويل مشاريعها بناء على مصلحته وحقوقه الشخصية في الملكية الخاصة. أنت عارف أن الملكية الخاصة هي من الأمور المقدسة ومن الحقوق المقدسة، وواردة في الدستور الأردني أنه لا يجب أن تأخذ أرض مواطن ولا تستملك إلا بسبب وسبب وجيه، والقانون عطى المنفعة وكلنا بدنا منفعة هذا الوطن. ولكن هذه السكك الحديدية تحديدا عندما تكون لشركات خاصة، فالأصل أن الشركات الخاصة تأتي بملاءة مالية لديها من القدرة ولديها من التمويل ما تستطيع أن تقوم بالمشاريع الكبرى، وبالتالي يكون بناء عليه أن المواطن الأردني يحصل على التعويض العادل والمربح لأرضه، حتى نكون إحنا إيش بنستفيد وبنفيد وبنستفيد.
0: واضح.
1: عمرها ما كانت مصلحة الحكومة منفصلة عن مصلحة المواطنين.
0: طيب.
1: لذلك أنت في جلسة الثلاثاء الماضي، عشان بس سريعا أشرح لك شو اللي صار.
0: تمام.
1: في جلسة الثلاثاء الماضي استمعنا للأمانة إلى مرافعات قانونية من زملاء قانونيين تخصص قانون وقضاء، واستمعنا إلى مرافعات هندسية من مهندسين بيعرفوا يعني بشق الطرق وأمور السكك الحديدية، مرافعات قانونية وفنية من أجمل ما يمكن، كفيلة لأن تقنع وتقدم بالبرهان لمن لديه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إنه هذا الأمر لا يجب أن تدخل تعريف السكك الحديدية في تعريف الطريق. والحقيقة أنا كنائب أحسست إنه يعني أنا في بر الأمان، الحمد لله مجلس النواب سيرسل رسالة قوية إلى أنه الآن لا ينحاز فقط إلى مصلحة الشعب وحقوقه الأساسية في الملكية الخاصة، وإنما أيضا ينحاز إلى المصلحة العامة، وهذا جزء من دوره. إحنا بالنهاية طيب ناس منتخبين من هذا الشعب.
0: نعم، إذا تكرمت هنا السؤال، بعدما تفضلت هذه الخطابات التي قدمها النواب ويعني موضوعيتها، هل يظهر اليوم إقرار مشروع قانون الملكية العقارية يظهر فجوة بالفعل في النقاش النيابي العلني ومبدأ التصويت في رفع اليد؟
1: للأسف أخي الكريم، يعني أنا ما بحب أني أحكي هذا الأمر عن مجلس النواب، بالنهاية أنا عضو في هذا المجلس، ويعني ما يجمعني بزملائي هو علاقة الاحترام والزمالة لمصلحة هذا الوطن. ولكن هذا يعني أنت حتى كمراقب في الإعلام وأي مراقب يراقب الجلسات يرى أن هناك دائما عدم تناسق وعدم تلازم ما بين الخطاب وما بين السلوك التصويتي، وهذا في البرلمانات الديمقراطية الحقيقة يشكل ثلما في أداء النواب ويتم المحاسبة عليها. إنه الأصل أنت الآن يعني ناقشتني وناقشتني بالبينة والحجة والبرهان والقانون والمنطق الهندسي الفني والمنطق الزراعي وكل هذه الأمور، وبالنهاية كان التصويت مختلف. فهذا الأمر الحقيقة مخيب للآمال، ليس لي فقط كنائب وإنما أيضا للمواطن. إحنا بنحكي عن رفع ثقة المواطن بمجلس النواب، وبنحكي إنه هاي الثقة عبر السنين أصابها من الخلل ومن الزعزعة ما أصابها. فمثل هذه القوانين الأصل إنها بتكون محط اختبار، إنه إحنا الآن لا ننحاز فقط لمصلحة المواطن لأنه بدنا ننحاز، ولكن لأن الدستور يقول هكذا. نعم. والمنطق يقول هكذا، وحق الملكية المقدس يقول هذا، ومصلحة البلد على المستقبل وعلى الوضع الراهن. أنا أخي بدي أزيدك من الشعر بيت، الأمر فقط في الاستملاك لا يخص الأراضي بمطلقها، يعني ما بيخص فقط الأراضي الصناعية والأراضي التجارية والأراضي الجرداء. إحنا إجانا وتظاهر أمام مجلس النواب في وقت عرض القانون في الجلسة الماضية، جاءنا مجموعة من الأهالي من غور الصافي وأراضي غور فيفا، وحكوا إنه إحنا تم استملاك أراضي زراعية ما يزيد عن 3000 دونم، وهذه لحالها يعني كل الأراضي كوم والأراضي الزراعية كوم لوحده، استملكت من قبل شركة البوتاس ما يزيد على 3000 أراضي زراعية صالحة للزراعة، يقوم أهلها بزراعتها منذ عشرات السنين، استملكت من قبل شركة البوتاس حتى يتم شق السكة ولم يعوضوا عنها. والأمر أزيدك من الشعر بيت، تراجعت شركة البوتاس عن مخطط السكر، فللآن هذه الأراضي الزراعية لم تعاد إلهم. نعم. وللآن لم يعد زراعتها، فإحنا أمام مشكلة لسه أكبر تهدد الأمن الزراعي وتهدد السيادة الزراعية وتهدد قطاع زراعي له من الأولوية ومن الأهمية، اللي إحنا نتحدث عن سيادتنا على الغذاء في ظل إقليم يعني شفنا فيه إنه إحنا لما بتنقطع عنا التوريد وبنقطع عنا الاستيراد إحنا بنقع في مشكلة كبيرة من ناحية سلاسل الأمن الغذائي. فإحنا هذه لسه لحالها، الأراضي الزراعية يجب أن يكون عليها تشديد خاص إنها لا تستملك ولا تؤخذ لأي غرض غير الزراعة.
0: نعم.
1: فللأسف أنا بعتقد، أنا كمواطن أردني بدي أحكي، إنه لو ما كنت نائب ما جرى في قانون الملكية العقارية مخيب للأمال، مع أننا كان بإمكاننا وكانت فرصة ذهبية أن نرسل رسالة أننا ننحاز إلى الأرض الأردنية، ومن ثم ننحاز إلى المواطن الأردني وحقه في الملكية، ومن ثم نرسل رسالة أيضا أننا مع الاستثمار ومع السكك الحديدية، ولكن
0: واضح. هذه نقطة واضحة سديمة، ولكن الآن من وجهة نظرك كم تتوقعين أن تستملك الحكومة مساحات من الأراضي بعد إقرار هذا القانون، قانون الملكية العقارية؟
1: هذه كمان أخي الكريم مشكلة تانية. يعني اليوم طالب أحد الزملاء قال إحنا زي اللي جايب له شيك بياض وبوقع عليه، طب قولوا لنا عشان نكون معاكم ومقتنعين على الأقل بوجهة نظركم، فرجونا وين مسار السكة، فرجونا هل هي شركة خاصة ولا هذا الأمر قائمة عليه الحكومة؟ لأنه مثلا لولا الحكومة ما
2: ممكن ملاك الأراضي يقولوا إحنا بنجود من أنفسنا عشان حكومتنا وعشان بلدنا، ولكن إذا كانت شركة خاصة، الشركة الخاصة يجب أن تأتي ولديها الملاءة المالية لتعوض المواطنين. فإحنا زي اللي صار فيه إنه إحنا عمالنا بنوقع شك عبياض، بنقرع القانون عبياض، وإحنا مسار السكك كمشرعين لم نعرفها، لم تعرض أمامنا خريطة عشان أعرف إنه هذا المشروع هل يقل البضائع ولا المواد الخام ولا الأفراد.
0: طيب يعني لما وهنا السؤال أيضا سديمة، هل يعقل أن يقر مجلس النواب هذا القانون ومشروع القانون دون أن يعرف أين هي الأراضي، من سيتملك هذه الأراضي؟
2: لا يعقل. أنت بتتحدث عن قانون لا يخص الآن سكة حديدية واحدة، إحنا هذا مشروع استراتيجي. الآن بتحكي عن سكك تنقل البضائع والمواد الخام، بكرة بتحكي عن سكك تنقل الأفراد. فالأصل أن هذا مشروع استراتيجي ومن المشاريع الكبرى والقضايا الكبرى. فالأصل أنه أنا قبل ما أحكم أنه أنا بشوف وين هذا المسار، هذا المسار الحالي، ثم ما هي الخطة المستقبلية، ثم ما هي الشركة القادمة للمشروع القادم. فللأسف أنا بعتقد أنه أنا شخصيا كنائب أنا ما شفت الخرائط، قرأت عن المسارات وين المسارات رايحة، ولكن ما شفت بالدليل الدامغ ما يساعدني على اتخاذ القرار الصائب كمشرع.
0: أنت لم تعرفي، ولكن هل يحق للنائب طلب استجواب، طلب معرفة قبل أن يصوت؟
2: أخي طبعاً اللجان الفنية المتخصصة
0: لماذا لم
2: يجب
0: تطلبه؟
2: أن تطلب الوثائق. كان على اللجنة القانونية قبل ما تدرس نصوص قانون إنه هذه النصوص القانون مبنية على خرائط هندسية وخرائط أراضي.
0: هل طلبتم الخرائط؟ هل طلبت الخرائط تحت القبة في أثناء المناقشة والتصويت؟
2: لم يتم ذلك.
0: لماذا؟ يعني هذا يطرح السؤال الأبرز، لماذا لم تطلبوا الخرائط كأعضاء مجلس النواب قبل أن يتم التصويت على هذا المشروع؟ أين الدور الرقابي؟ يسأل المواطن.
2: نعم في زملاء أخي طلبوا هذه الخرائط.
0: نعم.
2: بل وأزيدك من الشعر بيت، اليوم أثيرت قضية الحقيقة تتعلق بالأمن وبأمان الأردن، إنه يعني هاي الأراضي في ناس، في محللين عسكريين بيقولوا والحكومة مطالبة بالرد على ذلك، هل هذه الأراضي ستكون مناطق عازلة، ما في أراضي استملكت ولم يتم فيها أي شيء، لا مشروع ولا انزرعت ولا أي شيء. فاليوم أثيرت الحقيقة في جلسة اليوم قضية الحكومة مطالبة بالرد عليها فيما يخص الأمن الاستراتيجي للأردن وقضية المناطق العازلة وما إلى ذلك. فأنا بقول لك طالب النواب بعرض الخرائط ولكنها لم تعرض، وهذه مثلبة كبيرة. وانت زي ما انت شايف مر القانون مع المطالبة بإعادة، قدم مجموعة من النواب مطالبة بإعادة فتح المادة 2 وبالتصويت على مادة السكة الحديدية. يعني احنا ما كان أمامنا الفرصة الأولى، ولكن أيضا اليوم كانت في فرصة ذهبية بإعادة التصويت على ذات المادة، ومع ذلك للأسف لم يتم الاستجابة لها.
0: لماذا؟ هل يملك مجلس النواب قانونيا إعادة وإلزام إعادة تصويت على مادة معينة في مشروع قانون؟
2: أنت بتقدم مجموعة من النواب بطلب إعادة التصويت وبطلب فتح المادة، يقوم الرئيس بعرض هذا الأمر على على على المجلس، وإذا أقروا تفتح المادة، وإذا لم يقروا لا تفتح المادة. وببساطة تم التصويت ما بين، يعني خلينا نحكي، استراتيجية الأقلية والأغلبية التي دائما ما تحكم التصويت، وكانت للأسف الأغلبية لصالح عدم فتح المادة.
0: طيب لماذا أصبح تمرير القوانين بسرعة كما تفضلتي في بعض الأحيان هدفا تشريعيا يتقدم على التعمق في آثار هذه القوانين ومشاريع القوانين المجتمعية والقانونية والسيادية حتى في مثل هذه الحالة؟
2: وعشان هيك أخي هذا التسريع اللي عم بصير عماله بيعمل لنا مشكلة تانية، إنه إحنا عمالنا كل سنتين وثلاثة عم بنراجع مجموعة من القوانين، فبصير ما في ثبات في الاستقرار التشريعي ولا في البيئة التشريعية، لأن القوانين لا تدرس ولا تطبخ إنجاز التعبير على نار هادئة، وإنما يتم كأنه إحنا بصير أمامنا مشروع بدنا نسوي له قانون. فبالتالي هذه حالة الاستعجال هذا لا يجب أن يتم الحقيقة في ما يتعلق بالقوانين، لأنه كل مالنا عم بنقر قانون بعد سنتين بنعاود، وانت شايف هذا الحكي والشعب الأردني شايف هذا الحكي، بنرجع بعد سنتين بنفتحه، لأنه عندما يذهب إلى التطبيق وإلى المحاكم بصير في عنا ثغرات يجب معالجتها. فالأصل في قوانين مثل هذا القانون ومثل قبلها كان في التعليم المهني وفي غيرها الضمان الاجتماعي، انت شايف شو اللي صار في الضمان الاجتماعي، لما درس هذا القانون ولما عرض هذا القانون تبين للجميع أنه لسه الآن مش الوقت المناسب لطرحه، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة كل المشاكل قبل إعادة طرح القانون، فببساطة تم تأجيل هذا القانون، وكلنا كنا شاهدين على ذلك، وكان هذا التصرف الحكيم والواجب في تلك الفترة. الأصل في قانون زي الملكية العقارية دار عليه هذا النقاش، إنه يتم أيضا ما دار في قانون الضمان الاجتماعي يأخذ يعني دوره في النقاش وفي الاستماع لجميع الأطراف المتأثرين بهذا القانون، وبالتالي بعد ذلك إما أن يقدم إلى المجلس أو إما أن يعاد إلى مزيد من الدراسة ومن اتخاذ التدابير التي تضمن إنه إحنا It's a win زي ما بيقولوا win-win situation، نجاح ونجاح أو نصر ونصر، الحكومة تأخذ ما تريده لإقامة هذا المشروع الاستراتيجي، ولكن أيضا ليس على حساب الشعب، فيأخذ الشعب التعويض العادل الذي يستحقه.
0: طيب إذا ممكن أن نفهم في سؤال تلخيصي، كيف يمكن لمجلس النواب أن يصوت على مشروع قانون الملكية العقارية دون أن يفهم تفاصيله؟
2: هلا أخي أنا بديش أحكي كمان إنه يعني لا أريد أن أبهت اللجنة حقها، هذا القانون محول من الدورة السابقة، والمشكلة إنه يعني أخذ يعني اللجان اجتمعت للأمانة 25 اجتماع، ويعني بذلت الجهد المطلوب. فبالتالي أخي الكريم هناك مشكلة كبيرة، زي ما قلت مثلا هل رأوا الخطط، هل اطلعوا وين المسار، هل استمعوا مثلا إلى أصحاب الأراضي في المناطق المتأثرة التي ستمر بها السكة. هذه هي إحنا الإجراءات السليمة اللي بتوقع إنها يجب أن تكون تم أخذها، فليس فقط المطلوب هو معالجة نصوص القانون بإضافة مادة هنا أو بحد مادة هنا أو بالموافقة على ما جاءت به الحكومة أو بعدم الموافقة. كل قانون بما فيها قانون الملكية العقارية والضمان الاجتماعي في المستقبل يجب أنه إحنا نستمع للناس المتأثرين، عشان لما نقر نعرف أنه هذا القانون لم يخرج فقط من بيت الشعب الأردني، وإنما خرج بالموافقة من عقول وقلوب الشعب الأردني اللي بدها تكون هي اللي بدها تحمل القانون وينطبق عليها القانون. إحنا ما بدنا حالة السخط هي التي تكون متولدة من كل قانون وحالة عدم الثقة بقرار مجلس النواب. إحنا حتى في الملمات وفي القوانين الصعبة لما أنت بتشارك المجتمع عقولهم وآرائهم وبتشارك أصحاب القرار وأصحاب الشأن والفئة المتأثرة، أنت ساعتها حتى لو بدك تقر قانون صعب بده يكون كلنا شاركنا في تحمل هذه الصعوبة، وكلنا مقرين أنه إحنا بدنا نتحمل هذه الصعوبة حتى نمضي بالمجتمع وبالشعب الأردني وبالأردن إلى بر السلام.
0: نعم، يثار سؤال، ما قيمة الاعتراضات الطويلة التي تسجل أثناء مناقشة مشاريع القوانين أمام الناس وعلى الشاشات إذا كانت الأغلبية النيابية ستوافق عليه في النهاية؟
2: أخي الكريم، الأردن هو كغيره من البلاد التي تعتمد الديمقراطية ولديها مجالس نيابية، كل المجالس في العالم تحكمها الأقلية والأغلبية، ولكن ما بعد الأقلية والأغلبية الأصل أنه إحنا بنطلع على مصلحة الشعب وبنطلع على مصلحة الوطن. أنا مثلا بعرف كثير من الزملاء وأنا منهم مثلا، حتى لو خلينا أحكي اقتراح بناء وجيه من أي زميل من أي كتلة نيابية، الأصل أن أنا بصوت معه وما بنظر للمنطق الضيق الحزبي أو المعارضة أو الأحزاب إلى آخره، أنا بالنهاية أصوت لصالح الأردن ولصالح الشعب. فإحنا بدنا نخرج من هذا المنطق الأقلية والأغلبية أو حتى الحزبية، لأنه بالنهاية نعم نحن ملتزمين ببرامج أحزابنا وبرؤى أحزابنا، ولكن أنا بعتقد أنه كل حزب هو ينظر لمصلحة الأردن بالدرجة الأولى. لذلك بالنهاية أخي الكريم كل نائب سواء كان مستقل أو كان حزبي يجب أن يضع مخافة الله سبحانه وتعالى بين ناظريه، ويجب أن يقوم بدوره وأن يعترض وأن يقدم المقترح وأن إلى آخره، هذا دورنا بالنهاية، وهذا ليس شهوة في الكلام. ولا محبة في الكلام. أنا عندي واجب كنائب فردي وكنائب حزبي وكنائب في كتلة، إنه أنا بالنهاية أرضي ضميري أمام الله سبحانه وتعالى ومن ثم أمام الشعب الأردني، إني أنا قدمت كل ما لدي لدى النهاية، اعترضت على القانون وقدمت المقترح وحضرت اللجنة وحاولت إني أساهم في النقاش، ولكن بالنهاية هذا ما يحكم البرلمانات.
0: واضح.
2: منطق الأقليمية.
0: طيب في نعم في سؤال أخير وسريعا لو تكرمتي، هل تراجع النائب عن اعتراضه على مشروع القانون أو على أي مشروع قانون يرجع لقناعته بالتعديلات غالبا أم تغيرا في الحسابات السياسية؟
2: والله يا أخي أنا ما بستطيع أني يعني أدخل في قلوب الناس، ولا بستطيع أني أوجه التهمة لأي حدا. أنا كل ما أستطيع أن أرسله كرسالة إنه يعني أنا بأمل أنه الأمر يكون دائما على بينة، وبأمل أنه دائما نقدم المصلحة العامة، وبقول أنه مصلحة الحكومة لا يمكن أن تكون مفصولة عن مصلحة مواطنيها. الأمر أنه دائما يجب أن نراقب الله سبحانه وتعالى في تصويتاتنا، ويجب أنه حتى أنا لما بقدم وجهة نظر كلامية وبعدين بصوت غيرها لازم أبين للناس وأعتذر أنه أنا طب ليش غيرت رأيي، ليش هذا الانقلاب العجيب في الرأي صار، هل أنا تبين لي والله وجهة نظر مثلا صائبة أكثر من وجهة نظري. وهذا قد يحصل أخي الكريم، إنه إحنا أحيانا بيكون عندنا رأي فبنستمع مثلا لرأي آخر والله بنوافق معه، ولكن واضح. بشرط إنه ما تكون الآراء تتبدل، يعني كلام الليل يمحوه النهار وكلام النهار يمحوه الليل. الأصل أن النائب لديه من المصداقية أنه يكون بنى قراره الأول عندما تكلم عنه بناء على قناعة ودلائل ومعطيات وبراهين تصب في المصلحة العامة.
0: نعم.
2: وعندما قدم أيضا هذا التغيير يكون بناء على دلائل وبراهين تبينت له غير ذلك.
0: كل شكر لك عضو مجلس النواب ديمة طهبوب، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إلى النور مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كلامك الله،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، وما زلنا نمضي معك بين جنبات هذا الكتاب العظيم، بين جنبات كلام الله سبحانه وتعالى، كيف لا، وهي المنهج وهي الطريق وهي السبيل للخروج من الظلمات إلى النور. وقبل أن نبدأ، بحب دائما أحضرك مفاجآت. قبل أن نبدأ في لقائنا والحديث، يعني عند سورة الروم توقفنا، بحب هيك دائما أسمع منك وصية في ظل الظروف التي نعيش اليوم. يعني إخواننا في قطاع غزة ما زالوا يعني يحرقوا ويقتلوا ويؤذوا، وكل هذا لأنهم يقولوا ربنا الله، يعني كأولئك الذين قالوا ذلك من قبل. فكيف هو حال الأمة في ظل ما يحصل اليوم حتى نبدأ في هذا الحديث؟
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة ابتداء أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والآن أهل غزة بحاجة الأمة الإسلامية جمعاء، فالله تبارك وتعالى بحاجتنا، يعني تنزيلا لهذا الحديث، لنصرتهم. ومن تخلف فقد تخلف عن أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل. كل مسلم يستطيع أن ينفع إخوانه، ولا ينفع إخوانه قصر تقصير عظيم جدا، بل لعله قد اقترف جريمة كبيرة في حق الإسلام وفي حق إخوانه وفي حق نصرة المظلوم. هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام مرعب حقيقة، قال: من وقف موقفا يظلم فيه رجل، وفي رواية يقتل فيه رجل، ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله. وهذا الحديث حقيقة له مناسبة، أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا مقتل خبيب بن عدي الذي صلبته قريش على أبواب الكعبة، وقطع إربا إربا، سلامة سلامة، وقيل له: أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك وأصحابك وعندك متاع الدنيا وزينتها؟ قال: والله لا أرضى أن عندي متاع الدنيا ورسول الله يشاكو بشوكة. فصلى ركعتين ثم دعا الدعاء المشهور: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رجع المجموعة الذين شهدوا مقتل خبيب، قالوا: شهدنا مقتل خبيب يا رسول الله.
1: الصحابة
2: نعم، كانوا ممن أسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، حديث عجيب، قال: من وقف موقفا يظلم، أو يقال يقتل فيه رجل، ثم لم يدفع عنه. والدفع هنا بحسب حال ذلك الإنسان، إن كان إنسان يعني يستطيع أن يدفع بلسانه، وإن كان إنسان يستطيع أن ينفع ببناء الأمة، لأن الأمة اليوم تعيش فكرة الرباط، والرباط أوسع من الجهاد، والرباط تستطيعه كل الأمة الإسلامية قاطبة حقيقة. فكرة الجهاد والمواجهة العسكرية لا يستطيعها إلا فئة محدودة من هذه الأمة. من استطاع أن يجاهد فليجاهد، من استطاع أن يرابط فليرابط، والأمة اليوم كل فرد من أفرادها على ثغر، فليحذرن أن يؤتي الإسلام من قبله. وما تشهده غزة حقيقة هي مقدمة لفتح بيت المقدس. عبر التاريخ كانت غزة هي بوابة فتح بيت المقدس، رباط عسقلان الذي يعني فعله أبو بكر الصديق. أول بعث يبعثه أبو بكر الصديق كان من غزة، وهو بعث داثن. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله علي قال: يا رسول الله، حدثنا عن آخر الزمان. قال: تكون نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك يتكادمون عليه تكادم الحمر. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: يعني فعليكم، ماذا نفعل يا رسول؟ قال: فعليكم بالجهاد، وخير جهادكم الرباط، وخير رباطكم رباط عسقلان. أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرباط، وهو عبر التاريخ مقدمة لفتح بيت المقدس. ولكن هذه المقدمة التي تسبق الفجر يكون يعني شدة الظلام وشدة الألم، ونحن نعيش اليوم يعني مقت، يعني المسلم يمقت كل يوم وهو يرى إخوانه وأخواته يحرقون حرق صباح مساء ولا يلوي على شيء، لكن الله المستعان.
1: الله يكتب أجرك ويبارك لك. يعني شاهدنا أمس أو اليوم حتى الفيديوهات انتشرت لموضوع أكبر جنازة أكثر من يعني 110 أشخاص أو أكثر حتى يعني وضعوا على الأرض حتى يرسلوا رسالة لكل العالم العربي والإسلامي، أين أنتم؟ هذه العبارة اللي بنسمعها اليوم. طب ما هو حالنا؟ يعني كيف يمكن أن نوجه قلوبنا تجاه هؤلاء؟ كيف يمكن أن نقدم شيء معذرة إلى ربنا؟ لأنهم بيسألوا اليوم، حضروا أجوبتكم بين يدي الله، ماذا ستجيبوا بين يدي الله على ما يحصل وما يفعل بنا؟
2: نوجه قلوبنا شيء وأن نكون أناس فاعلين في أرض الواقع شيء آخر.
1: جميل.
2: لن يصلح هذا الأمر ولن يصلح يعني أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لابد أن ندفع ضريبة العزة، ضريبة الكرامة، لها عزة، العزة لها ضريبة تدفع. دفعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دفعها من وضعوا أيديهم في يد رسول الله، أولئك الأنصار 83% منهم شهداء. الأرض كلها تشهد للأنصار، أبو أيوب الأنصاري أين قبره، أين مقامه؟ منهم من وجدناه هناك في تركيا، منهم من وجدناه على أسوار الصين، منهم من وجدناه في إفريقيا. هؤلاء الأنصار عندما عاهدوا رسول الله أن ينصروا هذا الدين كان هناك ضريبة. الأمة اليوم تعاهد الله على أن تنصر الدين ولا تريد أن تدفع الضريبة. فكرة التدين المجاني هي فكرة طارئة على هذه الأمة. نحن أمة أن ينتصر هذا الدين فكرة بديعة عندنا، ولابد أن ندفع الثمن، لابد أن ندفع الثمن. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دفعوا الثمن. من كانوا يريدون نصرة رسول الله، بنو حنيفة وبنو شيبان وبنو عامر بن أبي صعصعة في قبل بيعة العقبة الأولى والثانية وقبل مبايعة الأنصار، كلهم كانوا يسألوا رسول الله ما لنا يا رسول الله، أنت تدعونا إلى أمر تحاربنا عليه العرب والعجم، إيش إلنا؟ إحنا بدنا نطلب منك أن يكون لنا هذا الأمر من بعدك وأن يكون. فقال ليس لك شيء إلا حسبة عند الله عز وجل أجركم. قال حتى في سورة الصف، قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. بعد ذلك قال وأخرى تحبونها نصر من الله، تحبونها، هل وعدنا الله عز وجل بهذا النصر؟ لا، نحن نحبه. هل ضروري أن أشهد أنا هذا النصر؟ لا. المقصود من هذه الأمة اليوم أنها تعيش فكرة التدين المجاني، التدين المريح، التدين الذي ليس فيه أعباء تكاليف. الله عز وجل قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.
1: يا الله.
2: ولا مبدل لكلمات الله.
1: لا إله.
2: لن يتغير هذا القانون لأجلنا، قانون. لذلك لابد، ولا مبدل لكلمات الله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا
1: حتى أتاهم نصر.
2: حتى أتاهم
1: نصر.
2: لا.
1: سبحان الله. النصر يأتي
2: من عند الله عز وجل. تجد أن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في يعني آية صارخة جدا، يعني هذه الآية تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي أن يحاربك القاصي والداني والقريب والبعيد، هو الشيء الطبيعي.
1: بس احنا مش مستعدين لهذه الحرب. يعني
2: لا مو لا لا
1: يعني المعذره منك اليوم من يسمعنا ويتابعنا يقول لك يا اخي احنا ما يعني لم نعدنا انفسنا، والله سبحانه وتعالى امرنا واعدوا لهم ما استطعتم، فاحنا لسه مش جاهزين.
2: نوعين من الاعداد، في عنا اعداد مادي هذا مطلوب منه ما استطعتم، في عنا اعداد بنائي هذا مطلوب منا انه 100% 99.9 مش مقبول. 100% بدي ابني مجتمعي، فكره التعبئه ضد هذا العدو المجرم، فكرة أنه أنا أكون على صراع، يعني فكرة الاستعداد للمواجهة. نعم. مواجهة حتمية،
1: يعني اعتباره عدو على الأقل، يعني هي فكرة أنه اعتبره عدو مش صديق ولا حميم ولا يعني
2: إذا بنرضى لهون والله وضعنا صعب، إذا بنرضى بس نعتبره عدو لا. يعني إحنا نعتبره عدو بدنا نعد، يعني هذا العدو حيجيني، يعني النار وصلت لثوبنا. إلى متى نبقى نتفرج والله هذا عدو ونكرهه بس بقلوبنا؟ ما بزبط. لابد أن يصحب هذه العاطفة عمل تدين.
1: البعض بيقاطع والبعض بيقول لك المقاطعة ما بتنفع، والبعض بيقول لك بكفي قطعنا وخلصنا.
2: يعني أنا أرضى بمن يقول هذا أن يرفع يديه ويستسلم، يعني ماشي أنا انهزمت أرفع يديك وعم يروح صف على الشمال. لكن تعرف وين المشكلة دكتور محمد؟ إنه هذا مش بس بيستسلم، مش بيقول لك أنا انهزمت، هو يبقى يفت في عضدك، هو ليل نهار عم بيشوه المقاومة، عم بيشوه فكرة المقاومة، عم بيشوه في دين الله عز وجل، عم بيشوه فكرة صراع الحق والباطل. يا أخي أنا برضى أنك تكون مهزوم واستسلمت وروحت، بس ما برضى أنك تظل تطعن في الأمة، مشكلة كبيرة.
1: إذن الرسالة اللي إحنا بنحب دائما حتى نوجهها للناس، يعني في ظل الظروف التي نتابعها ونشهدها، العدوان لم ينتهي على غزة من بداية الأحداث حتى هذا التاريخ، وكنا على عهد معك أن نذكر الناس بأنه إحنا على عداء مع هذا العدو، وأننا يعني سنحضر أنفسنا لتلك اللحظة التي نلتقي بها بهذا العدو. لكن الوصية اليوم، أفضل وصية يمكن نأخذها حتى نسير فيها قدما تجاه،
2: وكذلك يعني جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين،
1: العداء مستمر،
2: يعني هذا حرب أزلية، كل نبي، كل صاحب رسالة، كل صاحب دعوة. طب إلى متى؟ يعني إن الله بالغ أمره، ما حتنتهي إلى قيام الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى ولا يزالون
1: يا الله.
2: مش انت، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ففكرة الاستعداد للمواجهة، البناء النفسي، الإعداد، التعبئة، الجيل يبقى أنه أنا في حرب، أنا مش عايش الحياة الرغيدة وفي منأى عن هذه المواجهة.
1: الله المستعان.
2: المستعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم.
2: بسم الله. حقيقة سورة الروم
1: كباقي، احنا أخذنا بعض الإشارات فيها مسبقا، لكن بابت يعني مراجعة ونكمل إن شاء الله.
2: كباقي سورة القرآن الكريم لابد أن دائما سبحان الله يعني نذكر أنفسنا بطريقة التعامل مع السورة في القرآن الكريم. هناك عدة نظريات في التعامل مع السورة في القرآن الكريم، ولكن أحاول ألخص مجموعة رسائل كتبت في هذا الباب. أي سورة من القرآن الكريم لابد أن أنظر بداية إلى عنوانها. عنوان السورة له ارتباط وثيق بمحتويات مكونات موضوع السورة. كل سورة لها محور، كل سورة لها موضوع. لعل من كتب في ذلك مثلا سعيد حوى في كتابه الأساس، من كتب في ذلك مثلا تجد صاحب الظلال أبدع، تجد محمد عبده في كتابه أبدع في فكرة جعل السورة لها محور، لها عنوان، لها قضية تتمحور حولها. سورة الروم مثلا، والطاهر بن عاشور يذكر ذلك يعني غير مرة، مش باتصال، يعني مثلا من لقيه زي الأساس، لكن لقيه في بعض السور. أبدع الطاهر بن عاشور أيما إبداع في سورة الروم. سورة الروم تلخص لنا من اسمها فكرة صراعنا مع الروم. فأول شيء بدي أدور على عنوان السورة وارتباطه بموضوع السورة، الروم، أنا بعلاقتي في صراعي مع الروم. وليس شرطا أن يكون اسم السورة هو أفضل عنوان فيها، يعني مش شرط اسم السورة هو أفضل عنوان، ولكنه محور السورة الأساس.
1: نعم.
2: في النظرية اللي اخترناها، إيش مثلا نضرب على ذلك مثال شاهد، أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي.
1: صحيح.
2: ما سميت سورة الكرسي.
1: نعم.
2: سميت سورة البقرة. فليس شرط أن يكون الاسم في أعظم آية في السورة.
1: نعم.
2: لا، هو في المحور الرئيس. مش في أعظم آية، يعني من المغاليط التي تدار. رقم اثنين، طلعنا على عنوان السورة، لابد أن أنظر هذه السورة كيف افتتحت وكيف اختتمت.
1: نعم.
2: يعني كيف افتتحت سورة الروم وكيف اختتمت سورة الروم، لابد أن يكون عندي تصور. افتتحت سورة الروم بآية قبلها، والذين جاهدوا فينا.
1: نعم.
2: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنا عم بعيش فكرة جهاد طويلة في سورة العنكبوت، وصلت الآن في صراعي مع الروم، أنا عم بحضر حالي في صراعي مع الروم لفكرة الجهاد. أنا داخل بدي أجاهد، هي رقم واحد. نجد هذا مضطرد في القرآن الكريم. تجد مثلا قبل أن تدخل إلى سورة الإسراء يقول لك، وأنت تدخل إلى سورة الإسراء لابد أن تدخل في صراعك مع هذا العدو مفردا، لا تستنى العالم يدعمك. إن إبراهيم كان أمة.
1: نعم.
2: ختام سورة النحل، أنت بدك تكون أمة، بعدين تيجي في السورة سورة الإسراء بتركز لك على هذا المحور.
1: نعم.
2: كل إنسان إن ألزمناه طائره في عنقه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. نعم. عليك حسب، إلى آخره. فتجد أن السورة المقدمة تبعتها أتت على محور الجهاد، تركز على محور الجهاد، لأنه الآن أنا داخل على سورة الروم. هاي سورة الروم نزلت عندنا 5-6 للبعثة.
1: جميل. يعني هنا سنتوقف إذا أذنت لي حتى نبدأ معك، وفي ببالي سؤال بصراحة يدور، فإن شاء الله هنسألك إياه، لكن بعد هذا الفاصل إن أذنت لنا. ومستمعين الكرام، إذن لنا بفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. تكرم أبقى بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام. حياكم الله جميعا، وحيا الله المهندس نضال بدور، تحية لك مجددا. ما زلنا معك، وكنا قد تحدثنا في جزئية قبل الفاصل أو في جزئية قبل الفاصل، وهي علاقتنا مع بنو إسرائيل أو مع بني إسرائيل، وتحديدا في سورة الروم نتحدث عن بني إسرائيل. هنا الروم من بني إسرائيل، هم الروم من بني إسرائيل ولا لا؟ هذا أول سؤال لك بدي أسأله أنا.
1: المصطلح في القرآن الكريم حقيقة أحيانا يطلق مصطلح بنو إسرائيل يراد به اليهود والنصارى، وأحيانا يطلق ويراد به اليهود، وأحيانا يطلق ويراد به النصارى.
0: هو إسرائيل سيدنا يعقوب، عشان نتفق. فبنو إسرائيل هم كل من خرجوا من نسل سيدنا يعقوب من اليهود.
1: بس إحنا لا نعد في لفظ القرآن الكريم من بني إسرائيل.
0: نحن لا نعد.
1: لا يعني مش من بني إسرائيل. حتى لو كنا من
0: نسل يعقوب. نسل إسماعيل تحديدا.
1: يعني لا نعتبر من بني إسرائيل. بنو إسرائيل مصطلح قرآني يقصد به اليهود والنصارى مطلقا، وأحيانا يراد به اليهود وأحيانا يراد به النصارى. يطلق ويقيد حسب السياق، حسب السياق. ولكن الإشكالية التي تأتي على البعض أنهم يأتون إلى المصطلح القرآني ولا يأخذون موضوع السورة ومحور السورة وخصائص السورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التنزيل. يعني مثلا بنو إسرائيل في سورة البقرة مطلقا اليهود. طب بنو إسرائيل في آل عمران
0: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هن
1: مش بني إسرائيل.
0: أنا بس قصدي يعني في سياق الآية ذكر اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فبالتالي يعني كان ذكر هؤلاء وذكر هؤلاء. لكن كل ما أسمع كلمة بني إسرائيل في سورة البقرة
1: 99% يهود. في مصطلح عليه قضية، لكن بنو إسرائيل في البقرة
0: يهود.
1: بنو إسرائيل
0: في آل عمران،
1: في آل عمران نصارى.
0: نصارى
1: ليش؟ لأنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في من نزلت يا رسول الله، قال نزلت في نصارى نجران. يعني إحنا لعلنا
0: فكرت فيها قصة سيدنا مريم برضو.
1: لعلنا تحدثنا عنها سريعا. إحنا ترابط السور بغنينا كثير. إحنا بنقول في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم حدثتنا عنها سورة البقرة. الضالين حدثتنا عنها سورة آل عمران. الذين أنعمت عليهم حدثتنا عنها سورة النساء. لن تجد في القرآن الكريم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلا في سورة النساء. طب من أين عززنا هذا الفهم؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: احنا ما درسنا الفاتحة لسه.
1: لا ما حكينا.
0: احنا جن الفاتحة للآخر.
1: نعم شفت انت. يعني مثلا شوف سورة على قصرها كيف ربطت لنا سورة البقرة وآل عمران والنساء في آخر آية منها. فتجد يعني هي الفاتحة هي أم الكتاب. سبحان الله. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يغنينا في سياق الآيات. يعني بدنا نعرف بنو إسرائيل في مصطلح مثلا سورة الإسراء، أنا بعرف مطلقا بيروح على اليهود.
0: أنا هذا كان سؤالي.
1: تمام.
0: اللي أنا كنت بصراحة حاب أستوضحه. بسمع من أحد الإخوة وجه له تحية طبعا، بقول لي ليه ما نعتبر أنه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدونا في الأرض مرتين ولا تعلمنا علوا كبيرة، أنهم أفسدوا اللي هم النصارى واليهود يعني كليهما أفسدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك طبعا النصارى أفسدوا فصلاح الدين الأيوبي كان على يده الفتح الأول، ويكون الفتح الثاني

0: يعني على يد من يفتح الله سبحانه وتعالى على يده.
1: يعني هذه الآية لتفسدنا في الأرض مرة ثانية.
0: سيدنا عمر لم يقاتل.
1: تمام.
0: يعني كان الفتح العمري بدون قتال.
1: تمام.
0: لكن صلاح الدين الأيوبي كان بقتال.
1: تمام.
0: فهذا هذا اللي جعل هذا الحديث.
1: تمام. يعني. الفكرة دكتورنا الحبيب أن هذه الآية بالذات وقع فيها أفهام كثيرة جدا. يعني وهذه الأفهام تجد يعني بنش نقول صح وغلط
0: فيها متسع بالموضوع
1: فيها متسع. لكن طب خلينا نفكر في الموضوع. أولا لما نأتي لنفصل هذه الآية من ناحية تقسيمات القرآن الكريم، هل هي آية تعني بابا في القصص ولا تعني وتؤكد بابا في الإخبار؟ إذا قلنا والله بدها تحكي لنا عن باب في القصص، والله منيجي عن على نبوخذنصر ومنيجي إذا بدنا نحكي عنها بالقصص.
0: نعم.
1: بس هي لا، يعني فيما أرى على الأقل هي تعطينا أخبارا، بدها تحكي لنا عن إشي مستقبلي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الفهم اللي سبحان الله أميل إليه وهو فهم الدكتور أحمد نوفل إنه الله تبارك وتعالى حدثنا عن مسجدين رحلتين من المسجد إلى المسجد. وحدثنا عن إفسادين، إفساد حول المسجد الأول وإفساد حول المسجد الثاني. الإفساد اللي حول المسجد الأول كان من اليهود اللي ساكنين في المدينة المنورة، من اليهود.
0: نعم.
1: فحدث عندهم إفساد، والإفساد الأول قضى عليه النبي الأول.
0: جميل.
1: الإفساد الثاني يقضي عليه أتباع النبي الثاني، أتباع النبي الأول عند المسجد الثاني، عند المسجد الأقصى.
0: لأن هم بنو إسرائيل هنا وهناك. هم
1: بنو إسرائيل لأن سورة الإسراء أصلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أطلق لها لفظ بنو إسرائيل. تقول عائشة رضي الله عنها كان لا يبيت رسول الله حتى يقرأ سورتي بني إسرائيل والزمر.
0: تمام.
1: فهي سورة بنو إسرائيل اللي هم اليهود.
0: هنا اليهود.
1: نعم. من وين جبنا هذا الكلام؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا إذا بدنا نأخذ الآيات بمعزل ما حنفهم.
0: جميل.
1: ما فهمنا سورة آل عمران إلا من حديث نصارى نجران. ما فهمنا سورة البقرة إلا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
0: جميل.
1: بعدين هي السورة طلع مثلا سبحان الله في تفردات في السور تعطيك يعني فكرة، أن تنظر إلى السورة من من من من سياق تفرداتها تعطيك فكرة عن السورة. مثلا سورة البقرة هي سورة حوار مطلق مع اليهود حتى في مصطلحاتها. أقول لك بدنا نبعد أعلى من المصطلحات حتى في رسم كلماتها.
0: يا الله.
1: يعني كلمة إبراهيم في سورة البقرة متفردة عن كل القرآن الكريم، مكتوبة أبراهام.
0: نعم.
1: طب ليش؟ علماء الرسم القرآني بيقول لك لأنه المخاطب في هذه السورة بنو إسرائيل الموجودين هم بيقولوا أبراهام، فالمخاطب هم، فحتى بالرسم اللي هو توقيفي مش توفيقي.
0: نعم.
1: وقف. فحتى بالرسم تعطيك إشارة لكذا، إشارة لكذا. جميل. والله تبارك وتعالى أعلم.
0: طيب جميل، الله يبارك لك ويعني منور دربك. سؤال أخونا الحبيب أكرم بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا إلى آخر الحديث، هل ينطبق علينا وهل علينا أن نلزم بيوتنا وخاصتنا في هذا الزمان؟ وبركته.
1: ما هو ما إيش معنى فعليك بخاصة نفسك؟ ومن خاصة؟ خاصة نفسي أولادي؟ لا، خصت نفسي أنا الأمور اللي بتخصني في دنياي وتعود عاقبتها إلى آخرتي.
0: يا سلام.
1: طيب اليوم هل غزة من خصة نفسي؟ مطلقا نعم.
0: كيف نعم؟ ما أسف.
1: ما ممتاز.
0: يعني قد يقول البعض كيف نعم؟
1: المؤمن للمؤمن مثل الجسد الواحد.
0: نعم.
1: فمثل في عندي مثل في القرآن ومثل في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاني مثل، هذا المؤمن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. أنا إيدي في غزة بتوجعني، رأسي في غزة بوجع، قلبي في غزة بوجعني، معقول أنام الليل؟ الأصل أني ما أنام الليل. الأصل دكتور محمد أن يؤخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، والقرآن جملة واحدة، وأن لا نأخذ الحديث والقرآن عضين. ما بصير أخذه قطعة، يعني بصير أخذ هذا الحديث في معزل عن سياق حديث النبي المطلق، ولا في معزل عن الآيات مطلقا. بيكون أخذنا القرآن والحديث عضين قطع وفصلناه، وهي مشكلة كبيرة جدا.
0: نعم. لأن علينا أن نلزم بيوتنا وخاصتنا.
1: لا لا، خصت نفسي أنا هون اللي بيعنيني، ما يعنيني أمرهم. غزة بيعنيني أمرها، القدس بيعنيني أمرها، مصر بيعنيني أمرها، ليبيا، كل المسلمين بيعنيني أمرهم. أن يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فيش حديث فرق الأمة الإسلامية ولا المؤمن عن المؤمن، ما في. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شوف مثلا الحديث الآخر قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس.
0: يا الله.
1: ما مش الغربة أني أعيش أنا غربة، أو الذين يصلحون مش يصلحون، يصلحون،
0: يصلحون. يا سلام.
1: إذا فسد الناس أو ما أفسد الناس.
0: جميل.
1: مش يصلحون. جميل. ما بدي أصلح لحالي. لأن تعليمات الإسلام بالجملة هي تعليمات تفاعلية، مش تعليمات انفعالية لشخص ذات الإنسان. يعني وأنا في الصلاة 17 ركعة بقولش اهدني، أقول اهدنا بمجموعها.
0: جميل جدا. نعود إلى حيث ابتدأنا ووقفنا عند الروم.
1: نعم.
0: وفي الروم أكيد قصة وموقف وحادثة تحدثنا عنها مرارا وتكرارا.
1: نعم.
0: إن أحببتك أن تشير ثم ننتقل مباشرة لتفاصيل هذه السورة والتي فيها موضوع حتى الزواج وآيات الله. نعم. سبحانه وتعالى في الخلق وتفاصيل. نعم. تفضل.
1: بدأنا أن كل سورة في القرآن الكريم لابد أن أنظر إلى عنوانها، أنظر إلى فاتحتها، أنظر إلى ختامها، أنظر إلى المفردات التي لم ترد إلا في تلك السورة، أنظر إلى المفردات المكرورة في هذه السورة أكثر من غيرها، أنظر إلى ما ركزت عليه هذه السورة من موضوعات، أنظر إذا في توجيه للقراءات في هذه السورة، أخذ فكرة عن السورة بشكل عام. لما نعلم عن بداية السورة وعن ختام السورة، بداية السورة أول شيء السورة من بدايتها إلى ختامها اشتملت على مصطلحات وكلمات لم ترد إلا في القرآن بصورة كبيرة جدا. مثلا وعد الله لا يخلف الله وعده، مش موجودة في قلوب القرآن إلا هون. ليش؟ لأنه الآن أنا بدي أصارع عدو مجرم، بدي أصارع حرب عالمية مع الدولة البيزنطية، أصارع هذه الحرب العالمية، بده يكون عندي وعد من الله عز وجل. أنا ضعيف، أنا إنسان الآن محاصر في شعب أبي طالب وهي بتنزل عليه السورة.
0: نعم.
1: فبده يكون عندي وعد مش من أي جهة، بده يكون عندي وعد إلهي. نعم. وعد الله لا يخلف الله وعده، طبعا في القرآن لا يخلف الله الميعاد، هون لا يخلف الله وعده مطلقا بس في الروم.
0: نعم.
1: تيجي عندي قصة بناء الإنسان من خلال البناء الشخصي والبناء الأسري والبناء الفكري والبناء المستقل في كل ذلك. يعني منلاقي الآية اللي بعد وعد الله لا يخلف الله وعده، بتلاقي مثلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، مباشرة في ثاني صفحة بسورة الروم، ثاني صفحة مباشرة بعد المقطع، أظن قبل هذه الصفحة، قبلها
0: لا بالروم ما في وصينا
1: مباشرة،
0: ما أقول وصينا بالروم،
1: لا وصينا في لقمان،
0: احنا هون
1: لا في
0: سبحان الله
1: حين في العنكبوت، العنكبوت
0: يعني هون في سبحان الله حين تمسون حين تسبحون.
1: تجد أن بناء الإنسان المفرد الأسرة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، تجد ومن آياته مثلا 7 مرات في القرآن كلها 11 مرة.
0: يا الله.
1: ومن آياته،
0: إذن هنا علامات آيات الله.
1: ومن آياته، طب ليش أنت يا أيها الإنسان تتطلع على صراعك مع الروم؟ أنا بدي أنقلك من صراعك مع الروم إلى الصراع الكوني الذي يجري في خلق الله مطلقا.
0: يا سلام.
1: حتى تستصغر شو هم الروم في الشمس والقمر والنجوم والكواكب، شو هم الروم؟
0: البرق.
1: شو هم الروم في خلق الله عز وجل؟ فأنت اطلع برا الدائرة اللي بتفكر فيها يا أيها الإنسان. ومن آياته ومن آياته ومن آياته، تجد أنها مكرورة في السورة. تجد مثلا في السورة من المفردات أقم وجهك للدين،
0: والله استغفر حنيفا
1: للدين القيم، الدين حنيفا موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، لكن من التفردات الدين القيم.
0: نعم، ذلك الدين القيم،
1: فأقم وجهك للدين القيم، ذلك الدين القيم،
0: فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
1: تجد أن هذا المصطلح متفرد في القرآن الكريم بس في السورة، فطرة مش موجودة في القرآن إلا هنا. كأنك يا أيها الإنسان وأنت تعيش الفطرة الإلهية تحارب منظومة الروم.
0: جميل.
1: هي المنظومة التي تكسر الفطرة.
0: هل يكون هذا جزء من الإعداد؟ يعني
1: نعم.
0: هل اليوم من يتابعني يقول لك والله أنا مش طالع بإيدي أني أحارب الصهاينة، هل إعدادي لنفسي أني أسير على الفطرة السليمة؟
1: هذا هو الرباط.
0: أني أكون هذا رباط.
1: رباط.
0: رباط.
1: اليوم
0: إصلاح الذرية وإصلاح النفس.
1: العالم كله بحارب الفطرة. بحارب الصح.
0: دول من برا كمان. تزعلش. عشان نعم.
1: تجد والله عجيب دكتور أنت لما تسافر في البلدان، يعني أنا أذكر إحدى سفراتي. سافرت مع رجل أجلك الله يمسك برجل كالكلب.
0: يا الله.
1: جوا الطائرة، وهذا يشبه نفسه بالكلب ومعاه جواز كأنه الإنسان الكلب. فبسأل أنا بقول له شو هذا؟ قال إحنا عندنا 13 نوع الإنسان كذا، 13 نوع.
0: أعوذ بالله مش ترى.
1: تخيل فطرة الله. تجد أن منظومة الروم تحارب الفطرة. تيجي أنت بتعزز فكرة أنه أنا بدي أظل ثابت على فطرتي.
0: جميل. طب أنا عندي سؤال، اليوم ما عاد الروم روم وما عاد اليهود يهود، صار في اتحاد عالمي تجاه المسلمين، يعني هم أعداء للإسلام والمسلمين، فكيف المسلم أن ينظر لكل منهم على حدة ولا لا هم عدو واحد؟ يعني هم الآن هاي في سورة الروم عم بتطلع على عدائي مع الروم، لكن اليوم الروم مش لحالهم، الروم صاروا على تحالف شديد مع الصهاينة أو مع اليهود بغض النظر عن التسميات، فكيف أنا بننظر لهذا المشهد؟
1: التحالفات دكتور محمد ليست طارئة،
0: ليست طارئة.
1: فكرة التحالفات الدولية ضد الإسلام هي فكرة أزلية من الأحزاب وجر. يعني إحنا من الأحزاب تحالفت اليهود
0: مع قريش
1: مع مشركي العرب مع المنافقين مع المرتزقة هوازن وثقيف كانوا يأجروا مقاتلينهم بالمال مرتزقة.
0: نعم.
1: كيف الآن مثلا في غزة بتلاقي الأثيوبي بيقاتل في غزة
0: مرتزقة. نعم.
1: تخيل أنه يعني سبحان الله، فتجد أنه الفكرة قديمة مش فكرة جديدة.
0: إذن أنا أتوقف هنا بعدها نواصل، أعذر عن المقاطعة لكن الشباب طلبوني فصل مستعجل، بعده نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لنستكمل مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحيا الشيخ رضا. اذا قلنا ان سورة الروم فيها مصطلحات تفردت بها هذه السورة كاختيار الله سبحانه وتعالى لهذه السورة ان تكون فيها الايات التي تبني الانسان وتخرج من منظومة العداء الصغير او القريب كعداء الروم الى منظومة العالم. فسبحان الله وخلق الله وآيات الله ومن آياته ومن آياته فيها 7 من 11 في كل القرآن الكريم.
1: نعم.
0: كما ذكرت لنا. نعم. بعد ذلك انتقلنا لي فأقم وجهك للدين. أقم وجهك هنا تفردت بها هذه السورة
1: حنيفا للقيم.
0: فطرة الله أيضا. نعم. هنا فطرة الله والفطرة السليمة بالتال مفتوحة.
1: نعم. تفضل. ما في فطرة في القرآن الكريم إلا هذه الكلمة.
0: نعم.
1: وما في فأقم وجهك للدين حنيفا والدين القيم إلا في سورة الروم.
0: نعم.
1: من آياته لم تتفرد بها وإنما ذكرت أكثر عدد.
0: أكثر عدد.
1: أكثر.
0: نعم.
1: عدد.
0: يعني 7 من 11
1: في 2 في الأحزاب وفي 2 لا تحضرني الآن، لكن في سورة واحدة يعني. كل من آياته في القرآن الكريم 3 سور. عندنا الروم والأحزاب وفي سورة ثالثة.
0: نعم.
1: راحت
0: بالتعليقات.
1: تجد أن السورة سبحان الله اختتمت بختام بديع، قال لك فاصبر إن وعد الله حق. افتتحت بالوعد، وعد الله لا يخلف الله وعده.
0: نعم.
1: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مشكلة الاستخفاف في صراعك مع الأمة العالمية أو من يسيطر على القوة في الأرض أن الطرف الآخر يحاول إضعافك، أنه مين أنت، مين هؤلاء.
0: وما قال يستخفن فيك،
1: لا يستخفنك،
0: يستخفنك.
1: هي فكرة دائما أول صراع عالمي وأول صراع مبدئي فكرة الطرف الآخر بيستخف فيك.
0: مين هذول اللي بيحكوا
1: يعني بالضبط؟ تخيل مثلا إحنا أول صراع لنا مع قريش كيف كانت يعني أقوال القوم. قال غر هؤلاء دينهم. والله هذول شافوا حالهم شوي متدينين هيك وعندهم حماس الدين، فقالوا يا عمي يلا غر هؤلاء دينهم. بيجي التعليق القرآني في سورة الأنفال البديع، والله يا دكتور هذا القرآن يعني سبحان الله يعني بيش في صدرك.
0: سبحان الله.
1: قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. بيجي القرآن بيقول لي ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكرة أنه أنا متوكل على ربنا نقل الصراع تماما، أنه أنت فكك من أنه أنت يعني مغرور ومش مغرور، هذا مش قضيتك، أنت متوكل على ربنا وأنت بتحارب هؤلاء القوم ولا لا. هنا في ختام سورة الروم كذلك الأمر، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فكرة اليقين في السورة هي فكرة إبداعية، فكرة مضطردة في هذه السورة من بداية الوعد ومن بداية يعني غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، فكرة الأخبار ومن خلال فكرة يعني حديث السورة عن المال ككل سور الصراع.
0: بالضبط. أنا كان هنا سؤالي يعني بعد أقيم وجهك الدين منيبين إليه واتقوه وأقيم الصلاة، الصلاة تعيننا على إقامة الفطرة الحقيقية والسليمة، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وإذا أذقنا نفس الشيء هنا موضوع الربا، شو الرابط يعني؟ هل فعلا الروم من الأنظمة التي تدعو للربا؟ قد يكون ذلك يعني ممكن.
1: شوف ختام آية الربا أولئك هم المضعفون.
0: نعم.
1: شو يعني المضعفون؟
0: يعني اللي بضعف الشيء.
1: هذا في الربا جيد، هذا مكرور في التفاسير، قرأت شيء بديع لفت عجبتني.
0: جميل.
1: قال لك فكرة الربا هي فكرة إضعاف لك مش تضعيف.
0: يا سلام.
1: هي فكرة إضعاف.
0: صحيح.
1: هو الطرف يعني صراعك مع الروم هو بده ياك تربط نفسك بالربا، ليش؟ حتى يضعفك فتبقى أنت يا أيها الإنسان، طبعا كلمة المضعفون في القرآن فيش غيره
0: هنا
1: بس هي من التفردات، حتى يخليك أنت رهينة إله، حتى تضل أنت يعني تطلع أنت اليوم لما تطلع على العالم تخيل 300 شخص يمتلكون 53% من مقدرات الكوكب، حمول الطيارة أقل من نص طيارة
0: حسب صغيرة صغيرة ولا كبيرة
1: يمتلكون. والله شيء مرعب، شيء مرعب.
0: لكن هون المضعفون وردت في السياق المدح وليس في الذم، يعني وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: تمام. المصطلحات القرآنية أحيانا مثل ما بيقول شيخنا دكتور أحمد نوفل إذا أرادت كلمة وإذا استطعنا أن نجمع
0: جميل.
1: بوثهما أفضل.
0: جميل.
1: على حتى كلمة
0: بوثهما. ظهر الفساد في البر والبحر. نعم. في سورة الروم هيك آية بتبدأ ظهر الفساد، تفشى الفساد يعني انتشر.
1: هي سورة الصدمة في طريقة بداية الآيات. سورة الصدمة
0: يا الله.
1: هو بدتها غلبة الروم إخبار.
0: ظهر الفساد.
1: فهي تجد أنها سورة الصدمة في آياتين، ما في مقدمات كثيرة للآيات، ما في تمهيد، لا هي مباشرة بتصدمك، بتصدمك بفكرة الربا، بتصدمك بفكرة الفساد، بتصدمك بفكرة صراع الحق والباطل، بتصدمك بفكرة أن يخرجك من قناعاتك ومن ضيق تفكيرك في الإطار الذي تعيشه يا أيها الإنسان إلى العالمية، وإلى أن تنظر بمنظور الله عز وجل. تفردت فيها سورة الروم فكرة أن قبل وبعد في سورة الروم، إن أذنت لي دكتور محمد،
0: في دقيقة قبل،
1: في من قبل ومن بعد مكرورة في سورة الروم. هو بده يطمنك أنه عالمك الأزلي والأبدي بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن، تجد أنها مكرورة في سورة الروم. تجد خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف من بعض، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا،
0: من كانوا من قبلي،
1: شوف
0: ينزل عليه من قبل،
1: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، نص فريد في القرآن، رسلا من قبلك، فيه من قبلك رسلا نص فريد. تفرداتها كثيرة، يعني كل ما طلعت سطرين ثلاثة في تفرد.
0: في من قبل لماذا؟ طيب شو السياق فيها؟
1: فكرة من قبل ومن بعد في السورة بديعة. الفكرة التي أراها في السورة أنها تريد أن كما ضمنت لك يا أيها الإنسان القبل، فهي ستضمن لك البعد.
0: يا الله،
1: لله الأمر من قبل ومن بعد. وعد الله لا يخلف الله وعده، أعطاك الزمن مطلقا، كما أن القبل عند الله ليس بشيء، البعد عند الله ليس بشيء، الزمن عند الله واحد، قبل وبعد ما في مشكلة، أنت ارتحت من اللي قبل، اللي بعد زيه. لذلك تجد خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد من بعد من بعد. فكرة البعد والقبل في السورة تحيط بالزمن، ويعني
0: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. سؤال أختنا براء،
1: نعم،
0: بتقول يعلمون ظاهرا، إيش سياق تبعها
1: اليوم؟ النظام الغربي
0: قبلها لا يعلمون، صح،
1: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا.
0: هم يعني هم يعتقدوا أنهم يعلمون،
1: ولكنهم لا يعلمون الحقيقة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا.
0: طيب الوصية
1: في سورة الروم، لعلنا يا أيها الأحبة الكرام أن نركز على آخر آية فيها، فاصبر في صراعنا من نصبر، هي الملخص، ملخص أي رقم 60، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في آية في السورة بديعة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، لم تلد في القرآن إلا في هذه السورة، وكان حقا علينا. فهي سورة الوعد، ونحن نقرأ سورة الروم نعيش أننا في وعد إلهي من أولها إلى آخرها.
0: أسأل الله أن يبلغنا ذاك الوعد، وأن نكون سببا في نصرة هذا الدين وهذه الأمة، وأن يعيننا على نصرة أهلنا وإخواننا في كل مكان. اللهم أمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.

سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصر

0: تشكون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما ممن تعلمت الحلم، فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحد ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عمل لك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبيضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جدا بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة. كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبدا. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جدا بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع. ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف وعم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح. الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط. اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم راح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء،

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود، مذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كان التوقف، نفتتح بها حديثنا اليوم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء. الله قال لا، ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأبطال. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا. هذا مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس، مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكري ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية، الكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم، إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون الذي فيه البشر والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية، والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا أخلاقنا نظمنا كله منصبغ بصبغة المنهج، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد 100 نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.

0: ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أيها الإخوة، الزمن يمضي سريعا، وبين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ولو أن الإنسان سأل نفسه هذا السؤال المحرج: كم بقي لي من عمري؟ من تجاوز الأربعين في الأعم الأغلب الذي بقي أقل مما مضى، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر ففي الأعم الأغلب أيضاً أن الذي بقي يمضي كلمح البصر. أيها الإخوة، ما من تعريف جامع مانع للذكاء كهذا التعريف. الذكاء هو التكيف، والتكيف يكون مع المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. فكيف نتكيف مع هذا الحدث الذي لا بد منه؟ لا يدع كبيرا ولا صغيرا ولا صحيحا ولا مريضا ولا غنيا ولا فقيرا ولا ملكا ولا عملاقا ولا نبيا إلا والموت ينتظره. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، في آية ثانية يقول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا النذير أين هو؟ يقول الله عز وجل: جاءكم النذير. لعل النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى من معاني النذير، ولكن هناك معاني أخرى. النذير هو القرآن الكريم، ففيه مشاهد من يوم القيامة، فيه مشاهد مما سيكون. فالنذير هو القرآن الكريم. جاءكم النذير بالفعل الماضي، والنذير أيها الإخوة سن الأربعين، فمن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. والنذير سن الستين، والنذير الشيب. عبدي كبرت سنه وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ والنذير المصائب، إنها رسائل من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له؟ المصائب رسائل من الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت

آياتك من قبل أن نذل ونهى. أيها الإخوة، والنذير موت الأقارب، هذه كلها نذر من أجل أن يستعد الإنسان لهذه الساعة التي لا بد منها، فالوقت يمضي سريعا. أيها الإخوة الكرام، كان من الممكن أن يبقى الإنسان شابا إلى نهاية حياته، ولكن شاءت حكمة الله أن يضعف بصر الإنسان، وأن ينحني ظهره، وأن يشيب شعره، وأن يشعر بتبدلات في جهازه العضلي، وأن يشعر بتبدلات في جهاز القلب والدوران، وأن يشعر بمتاعب في مفاصله. هذه الأعراض التي تعتور الإنسان إذا تقدمت به السن لها معنى دقيق، أن يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ يقول الله عز وجل: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الإنسان في الدنيا قد يكون له جماعة كبيرة، قد يكون حوله أتباع كثيرون، قد يكون قوياً، قد يغضب لغضبته 100,000 سيف، قد يشير إشارة فينهي حياة إنسان. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة. بدأ بالموت لأن أمام الإنسان عند الموت خيارين لا سادس له، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو. لذلك قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ الذي تنعم به، أتيت إلى البيت الساعة 2 ظهرا، ماذا تفعل حتى صبيحة اليوم القادم؟ هذا الفراغ سوف تسأل عنه: كيف أمضيته؟ في معصية أم في طاعة؟ في طلب علم أم في طلب لهو؟ كيف أمضيت هذا الفراغ؟ في عمل صالح أم في شهوة؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. بل إن بعض العلماء يقول: لتسألن عن الماء البارد، لتسألن عن نعمة الصحة، لتسألن عن نعمة الفراغ، لتسألن عن نعمة الأمن، لتسألن عن نعمة الكفاية. أيها الإخوة الكرام، من أدق الأحاديث المتعلقة بالزمن: اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. البطولة في الإنسان ألا يندم، فإذا ندم فمعنى ذلك أنه فرط أو أفرط. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عن عمر يقول: عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه. قد تضع خطة 20 عاماً قادمة، ويكون الأجل بعد غد، وقد تشتري بيتاً ولا تسكنه، وقد تقتني مركبة ولا تركبه، وقد تتزوج امرأة ولا تدخل بها. من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. فعجبت لثلاث: عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أم راض. أتيت القبور فناديتها،
أين المعظم والمحترم؟

تقر. تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. سئل سفيان الثوري اجلس معنا نتحدث، فقال كيف نتحدث والنهار يعمل عمله، ما طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيما فعل. وقال بعضهم لأحد العلماء اجلس معنا، فقال احبسوا الشمس لأجلس معكم. إدراك الوقت من صفات الموفقين في الحياة، إدراك قيمة الوقت من صفات المؤمنين، إدراك قيمة الوقت من صفات المتقين. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. اعمل عملا صالح يكن لك ذخرا يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، قيل للجنيد وقد حضرته الوفاة فأخذ يقرأ القرآن في سكرات الموت ويبكي، فقالوا له تقرأ القرآن وأنت في سكرات الموت؟ قال سبحان الله، من أحوج مني إلى قراءة القرآن وقد أصبحت لحظات تعد علي. يروى أن سكرات الموت جاءت عبد الملك بن مروان فأخذ يتجرع كأس الموت ويذوق الموت ويشرب الموت ويأكل الموت، وهو في تلك الساعة التي يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر ويفتقر فيها الغني، سمع غسالاً بجانب قصره في الوادي يغسل ملابسه وينشد نشيداً. وما علم هذا الغسال بموت عبد الملك، وما أدراه بموت عبد الملك، فأخذ عبد الملك يقول وهو يبكي يا ليتني كنت غسالاً، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني ما توليت الملك. هذا الخفيف الذي لم يحمل أوزاراً هو أسعد. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فخذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً، وخذ بقدرها مسؤولية، وخذ بقدرها حساباً، وخذ بقدرها عقاباً، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دخلت زوجة عمر بن عبد العزيز إلى مصلاه فرأته يصلي ويبكي، تقول له ما أبكاك؟ قال دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال علمت أن الله سيسألني عن المسكين، عن الفقير، عن ابن السبيل، عن الشيخ الكبير، عن ذي العيال الكثير والدخل القليل، عن المريض، عن الأرملة، عن اليتيم، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً وأن حجيجي دونهم رسول الله، فلهذا أبكي دعيني وشأني. أيها الإخوة الكرام، قضية الموت قضية مخيفة. يروى أن الوليد بن عبد الملك الذي تولى الملك والخلافة لما حضرته الوفاة نزل عن كرسي الملك ومرغ وجهه في التراب وأخذ يبكي ويقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أما هارون الرشيد الذي ملك الدنيا من المشرق إلى المغرب والذي كان يقول للغيمة للسحابة اذهبي أينما شئت يأتيني خراجه، هذا الخليفة بنى قصراً وقال لبعض الشعراء انظم في هذا أبياتاً، فقال هذا الشاعر الذي عرف بالزهد أي بموضوع الزهد عش ما بدا لك سالماً في ظل شاهقة القصور،
يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فبكى ونزل عن كرسيه، وما لبث أياما إلا وقد فاجأه الموت. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيها الإخوة الكرام، ما دمنا أحياء، ما دام القلب ينبض، ما دام في عمرنا بقية، يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة. أرأيت إذا العام الدراسي، هذا زمن هدنة، الطالب يغدو ويروح، طالب يدرس وطالب لا يدرس، متى الخزي في ساعة الامتحان؟ العام الدراسي زمن هدنة، لا ترى فرقاً بين الطالب الكسول والطالب المجد، كلهم يرتدي الثياب التي كلفوا أن يرتدوها ويغدو ويروح، لكن الذي يدرس يفوز وينجح ويبيض وجهه، والذي يتكاسل يخسر ويرسب ويسود وجهه. إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثرة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود، فتحملا الديات من أموالهما الخاصة، وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها، فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزاً من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلم

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة.

0: كل حزب بما لديهم فرحون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة الروم.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. في رحلتنا مع سورة البقرة وقفنا عند الآية 39 بعد 100، وذلك قوله تعالى: قل. هذا الفعل، فعل الأمر من المولى العظيم سبحانه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يقول لمن يعترضون طريق النبوة وطريق الدعوة، طريق هذا القرآن العظيم، اللي هم كانوا اليهود بالذات ومن تبعهم من الأعراب الذين كانوا يسيرون في ركاب بني إسرائيل ويتلقنون منهم ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من معارضات. خلاصته: قل. ماذا نقول يا ربي؟ أتحاجوننا في الله؟ بما يحاجون في الله؟ يعني اليهود يقولوا نحن أولى بالله منكم، لأنه احنا أسبق في الرسالة، موسى النبي قبلكم وقبل نبيكم العربي، والعرب يقولون إحنا الذين نرعى بيت الله. يعني يحاجوننا في الله، إنه أيهم أقرب، نحن أم هم؟ على كل حال، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. يا سيدي، هذا الإله العظيم سبحانه رب الوجود، رب الكون، رب الكائنات، رب الخلائق جميعا، أنتم ونحن، ربنا الله. إنما الانتساب إليه بحسب الطاعة له وتنفيذ أوامره، مش بالدعاوى. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. هذا إله الكون كله، إله السماوات والأراضين والمجرات والكواكب والنجوم والخلق والحيوان والنبات والبحار والمحيطات، رب كل شيء سبحانه، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني حفظ الطلاب المدرسة والجامعة، أخيرا أوراقنا رايحة عند التصحيح، تصحح، وهناك بنعرف من ناجح من الراسب. يمكن واحد من الراسبين يقول أنا حجيب الأول على الثانوية العامة أو الجامعة إلى آخره، طلع راسب، وهذا بنو إسرائيل. يعني وهو ربنا وربكم، مولانا يلقننا ماذا نقول، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. نحن مش مزايدات، نحن متدينون من قلوبنا، من عقولنا، انتماء حقيقي، نقدم أعمارنا، أرواحنا، أوقاتنا لله عز وجل، ونحن له مخلصون. مش عشان دعاية ولا من أجل مكاسب من الكعبة ولا، ونحن لهذا الإله العظيم مخلصون ديننا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ لاحظ، بدأ بإبراهيم وإسماعيل، هو يعني جذر الملتين، المسلمين واليهود طبعا، والمشركون العرب يزعمون أنهم على دين إبراهيم وإسماعيل، بدلالة نحن نرعى الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. خلاصته: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل، ثم أضاف إليهم إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب، هذا من ذريتهم، والأسباط اللي هم مجموع الأبناء الذين تفرعوا عن هذه الأصول، تزعمون يعني كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هل أنتم أعلم أم الإله الذي خلق سبحانه، والذي أرسل هذا نبيا وهذا ليس نبيا وهذا رسول؟ وهذه الخلاصة: أأنتم أعلم أم الله؟ قطعا الجواب الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يعني هم يعلمون الحقيقة، خاصة اليهود، لأنهم يقرؤون الكتاب، يعرفون الحقيقة. قول العرب أميين، ربما يغيب عنهم كثير من الأشياء، لكن الظالم الحقيقي اليهود، كانوا يكتمون ما عندهم من بقايا الحق ويخدعون العرب، والعرب ينساقون وراء أقوال اليهود. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أنا عندي شهادة أصرح بها، وأقولها وأعلنها وأقف عندها وأنشرها في العالمين، وما الله بغافل عما تعملون. ليس الله سبحانه وحاشا لجلاله أن يكون غافلا عن كونه وعن خلقه. بكون الحلقة القادمة بإذن الله من الآية 41 إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مهارة قليل اللي بتقنوها، بس اللي بتقنها بيصير لا غنى عنه بعمله بنظر أي مدير. القاعدة بتحكي تعرف على اهتمامات مديرك وأولوياته في العمل والإنجاز. بدي أبدأ بحقيقة كثير ناس بتغفل عنها. مديرك ما بيقيمك بس على شو أنجزت، بيقيمك هل أنجزت الأشياء اللي بتهمه فعلا؟ في فرق كبير بين موظف بيشتغل كثير وموظف بيشتغل على الصح. ممكن تتعب اليوم كله وتخلص 10 مهام بس ولا واحدة منهم كانت ضمن أولويات مديرك. النتيجة أنت مشغول بنظرك ومش منتج بنظره. وهون القاعدة، قيمتك عند مديرك مش بقدر شغلك، بقدر توافق شغلك مع أولوياته اللي هي بتكون أولويات الشركة ضمن رؤيتها أصلا. ليش هاي المهارة مصيرية؟ لأنه كل مدير عنده خريطة بعقله، شو هو المهم، شو هو العاجل، شو اللي بيتحاسب عليه هو من اللي فوقه، شو اللي بيوجعه، شو اللي بيريحه. الموظف اللي بيقرأ هالخريطة بيشتغل بذكاء وبوجه طاقته للأماكن اللي بترفع قيمته، والموظف اللي بتجاهلها بتعب كتير وبأخذ تقدير قليل وبيستغرب ليش مجهودي مش مقدر. ببساطة لما تفهم أولويات مديرك بتبطل منفذ مهام وبتصير شريك بتحقيق أهدافه. بمسيرتي المهنية اشتغلت تحت مدراء بأنماط مختلفة. في مدير كان الأرقام أهم شيء عنده، أي تقرير بيجيله لو ما في أرقام واضحة ما كان يرتاح. وفي مدير تاني كان الوقت والالتزام بالمواعيد خطه الأحمر، ممكن يتساهل بأشياء بس التأخير عنده كارثة. وفي مدير ثالث كان مهتم بصورته أمام الإدارة العليا، أهم شيء عنده إنه شغلنا يطلع بشكل يرفع اسمه فوق. نفس الموظف كنت أنا، بس نجاحي مع كل واحد فيهم كان بيعتمد على إشي واحد. هل فهمت شو بهم مديري واشتغلت على هذا الأساس؟ وهون لما تعاملت مع كل مدير حسب أولوياته صرت الشخص اللي يعتمد عليه عند الثلاث مع إنهم مختلفين تماماً. من يومها فهمت مش في مدير صعب، في مدير ما فهمت أولوياته أصلاً. كيف تطبق هاي القاعدة؟ راقب وحلل، انتبه شو الأسئلة اللي مديرك بيكررها، شو التقرير اللي براجعها بدقة، شو الأشياء اللي بتعصبه لما تصير غلط، شو اللي بيمدح عليه. هدول مؤشرات مباشرة على أولوياته. اسأل مباشرة، ما في عيب تسأل بذكاء شو أهم أولوياتك هاي الفترة عشان أركز عليها. أو لو في إشي واحد بدك يعني أضمن إنه ماشي صح شو بيكون، هالسؤال لحاله بيرفعك بعيون مديرك. افهم نمط تفكيره. في مدير بيحب التفاصيل وفي مدير بيحب الخلاصة. في مدير بهمه كيف وفي مدير بهمه بس النتيجة. طابق أسلوبك مع نمطه مش العكس.

0: عمد وطاته هو مديرك. يمكن يكون عنده مدير كمان، لما تفهم شو بيتحاسب عليه هو من فوق بتفهم ليش بيركز على أشياء معينة، وبتصير تساعده يحقق أهدافه هو، فبصير معك دائما وما بيستغني عنك. عيد ترتيب أولوياتك على أساس أولوياته. بعد ما تفهم خريطته رتب مهامك اليومية بحيث تكون الأشياء اللي بتهمه تكون بمقدمة جدول أعمالك ومهامك. زي ما حكينا بحلقة سابقة، ترتيب الأولويات مصدر الطلب وتأثيره بيحدد الأهمية. ونقطة مهمة، فهمك لأولويات مديرك مش معناه تملق ولا نفاق ولا معناه تتخلى عن رأيك أو مبادئك. زي ما حكينا برضو بحلقة سابقة عن التحفظ والتوثيق، انت بتتحفظ بشجاعة رأيك. الموضوع إداري بحت، انك تشتغل ضمن منظومة، وذكائك انك توجه طاقتك للأماكن اللي بتصنع أكبر قيمة، مش انك تشتغل بمعزل عن اتجاه المؤسسة. الفرق بين الموظف الذكي والمتملق، الأول بيفهم الأولويات عشان يحقق نتائج، والثاني بجامل ليكسب رضا بدون إنجاز حقيقي. النية والفعل بفرقوا بينهم تماما. الخلاصة، مديرك عنده خريطة أولويات بعقله، والموظف المثالي بيقرأها وبيشتغل على أساسها. تذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقال

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة الدخان.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.